0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع والدولة العميقة. ليس المهم أن تعرف الحقيقة، بل الأهم أن تجهر بها. وليس المهم أن تجهر بها، بل الأهم ألا يكون جهرك بها داخل جدران أربعة، بل على الملأ لتصل إلى أكبر شريحة من الرأي العام. لنأخذ مثالا على ذلك الدولة العميقة التي طرحها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في إطلالته التلفزيونية. كم من المرات في اليوم الواحد يتحدث الناس عن ممارسات شاذة في الإدارات التي تعنى بشؤون الناس، وكم من المرات يعطون أمثلة من أرض الواقع ويؤكدون على تكرارها من دون حسيب أو رقيب. مع كل معاناتهم لا يجرؤون على البوح، لكن الدكتور جعجع فعلها، بقى البحث وتحدث بإسهاب عن الدولة العميقة المتجذرة في كل القطاعات. من هنا إلى أين؟ بكل بساطة يجب ملاقاته في منتصف الطريق. لا يكفي النق والترداد الببغائي داخل الجدران الأربعة، مطلوب رفع الصوت للتدليل على كل أداء شاذ في أي جهاز من الأجهزة الرسمية وفي أي إدارة من الإدارات الرسمية. فمن دون هذا النهج ستبقى الدولة العميقة وستزداد عمقا وستكون من دون قعر، وعندها لا ينفع القول لا تساعة مندمي.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

اليوم الجمعة 19 حزيران 2026، أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي نجوم الظهر. بلشنا هلأ وبيستمر نجوم الظهر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكرو.

0: الموضة هي العنوان العريض اللي طبع مسيرتها الفنية، من مسابقات الجمال لعرض الأزياء للإعلام للتمثيل للذوق الرفيع اللي أو هو بيلحق الموضة أو الموضة تلحقه. وأنا بعرف كتير منيح أنه المقدمة اللي حكيت عن الموضة وحكيت عن الجمال وحكيت عن الذوق الرفيع بتحبهم كلهم، بس أنا بعرف كتير منيح أنه الترحيب فيها كبنت زحلة هو الأحب لقلبها. أهلا وسهلا ببنت زحلة كاتيا كعدي.
1: أول شيء أهلا وسهلا فيك وتيكيو هالمقدمة الحلوة، وتحيتنا لأهل زحلة ولكل لبنان، ومبسوطة أنا موجودة معك اليوم.
0: يا أهلا وسهلا فيك كاتيا.
1: طالما
0: ذكرت لبنان، شو عم بيصير بلبنان هالأيام وشو الحل؟ وأنت كصبية من لبنان لبنانية، قديش عنا أمل، قديش نحن أبناء الرجاء، وقديش عنا رجاء، وقديش عنا تفاؤل بأنه الأشهر الجاية سنين كتيرة، ولكن الأشهر الجاية رح تكون أحلى من الأيام اللي عم نعيشها.
1: بس بأسف نبلش الحديث أنه نحن بطل عنا وطنية. صار كل واحد بشد على وين مصلحته، مين عم بفيده، مين عم بيخليه يكون موجود أكتر بالبلد وعنده السلطة الأقوى وعنده القوة الأقوى، فإن شاء الله القرود السود بيبيعوا حالهم. فده نبدأ بالوطنية، بس يصير عنا حس الوطن. أنا بسافر كتير، مثلا أنا بروح على مصر، يعني من أفقر إنسان، صحيح أنه بيكون عايش بفقر، عايش بقلة، عايش بمشاكل، بقلك مصر أولاً، بلدي أولاً، وطنيتي أولاً، رغم أنه يمكن بيكون من الغني للفقير. نحن ما عنا وطنية، وللأسف هيدا الشيء. فبس صير عنا وطنية ونحب لبنان، بس لبنان، ساعتها أنا بحس البلد بيجلس، لأنه كل واحد بيطلع بيحكي على ذوقه. ما حدا بده لبنان، ما حدا بده السيادة. أنا مرة طلعت عم بحكي مقابل، بدنا السيادة، بدنا وطن، بدنا دولة. لا، كيف عم تتفلسف؟ صرت إذا بتحكي بالسيادة، بالسيادة والوطنية والبلد والدولة، يعني أنت عم تتفلسفي، يعني أنت عدوة. أنا ما عم بفهم، أنا ما بدي إكس وإجراج وزاد، أنا بدي لبنان، بدي هويتي، بدي باسبور اللي أنا حملته. فبيكون غبي وعم يستغبي غيره لأنه عنده مصالح، يعني ناس ساعدته خلال فترة طويلة بالأكل بالشرب بالمصاري عملت له، يعني كيان مش هناك مبلومون، بس كمان انتو بالنهاية قاعدين بلبنان، انتو حاملين باسبور وتذكرة لبنانية، يعني شوية 50% على الأقل لبنان منصير يمكن نقدر نتوصل لحال. فكل واحد بده يسب كل شخص ويتهموا صهيوني، بيتهموا عدو، بيتهموا ما بيفهم، او لانه فنانين بنحكي انه انتو ما تحكوا سياسة. انا عم بحكي، انا اول شيء عم علوم دبلوماسية وبتابع كتير سياسة، صح. بس لأنه دايما الناس السيئة والناس اللي ما عندها شيء ترتكز عليه دايما تتعرض، حتى فنانين عم شوفهم يتعرضوا للأشياء الخاصة دغري من الزنار ونازل. ما هيدي بتدل على طبيعتك أنت، بتدل على أخلاقيتك. احكيها بالسياسة، احكيها بالوطنية، احكيها بالقناعة وتتقنعك، بس لما تبلش بالزنار والنازل، يعني أنت كأنك عم توجه هالشيء لأمك لأختك، لأنه هيدي المرة اللبنانية هي أمك وأختك. فهيدا بيدل على أشخاص معينين تربوا على هيدي النفسية. فمش هيك لبنان تحس هالصراعات على السوشيال ميديا، بس يفكر انه هو لبناني ونحن منحب لبنان، دولة ضعيفة ودولة مكسورة ودولة اخذت مصرياتنا، كلنا هيك من كل الطوائف، بس نحن بدنا نرجع نعتمد على شيء اسمه دولة وجيش. لانه اذا ضلينا نكسر بالدولة ما رح نصير في وطن. as simple as that.
0: صحيح، عم تحكي من قلب محروق.
1: ايه، لانه انا اذا بدي افتح هلا الحديث هيدا يعني كتير بكون صريحة، لانه تعبنا. يعني أنا بتتخيل خلقت بالحرب وبعدني بسمع عن الحرب وعن مشكلة ما بعرف، وبقول لزة وين. نحن معنا مشكلة بلبنان، نحن دايما بنحل مشاكل الآخر. طب ليه؟ حدا حل مشكلة لبنان؟ سمي لي حدا جرب يحل مشكلة لبنان إلا إذا ما عنده مصلحة من لبنان أو تيورت لبنان بشي تاني. فهيدا للأسف، إن شاء الله إن شاء الله بالمرحلة الجاية كلنا عم نتأمل إنه ما بقى حدا يسيطر على لبنان. نحن أصلاً عنا اكتفاء ذاتي من السياحة، من الطبابة، من ما ضروري يكون تكوني أنت عندك زراعة، ما ضروري يكون عندك صناعة، بس نحن يعني متميز بالسياحة. إذا بيتركوا هيدا البلد يعيش ويكون متطور ومتحضر مثل ما نحن، منسافر ومنتعلم ومنكون أخدين بوستات كتير مهمة بالخارج. قادرين نصنع لبنان جديد اللي كان يخبرونا أهلنا بالستينات وبالسبعينات، بس يحلوا عنا فنقدر نعمل بلد حلو.
0: ما بالسنين اللي مرقت التوجه شرقا وزرعوا على البلكون، يعني حكيت عن الزراعة
1: انه خلاص، بس لحنا ما انت بدك تبلشي بركيزه بالبلد. اول شيء بدك تعملي دوله، الدوله تحافظ على المواطن وعلى امواله، وعلى يعني انت لما بتدفع التفاق
0: على بتدفع كرامته،
1: وعلى كرامته وعلى يقدر يتطبب، يقدر ياكل، يقدر يشرب، مش 7000 فاتوره كهرباء، 7000 فاتوره موتور، يعني هدول الاشياء. بس تتركز بتبلش تفكر انت بالصناعه. خلينا نفكر هلا باللي عندنا اللي هو بلد اخضر حلو فيه طقس حلو، نقدر نعمل نركز على السياحه وعلى السياحه الطبيه والتجميليه. هدول بيقدروا يضموا إيدهم عن المطارات، عن القصص اللي نحن بنستفيد فيها كدولة، ويكون
0: مرافق
1: المرفق قادر يعطيك كتير مصاري لخزينة الدولة، وما نكون نحن مديونين ويرجعوا يرجعوا المصاري للناس، لأنه الناس شغلوها بمشاكل تانية وبحروب ما إلها خصة فيها، نسوها حالة ونسوها مشاكلها ونسوها مصرياتها ونسوها أنه هي كمان لازم تعيش. يعني نحن عم ندافع على الآخر تعيش، بس ما نحن منا عايشين،
0: يعني عطول حروب الآخرين على أرضنا،
1: على أرضنا. ولبنان 10452، يعني مش هالبلد الغني معه مصاري اللي معه ما بعرف شو، يعني بلد قادر يقوم بحاله بس لحاله، مش يحمل هموم غيره، وغيره أصلا هو يهتم بهمومه ليقدر قبل لبنان يقوم بهمومه. يعني
0: علوم دبلوماسية وعلوم سياسية ورحتي على الجمال كله. اخترت العلوم السياسية ورحتي على غير مطرح.
1: صح
0: إرادتي كانت العلوم السياسية، الخيار العلوم السياسية، ولا لا درستيها وحطيتيها على جانب وقلتي أنا نفسيتي وطريقة تفكيري هي مع الجمال، هي مع الإعلام، هي مع
1: هلا انا قبل ما افوت على الجامعه مثل ما الكل بيعرفوا انا كنت بالمدرسه، كان عمري يمكن شيء 14 او 15 بلشت اعمل اعلانات بسوريا.
0: صحيح.
1: فبلشت هون المسيره، يعني حسيت مثل كانه تعلقت فيها. هلا اكيد صغيره ولد وماني فاهم شيء وعم بتسلى وعم بعمل دفي، بعدين بلشت اعرض فاشن شو لكثير مصممين بلبنان.
0: لمين عرضتي؟ خلينا نرجع شوي نتذكر،
1: لنحكي عن شوير، نحكي إلي سعب، زهير مران،
0: شويتر ولا شويري؟
1: شويتر، سوري. شويتر كل الكولكشن تبع صباح الله صورت له، كنت أملة لأنه فبتعرفي صباح الله يرحمها كانت يعني عندها الجسم والطول، ف يعني هودي أرشيف بعقد نازل أكتر من 200 كفر إذا مش أكتر، برح لأنه أنا عملتهم أستاذيق وعاملة أرشيف صورة لأكتر من ميك أب أرتست، شي 200 ميك أب أرتست وكوفر بهالخلال هالخمس سنين اللي أنا كنت عارضت أزياء فيهم. وأعلنت هلأ لما إجت مس لبنان صارت القصة أنه خلص بدي يكون في خيار، ما فيني ضل منوعة، فقدمت، مش أنا قدمت يعني، طلبوني على ARTE وكان عمري 18 وبلشت بARTE وبلشت كتقديم برامج.
0: بس قبل نطيت على هالمرحلة انه ملكة جمال زحلي،
1: صح،
0: والوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان،
1: صح،
0: هي نطيتي عنا لانه يمكن ما بتحب كتير تكوني وصيفة اولى.
1: لا
0: كنت بتتمنى تكوني ملكة جمال.
1: دايما بقولها، لا بالعكس الناس تذكرني انه انا ملكة جمال زحلي قبل ما على فكرة وصيفة لبسلبة، لما بيعرفوني انا من زحلي وخاصة الزحالة. بس انه هي مسيرة عن جد طويلة، يعني انا بدي اعد الالقاب، طلع ملكة جمال NDU، طلع وصيفة أولى لستوب موديل، طلع وصيفة تاني وستوب موديل، طلع ملكة جمال السمر، طلع ملكة جمال زحلة،
0: اسم الله
1: وصولة لمس لبنان. بمس لبنان كنت أول سنة جامعة، يعني كنت بعدني داخلة
0: مين أيام كليموس
1: فأنا بس دخلت على مس لبنان قلت إنه كنت عم بعمل إنجليش، لأنه بتعرف إن إحنا أنا مدرسة فرنسية،
0: صحيح،
1: كنت على NDU كنت بعد ما نقيت الميجر. وحتى بتذكر لما سألوني سؤال الموحد هيدا اللي أنا زعلني، لأنه جاوبت كتير حلو بوقتها، بتعرفي بتبقي مبسوطة بحالك، وخاصة ردة الفعل الجمهور بالسالة إنه خلص كعدة، كانوا يعيطولي كعدة طالعة، فهون عن جد عملت لي زعل، بس مع الوقت بتطلع إنه لا بالعكس مش اللقب بيعملك أنت الاستمرارية.
0: شو السؤال الموحد؟
1: سألوني إذا أنت اخترت تكوني ملكة جمال ولا وزيرة. فأنا لعبة ذكاء، لأنه أنا عم بعمل علوم دبلوماسية وتشز بتخوني أكون يا سفيرة يا وزيرة، يعني بالحقل الدبلوماسي ما فيني أصلا أشتغل شيء تاني أو بالخارج، وانا بمس لبنان ما فيك تقولي انا بختار السياسه مثل ما البعض قال. طب انت ليه موجوده بمس لبنان؟ يعني اذا منا دون مستوى. فقلت اذا بجي حلفنا الحظ اليوم كون انا مس لبنان وانا عم بعمل علوم دبلوماسيه، هيك بركي بقدر امثل لبنان بالجمال وبالثقافه.
0: حلو،
1: فكان كثير حلو الجواب، انه فعلا هيك انا عم فكر، بس ما فيك تكوني بتو ميجر مختلف. يعني ما فيك بالحقل الدبلوماسي خلص بتصير أجوائك غير
0: أنتوراجك غير هيك بينفرض عليك أمور كثيرة يعني.
1: يعني ما بيخلوك تكون عم تعملي شيء تاني. فبوقتك انت عم بدرس للخارجية وعلى أساس أنه خلص بدي أقدم على الخارجية.
0: أخذت الليسانس تبعك ولا
1: أخذته؟ أكيد أخذته بجي بي أس 3.5 أوفر 4. لا حتى بالأنديو كتير زعلوا أنه دقولي أنه لازم تكفي ماستر وهيك. بس أنه حسيت أنه ليه بدي كفي إذا بحق أشتغل فيها. وبلشت العروض بتعرفي من التمثيل للتقديم. كنت عندي 4 برامج بقدمهم على ارتي وكررت المسبحة بعدين انتقلت على روتانا بعدين انتقلت على قناة المرأة العربية والتمثيل. فحسيت انه خلص بكتب لي هيدا السلك هيدا الطريق.
0: من شو كنتي خايفة لو طلعتي ملكة جمال؟ مش وصيفة أولى.
1: لا ما كنت خايفة بالشي بالعكس يمكن لأنه أنا كان صار لك 3 سنين.
0: أو لشو كنت حاس بحساب؟ لشو كنت لأنه عادة مثلا بمسابقات الجمال للمشتركات اللي مثلا بيقولوا أنا إذا طلعت ملكة جمال دغري بفكروا أنه إذا بدي روح مصر لبنان بالخارج وهيك بالغلط ملكة جمال إسرائيل إجت حكيت معي أو تصورت معي أو شي بدون يخونوني
1: صح
0: يعملوني عميلة كله بيحسب هالحساب.
1: يعني معقولة ملكة جمال؟ طب يعني حتى اللي هو بيكره إسرائيل للعمى واللي قتلت له أمه وبي بس هو إذا بيقعد مع نفسه ما هيدا ملكة جمال. امبارح ما كانت شيء يعني ما كنت تفكر فيها أنه هي عميلة. بنهار واحد صارت عميلة. ما هي نامت قامت طلعت ملكة جمال. بعتوها لهالمخلوقة لتعرف الطابول اللي كان بعتوها لهالمخلوقة لوين؟ على مسورد.
0: صح
1: يمكن بالغلط وقفت حدا تصوري تحدى بس ما هيديك
0: او يمكن مش عرفتها بالاول
1: حتى لو عرفتها ما هيديك كمان عم تمثل جمال لا عم تمثل نتنياهو ما بعرف كيف بوقتها ولا صحيح. عم تمثل صح. اسرائيل سياسيا ولا هي مثل البنت الطبيعيه اللي طلعت ملكة جمال وطالعه مبسوطه بحالها دغري صارت عميل. يعني انا اذا وقفت حدا صرت عميل يعني شو حكيتها بالعبري يعني قلت لها ليك شوفي لي شو عم يصير باسرائيل وانا بوصل لك شو بصير بلبنان. يعني كانوا حاطين لنا سخافات براسنا منا طبيعيه لو اوكي ما انت عدو ليك سوريا حكمت لبنان 40 سنة. شو اسمها سوريا؟ الشقيقة.
0: نحن من الاحتلال الاحتلال السوري.
1: شو الاحتلال؟
0: هلأ صارت الجارة والشقيقة.
1: لا بس هي احتلال. شو ما كنتوا تتصوروا مع السوريين؟ ما كنتوا تحكوا مع السوريين؟
0: صح.
1: ما كنتوا تتعاطوا مع السوريين؟ القادة شيء والشعب شيء. عرفتي؟ واحتلتنا 40 سنة وما كانت مقصرة يعني. يعني ما في حدا حتى اللي كان ماشي بخط اللي هو السوري ما في يقول انه ما منه احتلال اللي هو مثل ما بيعتبره اسرائيل احتلت لانه عن جد كانت محتله المرفأ المطار المصاري. شباب انخطفت شباب على الهويه شباب بعد ما رجعت شو كانت يعني انجل على الارض. فلا بالجمال ما خصه يعني انا ما كنت دائما اقول انا صغير قلت طب حرام انه وقفت في واحدة حققوا معه انه ما هي رايحه تتصور مع كل الملكات. يعني ما اجت حكيتها انه يلا بمضي كونترا هلا انا وياك بنزل عندنا بخبرك شو عم بصير. في اشياء بتبقى سخيفة في قصص كبيرة اكبر من هيك دول بتتعاطى فيها مش ملكة جمال رح تمثل جمال بلدها. يعني
0: انت مع السلام مع اسرائيل؟
1: هلا اذا بدي اقول ايش وشو
0: قالوا ولا
1: لا بس عم لك انا عم جاوب على السوشيال ميديا قبل ما جاوب
0: صحيح صحيح صح صح صح.
1: بالنهاية برجع بقول لك بكل الحروب كان في دايما عدو وبكل الحروب كان في دايما محتل وبكل الحروب رجعت بس اتفقوا القادة طلعت بناس الشهداء وبناس اللي ماتوا وناس خسروا بيوتهم وناس خسروا أطفالهم وأمه وبيو ورجعوا اتفقوا وبطلت عدو. ما في عدو دائم
0: صحيح.
1: وما في صديق دائم
0: بالسياسة صح
1: حتى هي السياسة هي هيدا العنوان للسياسة بس هيدا عاملين اياها نحنا مثل بعبع لحتى يضل في مشكلة أساسية
0: شماعة
1: اسمها حدود لبنان اللي ما هنخلص منها. عرفتي؟ فأنا بدي
0: والقضية الفلسطينية
1: والقضية طب القضية الفلسطينية يا عمي أنا بلد قد النقطة أنا بدي أحرر إسرائيل لفلسطين.
0: ما هن الفلسطينية تخلوا عن قضيتهم بشكل أو بآخر.
1: طب ليه هن ما عم بحاربوا بعضه ليش وقفوا وعملوا هدنة ليه نحن بدنا نكفي وكفينا صلنا 40 سنة درنا حررنا شبر من فلسطين. طب سؤال هيجاوبونا درنا بلحتوا اللينا زيادة. فلا أنا بدي سلام بلبنان بدي بدي عيش برواء، بدي اقتصاد، بدي الناس تجي لعنا، بدي الدول العربية تجي لعنا، بدي سياحة، بدي الأولاد تطلع تتعلم، مش ناس بس ثقافة إنه أنا يلا موت وهيدا شيء كتير دخل. لا أنا بدي تعيش وبدي تتعلم وبدي تتطور وبدي تنبسط بالحياة جاي المرة.
0: وبين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة قديش بتضحكني هيك كتير،
1: شو هالسخافة
0: زيادة وقت
1: يعني هلأ أنا بحكيكي بس بالشاب اللي معنا بالكنترول بليز احكي يلا مدام وفاء إلا
0: إلا
1: بس صح. انت ما قلت لك
0: لا ما قلت لي
1: يعني ما سمعتي
0: لا
1: كمان عم لك هودي الزواريب
0: تليفون كاسي يعني
1: أو تليفون كاسي انه انا ما تعاملت معك بليز دونت توك تو مي بحكي معه يعني مثل كانه شو بده
0: هو اللي بيحكي معي
1: هو بيحكي معك بس طب برجع انا بحكي معه. بحكي معه بس ما انا عم بحكي معه صح. هو عم يحكي معك يعني هو صديقي صديقي عدوه
0: ايه يعني
1: أنا زوارب
0: للأسف. فكرتي بالهجرة ولا لا؟
1: لا لا لا, لا, لا
0: أبدا
1: لا. أنا كتير بحب مصر وعندي بيت بمصر أنا وجوزي لأنه عنده شغل هونيك وكتير ايه. بحب هونيك لأن عن جد شعب المصري لذيذ وبتحس هيك قلت لك يعني عندهم وطنية لبلدهم شيء كتير حلو صح. هيدا إن شاء الله نتعلمها بكل طوائفنا وبكل أديننا نتعلم الوطنية نحب بلدنا صح. بلدنا يحبنا فبروح كتير على مصر بس ولا مرة لا فكرت أعيش برا لا أبدا
0: نعم. كاتيا كعدي سر وقدر
1: يس.
0: هيدا المسلسل اللي عن جد برمضان انحضر
1: صح
0: مع العلم انه كان في مسلسلات اخرى
1: صح
0: صار فينا عليها اكثر بكثير فيها ممثلين نجوم اكثر بكثير ولكن هيدا مني وجر يعني انا حضرته انحضر
1: صح
0: اول شيء لانه دراما محليه
1: لبنانيه بيور بتشبه واقعنا
0: صح صح واشتقنا للدراما اللبنانيه
1: صح
0: هلا بالحرام كان دراما لبنانيه
1: صح بس احنا عم نحكي عن انتاج اللي معودين عليه المتواضع مش انتاج كبير يعني الانتاج المتواضع انا بقول له لازم يزقفوا له
0: صحيح
1: لانه انتاج متواضع ما عندنا هالامكانيات الكبيره ما عندنا كل شيء بيختلف هونيك الإخراج الصورة الإنتاج كل شيء بيساعد يعني البروبس اللي بتحطيها بالديكور
0: صحيح
1: فمعلي نحن نجحنا وقدرنا خرقنا وقدرنا نبيننا وقدرنا قومنا مسلسلات ضخمة وكبيرة ومصروف عليها كتير وإخراجيا سوبر روعة ومعلي لازم يزقفوا لنا ونحضر مثل ما عم تقولي وما في حدا شافني ما قال لي ما حضرت الدور وما حبيتك وشو الشخصية الحلوة شو الكاركتر اللي لعبتي حلو
0: بعدين إذا بدك مريح
1: صح
0: يعني منو فزلك يعني بتقعدي لقدام التلفزيون لتحضري سر وقدر شو بدي بانه بالنقد وبالكان هيك وما كان هيك والحكي
1: حتى انا انتقدت حتى نحن انتقدنا لان احنا بنحب نعطي افضل
0: صحيح.
1: بس في اشياء ما بتخليك ما بتقدري يعني
0: بس تكوني تعبانه جايه من شغلي انا شغلي كل النهار وسياسي وما سياسي والى ما هنالك بنقعد بنحضر قصه مهضومه ممثلين بنحبهم لبنانيه ناطرين النهايه نشوف شو الموضوع يعني
1: صح
0: هيدا هو
1: مريحة ما بدك كتير فزلك ما بدك كتير
0: تشغل راس
1: الصورة هينة حلوة ملونة لذيذة والقصة حبوها وأنا انبسطت بالدور لأنه ماني عاملة دور هيك يعني
0: هلا بنحكي عن دوري
1: رئيسة بلدية يعني بس قريت أنه رئيسة بلدية حبيت أنه حسيت بده يكون في شخصية قوية
0: لحظة حبيت عندك طموح مثلا سياسية عندك طموح شأن عام تشتغلي
1: لا بس تعرفي هلا جوزي أكتر بتعامل شأن عام بالشمال بس أنه بروح معه وبحب وبناقش كتير
0: شو
1: هو كان نائب رئيس بلدية وكان مختار اختار بس زختور هو كان عمره 25 كان مختار يعني أول أصغر مختار في لبنان
0: لأي منطقة
1: بزعون ف يعني شو كنا نقول
0: بتروحي معه
1: بحب يعني بحس أنه من وراء سر وقدر مش عم بمزح شي ألف مسج وصل لي كاتيا كتير بيلبق لك تكوني يا رئيسة بلدية يا وزيرة يا كذا أنه بالشخصية بالكاركتير بالكذا فبس مش أقول لك أنه يمكن لو قبل تركت التمثيل والتقديم يمكن أكيد كنت فت فيها غصت فيها
0: هلا كان فيك تكوني مرت الوزير زوجة معالي الوزير
1: كانت بوقتها ممكن كانت
0: صار على كل حال هذا موضوع نحكى فيه كتير تحية للأستاذ إلي مارونة
1: أكيد أكيد لا نحن بعدنا أصحاب
0: ايه اكيد ابن بلد واحد ويا اولاد بلد
1: زحله اولاد زحله
0: صحيح صح طب نرجع قفلنا البرانتيز لا نرجع لسر وقدر بلش من العنوان بدي سر واحد عن كاتيا كادي وبدي قدر كاتيا كادي ليك. وهل القدر نحن بنصنعه أو هو بيصنعنا؟
1: لكن لجاوبك على أول سؤال المشكلة أنا كتير واضحة، يمكن أنا في كتير إشياء ما خلتني فوت أكتر اربح فرص لأنها القد واضحة. وبشغلنا ما بدك تكوني واضحة وما بدك تكوني صريحة وما بدك تكوني تاف وبدك تلوفكي وتبربي وأنا هو ما بعرفهم وما عرفت أعملهم وحتى الحولي بيقولوا لي تخسرت كتير فرص من وراء كاركتيريك لأنه أنت صريحة، يعني أنا ما ببيض وجه وبلاقيهم بس لأن أنا كنت ولد صغير يعني كان عمري 15 شوفوا كيف يبوسوا بعض ويسلموا على بعض، بتعرفي ولد يتركوني انا بيناتهم على اساس انه هي ما عم تفهم شو عم نحكي وما حتركز. اطلع انه يكونوا عم بوسوا على بعض ويا لطيف وكومنتات، تلاقيهم بعد شوي عم يحكوا على بعض وعم بقوسوا على بعض وعم بيأذوا بعض، يعني مش بس بالحكي لنميمة موجوده بس انك تأذي
0: ياخذوا فرص.
1: فدغري هيدي كثير عملت لي شخصيه طف، وهي سبب من الاسباب اللي انا شخصيتي كانت هالقد قاسيه بنفس الوقت هالقد ما بمشي هيك بزواريب وكتير صريحة وكتير بعطي رأيي دغري لأنه شفت كيف بتكون الأجواء. ما بعرف مثل وبعنده طبي عندي صداقات كتير وما عندي مشاكل مع ولا حدا.
0: إذا بدك زمالة أكتر من صداقة
1: زمالة إيه أكيد، بس إنه بتعرف أنت بالزمالة بيكون كتير في صار عندهم مشاكل أنا أبدا ولا يعني شوفي بكل مقابلاتي ما عندي مشكلة مع حدا، أنا مهم ما حدا يدعس لي على طرف لأنه مثل ما أنت تعبي على حالك أنا تعبين على حالي، مثل ما أنت اسم أنا اسم. هلا أنت يمكن إجيك فرصة أحسن بدول العربية اشتغلت الدول العربية مش لأنها نحن بالشاطرين، يعني مش اللي ما اشتغل مسلسلات عربية منه شاطير وهيدا دي مودي وهيدا بيشتغل مع إكس وإجريك من المنتجين المحليين هودا ما قالهم عازي. أنا بقول لك بيحكوا
0: هيك عم بيحكوا
1: ايه طبعا
0: هيك بيحكوا. قلت
1: لهم إياها يعني قلت لهم إياها للأنتوراج. هلا أكيد سوري ما بدي أقول الكلمة يعني ما لح أقولها شو هي، بس إنه أكيد لا سوري نحن مش هيك. بس عم قلي كيف الفكرة بيخدوها. يعني هلا أسروفي مثلا حيلا اسم كان عم يشتغل مع مروان حداد ومع إلي معلوف ماشي بضل بهيدا الكادر، يجي ممثل يخدوه على تركي أو ممثل يخدوه على مسلسل عربي وإز بتجي كل الأعمال والفرص بس طيطلع من هاي الدائرة. ليه؟ لأن يعتبروا أنه نحن محليين، نحن بنشتغل بإنتاج صغير، نحن مش في اي بي، يعني كأنه مش ليفل. بس تخبركم شغلة دو كلكم أنتوا بلشتوا مع هالأشخاص ومع شكر أنيس فخوري ومع إلي معلوف ومع مروان حدد وأنا اشتغلت معهم كلتو
0: طول. امرأة من ضياع شكر أنيس فخوري
1: رائع كان دوري مع الراحل فادي إبراهيم، أنا هيدا تالت
0: بطولة
1: بطولة طبعا ومعنا ورد الخال وجات مثلت مع فادي إبراهيم في السينما من زمان مع إلي معلوف وسر قدر الله يرحمه كمان. فكلكم بلشتوا هون، بس الفرق في ناس صار لها فرصة تطلع تشتهر بالدول العربية لأنه عملت عمل عربي، وفي فرق الناس بس هلا الفرصة صح. يمكن أنا صار لي فرص بس مو لها أعمل دعسة ناقصة، حرام عم باخد بطولات بلبنان ليش أطلع أخد دور رابع؟
0: صحيح.
1: حتى قال مروان حداد بطريقة اندارك مش عني يعني بس قريت له إياها إنه بتأمروا عليهم بدهم دور بطولة بس يكونوا بلبنان بيطلعوا دور خامس برا، عرفت؟ فأنا معززة ببلد باخد دور بطولة بطولة بطلع إذا بدك عشوائي، يعني لأن دوري هالقد بيكون حبكته قوية، يعني من مثل القمر كان بيت الأبيض سر وقدر بطولة مطلقة حب ممنوع بطولة مطلقة
0: هون بقصة سر وقدر كمان أخذ عليك إنه البطولة مش إليك كاتيا كعدي، البطولة لرهف عبد الله وبيتر سمعان.
1: لا لا لا مش مزبوط،
0: قالوا إنه حتى أغنية جينيريك الشارة بتحكي عن هيدي الإنسانة اللي دمعتها مش عم تنزل واللي
1: مش مزبوط. إذا بتسمع اللقب شو مكتوب شو اسم المسلسل؟
0: سر وقدر.
1: أوكي وين السر كان؟ السر وين؟ هي مجوزة علنا، هلا كلنا أبطال بالنهاية بالعكس. هي فيفيان أنطونيوس كانت بالكاركتيرات بطريقة كتير حلوة، بس كل واحد كيف يلعب الدور، وأصلا بقول لهم أنا دور أنت بتعملي مثل ما قال ليها أطوال حجر وجوله تحية أستاذ إلي معلوف، قالوا لي أنت عملت الدور بغض النظر هو دور كتير حلو كتير مكتوب حلو كتير فيه باور وفيه حزر وفيه دراما وفيه حب وفيه عاطفة من كل الشخصيات، مش هيك أنا حبيته لأن كذا شخصية بشخصية واحدة، بس قالوا لي أنت عملت الدور يعني الدور أنت بتعمليه وأنت بتخليكم بطولة ولا لا. بس أنا بعدد المشاهد إيكول. والسر والقدر هو عند نور. ليه؟ لأنه السر هي اللي مجوزة بالسر وبحدا عارف بالضيعة وهي مخبية ومات عندها، يعني كان طالع من الشلاء من عندها والسر ضل عندها، ما فيها تقول أنه كان طالع من عندها ونازل من هالطريق ليعرفوا ويحققوا كيف مات الزلمة لآخر شيء اكتشفنا أنه خاله مقاوس قاتله بالسيارة وعمله الفرامات. القدر القدر أنه هي تقدر ترجع تتواصل مع ضرتها يعني. ما حدا بحب ضرته. القدر جماعة مع ضرتها وخلتها تحبها. القدر جماعة انه ترجع تتواجهن وتقول لهم هيدي الورقة وانا مرته. هي قدرة مات الزلمة بس انا

0: اللي هو وليد
1: فادي إبراهيم، فادي الله إبراهيم. يرحمه.
0: الله يرحمه. فلا يعني أنا ليك، أنا بهمني بالدور أكتر ما أنه عدد المشاهد أو أنه بطولة مطلقة ولا لا. ما هو الدور إذا هو الحبكة عنده فرض حاله الدور، وكيف أنت بتعطيه من روحك، من كاركتارك، من شخصيتك، من صوتك، صوت الحركة العينين. أنا كثير بشتغل
1: يعني فينا العينين. نعتبر سر وقدر بطولة مطلقة لكاديا كادي
0: لا بلنا أو بطولة مشتركة أكيد. في عندك فادي إبراهيم، عندك أنا الزغبي، عندك
1: رهف عبد الله،
0: رهف عبد الله، عندك وفاء ترباي،
1: بيتر سمعان،
0: بيتر سمعان ووفاء ترباي بوجه لها تحية كمان، بحبها كثير، كانت مريضة إن شاء الله أكيد صارت منيحة لتطمنا عنها.
1: أكيد
0: فبطولة أكيد مشتركة، بس عم لك الإمباكت تبع دور نور كتبته فيفيان بطريقة يعني. فيفيان حتى كانت هي بدها تعمل دور رهف اللي هي دور مرته، بس صارت ظروفه وراحت على تركيا، فبتقول انه انا عبالي اعمل دور نور كنت ما هو الدور هالقد الامباكت تبعه قوي. وفعلا انا بس قريته كتير كانت بتحلو.
1: سألتك عن سر، وهذا السر قلتي عنه القدر.
0: القدر بحسه ما بعرف اذا مكتوب الله، ما بعرف، بحسه حظ، بحس القدر حظ. هدو بقولوا الواحد بيخلق قدر ومكتوب،
1: وفي ناس بتقول بيصنع قدره. ونحن نحن بديانتنا المسيحية الإنسان مخير 100%.
0: مش مسير،
1: مش مسير، ومش صح. إنه أول ما بيخلق قدره بينكتب،
0: مش هيك بقولك في حظ. لو أنت مكتوب ما كنت أمنت بالحظ، لو أنت مكتوب خلص هيدا هو لإلك. بس أنا مآمن بالحظ، لأنه في كتير مرات حظ بيمشي مع ناس وهن ما بيكونوا مصدقينه.
1: أنت محظوظة تقعدي بينك وبين حالك،
0: ليك أكيد محظوظة،
1: كاتيا قاعدة محظوظة،
0: ليك محظوظة أكيد نسبة لغيري محظوظ، بس أنا ما أجري شيء بحظ على صحن من فضلاء يعني. ما في شيء بعمله إلا ما بيكون فيه تعب، فيه مجهود خاص، مني يعني حدا متكل على حدا، مني حدا مدعوم من حدا. يعني عم تتخيلي أنا عمري 15 لهلأ بعدني قادرة أكون موجودة على التلفزيون، موجودة بالصحافة، موجودة بأهم مهرجانات بمصر وبالدول العربية، موجودة معك اليوم. فهيدا الاستمرارية أكيد فيها تعب ومجهود أكتر ما حظ. بس أكيد محظوظة يمكن بالبداية، لأنه أنا فتح لي الباب، قدرت أنا كفيت. في ناس ما كفوا، في ناس ما قدروا، في ناس ما قدروا قاوموا هالمشاكل وهالكمبيتيشن القوية
1: والتنازلات تطلب منه.
0: أكيد يعني أنا مثلا بتطلع بصير بيقولوا بضحك إنه بقول هيدا الدور أنا لو عملته عن جد شو كنت عملت فيه. بس مش
1: أي دور،
0: لا كذا دور،
1: مرة كذا دور، دورين أو ثلاثة،
0: لا لا في كذا دور بقول أنا عن جد لو عملته كنت واو شو عملته الحلو. بس برجع بقولك لعبة حظ أو لعبة علاقات، كتير بتأثر العلاقات. يعني أنا قدي قريبة، بتشوفيني على السوشيال ميديا وبتشوفيني بالمهرجانات، بس بنفس الوقت بعيدة. يعني مني هالقد بخش، مني هالقد بقول انه انا شغلي طب عم بشوفه على التلفزيون.
1: انت معروفه
0: انه معروفه، وصار لي اسمي عم بشتغل عليك صح. 35 سنه بدي اجي هلا ارجع تلفن واحكي واسال، وحبيبتي انت عيوني بتجنني بتعقدي لانه عرفت شو قصدي. انه بعدين انا حدا نجح، مش انه حدا مبتدئ ومش ناجح وبده ياخذ دور بالقوه، لا انه عم تشوفوني. انا بسال انه انتم عم تحضروا بتشو؟ طب اوكي المسلسل مرات ما بيعجبه للكل، او بيبقى في مشاكل اخراجيه، في مشاكل كذا. طب انتوا لما يكون في دور بارز يا مدجين ما بتشوفوه؟ طب ليه؟ اوكي في ناس لها خصوصيات معينه مع ناس معينين هودي بيشغلوا، وفي ناس تنفرد لازم يشغلوا، وفي ناس قوية اسامي كبيره مثل نادين نجام اكسترا بيشيلوا مسلسل. طب بس في ناس غيرهم شاطرين ما عندهم كل هاو، لا عندهم دعم ولا عندهم حدا يحكي فيه، ولا عندهم غير شغلهم موهبتهم. اوكي ليه ما بتعطوهم فرص؟ يعني 70% قاعدين ما عم بيشتغلوا.
1: صحيح
0: انا ما بحكي عن الكل، في كتير ناس ما خرجت تكون على الشاشه بصراحه. وهذا اللي ضار الدراما اللبنانيه، لما بفكروا انه بنات عندنا بلبنان الممثلات بيطلعوا بيحكوا حكي وشكلهم بس حلو، لا مش كلهم هيك.
1: طبعا عم تروحي على مصر هنيك في فرص، لازم يكون في فرص،
0: لأنه كان 4 فرص ماضي، 3 مسلسلين وفيلم وثلاثتهم انفكسوا، مش معهم انفكسوا، بيور مصري،
1: ايه؟
0: واحد مصري سعودي صار في مشاكل بالإنتاج تخيرقوا، واحد بيور مصري الكاتب والمخرج تخيرق مع شركة الإنتاج، يعني ما دفع لهم مثل ما هو بده، كنا حنفوت وبلشنا وحضرنا التاب مع الستايلست،
1: رجع مرق ولا لا؟
0: لا ما عنده عملوه، ما عملوه، كانوا رجع حكيوني. وفيلم سينما كان صار مشكلة مع المنتج
1: ومن عمل؟
0: من عمل كان اسمه
1: كنت باللهجة المصرية، كنت باللهجة المصرية.
0: ايه هلا كانوا مخيريني لانه فيه يكون الدور يحكي لبناني او مصري، فانا كنت عبالي انه احكي مصري لحتى تفوتي على مصر يتقبلوكي باللهجة، بس اذا فتي لبنانية بتضلي تاخدي دور
1: انت باللهجة المصرية منيحة.
0: ايه منيحة، بس اكيد كنت رح اعمل كورس قبل، لانه انا منيحة بس انه يكون عندك الأكسنت.
1: أكيد. خلينا فوت مزبوط على مسلسل سر وقدر مع الإنتاج يعني الخجول صحيح؟ يعني كانت كارولين ميلون معي على الهواء وقالت كارولين أنه كتير ركضتوا لتلاقوا لوكيشن، تمونوا على فلين تمونوا على فليتين حتى ما يندفع، لأنه هلأ تعودوا أنه كل لوكيشن يتمثل فيه في دفع.
0: ما بقول لك الشركة الكبيرة خلص غيرت مفهوم الانتاج بلبنان، فحرام بنهاية المنتج اللي ما عنده البادجت الكبيره ما راح يقدر يواكب هالشيء التغيير اللي صار.
1: صحيح.
0: يعني بيدفع $1000 بس بنهار كرمال تصوري باوضه، يعني ما راح في يقدر يتحمل.
1: صح.
0: هذا الشيء بيوقع على يعني بيعمل عكس على الممثل اللي بيتعب، اللي بده كمان يشارك يساعد. مثل ما قلت لك قبل الهوا، هلا بغض النظر الانتاج، بس انا دائما بكل مسلسلاتي انا بجيب التاب، بشتغل على الشخصيه، بشتغل على الكاركتر، بشتغل شو بقلا. بتذكر مثل القمر بدي اخذ سكسيل بسالاري موندا، كان كله شغلي انا.
1: وهلا بيسر وقدر سكسي تيابيك، يعني كثير تيابيك اخذوا
0: سكسي،
1: وكنت شغله عليهم ومن خزانتك.
0: صح.
1: ومن محلك.
0: صح. بوتيك كيوت كي. صح.
1: صحيح. صح. بقى يعني كمان في مجهود،
0: في مجهود، ما هذا اللي عم بقولك. انا ما بزعل، يعني انا ما بعمل شيء يعني اذا ماني مقتنعه فيه. انا مقتنعه، انا حتى جبت كثير قصص بتساعد الكاركتر، بس انا برجع بقول لك هذا مجهود، بدل ما يكون اكثر هذا المجهود رايح ليكون منفس. صح. مرتاح. راسه معه، عقله معه، كل شيء بأمل لك على السات، كل شيء بأمل لك، الأمبيانس حلو، المصاري بتتريحك
1: لوحدك، بتوصل ما في رياحة،
0: مستعدة باللوكيشن عم تقري وصبعت
1: وعم بتزقز تيابك معي.
0: مش أنا يعني كان مع البون طبع، لأنه أنا 3 شنط 4 شنط كان عم ينزلوا على السات، لأنه أنا ريكورات فتحتهم من أول حلقة. لأنه بلشت بالبيت، سوري بالبلدية، كان الأكتر شيء يعني اللوكيشن الماستر لإلي. إيه بس لكن ما بيزعجوني أولا الأشياء، بيزعجني انتقادات الصحفيين اللي ما بيرحموا الدراما اللبنانية.
1: بدي انتقادين طلوكي وزعجوكي
0: لكن إذا بقلك أنه أنا بالدايركت مانت قطت. والله العظيم سألي كارولين، سألي فيفيان، سألي إلي معلوف
1: ورا ظهرك بطريقة انديركت
0: بالاندايركت سمعت أشياء كتير حلوة. أنا بدي أوجه تحية ل روبير فرنجية، لأنه وصل
1: روبير نوجه له تحية كتير كبير، كنت عطول بحكي أنا وياه. كان في المسلسل سر وقدر، قال له روبير بتعرف شو أنا عم بحضر سر وقدر، قال لي روبير ما أنا كمان عم بحضره.
0: يعني
1: ونحكي فيه. صح.
0: صح. حكي كتير فيدباك لأستاذ اللي عنا أنه حاس عم يحضر بمشاهد مسلسل تركي، لأنه هالقد خليت ليك العين كمان بدك تشبعيها. حلو. مش هيك؟ على أنت اليوم ما عندك البروبس، ما عندك شيء حواليك، مليت بالفورير، بالتياب، بالأكسسوارات،
1: بالسيارة،
0: بالجدادين، بالكذا، لأنه عم بيخدم الكاركتير بالنهاية. صح. والناس حبوا لأنه جايين بمحل الشخصية، مش عم بعرضهم لأعرضهم، لا أكيد جايين بمحل الشخصية اللي هي عم تنتفض على ماضية الفقير، الإمة باترونة بيقولها بالضيعة، فعملت حالة ست مجتمع، وست المجتمع اللي بتجي من هالباك جراوند تصير بتفرجي حالها تتغطي على ماضيها. 100%. فهيدا الشيء صار.
1: طالما ذكرتي اللي بيحضر مسلسل، فكر عم بيحكي عم بيحضر مسلسل تركي، كنا بس نشوف فيك نتذكر التفاح الحرام أندر.
0: أوه عجب.
1: أندر قديش كنت أنت متأثرة بشخصيتها، لأنه متأثرة لأنه كيف بتحط المنطوعة كتافة، كيف بإيديها بصبيعة بتعمل هيدي، يمكن التيك نيرفو اللي عندها إياها. أنت
0: أصدت، أنا ما أصدت أعمل مثلها، بس أقول لك شغلي، لأنه أنا اشبه هيدا الكاركتير. فلما كنت أحضرها والله العظيم بس كنت أحضرها قال له شو بتشبهني، مش أنا عم قلدها، في فرق. في فرق بأن تكوني أنت تأثرتي
1: فيها
0: وقلدتي. أنا بحياتي الطبيعية بتشوفي نور، يعني بالإيفنتات وبالمناسبات هاي نور. قعدتها حكي أنا عندي شخصيتي، عندي كاركتيري، عندي صوتي شوي اللي منه هيك منعنع وكذا. فبس شفتها شو بتشبهني. بس إجا كاركتير نور حطيت من كاتيا اللي هي بتشبه أندر. عرفتي؟
1: أوكي.
0: فحتى طريقة هيدا الستريس اللي بالإيد بتشبهها، لأنه أنا بعملها كتير. بشاوبر كتير بإيدي. وحسيت هيدا الكاركتير لأنه عنده كتير حزن وعقدة نفسية وتروما من أمها. فدايما بده يكون في حركة تعملها دايما. هيدا بالسيكولوجي، يعني إذا بتتفكري فيها عطول عندها حركة هيك بتكون نافرة فيها. صحيح. واللبس انه لو انا عم قلدها ما كانوا موجودين عندي بالبيت.
1: لا عم تقلية مثلا بيعك كيفك على طول بتفوت
0: لأنه هيدا هيدي مثلا أنا بدرس الحركات التاب كتير كمان بتعبر هي بدها دايما تحسسهم أنه أنا البوس أنا لا يكون عندها هيبة ما يشبهوها لأمها يعني التاب لفشك أنا بقول له التاب هيدي بيدرسوها الستايلست ليه لأنه التياب كتير بيعبر عن شخصية الشخص مش خيالله لبستها يلا قدمت لي هالبوتيك التياب بلبسهم وبمشي مش هيك في كتير كاركترات بيفشلوا مش بس من الأداء لأنه شكلها من برا الشخصية ما عم تشبه الشخصية اللي عم تحكوا عنها فهي دايما عندها الكفوف عندها القعدة عندها المعطيات الفرو عكتافة دايما مبين أنه هي المرأة القوية المرأة المجتمع الراكزة اللي مخبية ماضية
1: كنت عم تقولي عم نقول انه انتقد المسلسل وعلى رغم الانتقاد انحضر قلتي لي نحن كلنا عنا انتقادات بدي ثلاث انتقادات من كاتيا كعدي لمسلسل سلو أدا
0: انا بتقد مشاهد يعني مش عم انتقد بالكل مرجع بقلك انه كلنا بنعرف انه قادرين نعطي احلى وكلنا بنعرف انه بس خلص نحن عم نشتغل دراما لبنانية نضل نشجع دراما لبنانية وضلنا نقول نحن موجودين ما يمحونا مثل ما محوا كتير اشياء بلبنان فبنتقد مشاهد يعني حتى بحكي أنا كارولين بقول لها هيدا المشهد نو واي كان يمرق هيك بس على التعب والركض
1: أي مشهد مثلا
0: هلا ما راح ألفت النظر في كذا مشهد حكيت عنه المشهد مش أنا فيه وفي مشاهد أنا فيه مثلا أنا مشهد يلي ربطوني فيه أي. على الكرسي حسيت أنه لازم التقطيع وأنا يكون في إكسبرشن أقوى كونها مخطوفة مربوطة بس بنفس الوقت لأنهم مبينين إني جايين يعلموا عليها ما بدهم يقتلوها يعني تبرر هيك بس أنا لأنه حدا كتير فيكي هلا أجيتك هيدا المثل لأنه هلا ذكرته في كتير مشاهد بحكي عنها وبحكيت كارولين وحكيت إلي
1: يمكن الخوف على خيك بيتر سمعان كان كمان فيك جسدي بعاطفة أكتر
0: ايه هيدا كمان النقطة برافو حكينا عنها بس لأنه لعبها هو إنه منه خايف من الخال فأنا ما في أنا وهذا كان نقطة كتير مهمة عند كارولين وقلت لها قلت لها كارولين نور تنازلت لعصام راحت نامت معه يعني لازم تشوف خي منهار
1: 100%
0: لما بقى شوف خي منهار ما بقى فيني أنا أكون منهارة قدامه فهمت كيف صحيح وبنشان هيك لعبناها آخر شيء إنه هي ما تنازلت له إذا لاحظت بالأخير بتقول له أنا ضحكت عليك وسكرتك مزبوط. وشربتك وأنت ما دقيت فيي لأنه ما معقول يكون عندها تروما من إمها اللي هي سوري بيوت تجي هي تعمل مثل إمها فأنا هالنهاية أنا غيرتها لأنه اللعب الدور هونيك هون قلت لا ما في يكون هالقد منهارة وسلم جسدي هو منه كتير في انهيار قوي فلعبناها هيك بتويل
1: بعد في معنا دقيقة في شيء عم تقريه بين إيديك ولا لا هلأ متفرغة لمحلك
0: هلأ بتعرف عن جد أنا لأنه كتير قعدت بمصر وكتير أخذ من وقتي وكتير قعدت يعني أقعد أشهر فهلأ التركيز شوية على البوتيك لأنه رجع أجا مسلسل سر وقدر صورنا وهيك التهيت فهلأ لأنه السيزن السمر ونزلت الكولكشن وعندي مهرجان أكيد الميمة اللي كل سنة بقدمه بمصر الله راد وهيدا صار لي تقريبا 29 سنة بقدمه وإن شاء الله قريبا يكون في شيء عربيا لسبب لأنه الناس حلو تتعرف علينا نحن عربيا كمان
1: 100% بس هيك ملاحظة أخيرة حضرت لك مقابلة على الأوتيفي سألوك عن الشخصية السياسية اللي انت هالقد بتحترميها وهالقد بتحبيها وقلت لهم انه اوكي ولو اني على الاو تي في
0: صح
1: ذكرت الدكتور سمير جعجع بدي صفة للدكتور سمير جعجع
0: بيمشي بخط مستقيم
1: بيخليك هالقد تحبيه
0: بيمشي بخط مستقيم لو شو ما صار يعني ما شفته من 30 سنة غير ورجع لكرسي معينة ولكرسي سياسية غير لا بعده الزلمة عم بقاوم دافع عن لبنان عن سيادته عن كيانه ضد كان ضد فلسطيني ولا ضد الغربة ولا ضد الأجنبي ولا ضد كل شيء نحن بدنا بلد فيه لبنانية بلد يدافع عن لبنان وبس بلد يحب وطنه مش هيك أنا مع هيدا
1: شخص يحب وطنه شخص
0: يحب مش وطنه بلد. مش اشتغل لوطن تاني انا ماني حابب وطني فقد ما تكرهه ما فيكم تكرهوا خطه يعني بتكرهوه ما بعرف بعدين في شغله بيقولوا بالحرب ايده دم مش عم بحكي عن دكتور سمير حيلا حدا اي واحد ما كان ايده دم بالحرب من اللي عم بصير هلا لا 50 سنه لورا حرب اكيد بيكون فيها دم. بس انت هيدا الدم عم بيروح لوطنك ولا لا ولا بس لجندة خارجية؟
1: صحيح. كاتيا كعدة الف تحية لالي حبيبتي، ناطرينك نشوفك بمسلسلات تانية قريبا. ونشوف هيدا الجخ وهيدا اللبس وهيدا الجمال. اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر. نلتقى من فترة لفترة على لقاءات بتخص اعمال انت عم تقريها او بدك تعملي. اهلا وسهلا فيك كاتيا.
0: ثانك يو لك وتحيه على المقابله وتحياتي لك.
1: اهلا وسهلا مارون بشعلاني، الف تحيه لك. مستمعي الكرام نلتقى الله بريد نهار الثلاثاء ضمن برنامج نجوم الظهر مع الممثله ماريا دويه، فكونوا على الموعد. الى اللقاء.

ومن يوم

good.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: نيكولا جرجس بربر، جوزيف جرجس الحاج، إلي سمون، بشارة إبداح كامل، زهية إميل نادر، جوزيف شفيق يوسف، الياس سمعان، يوسف شبل خليل.
0: ارتفعوا كالأرز.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، كان شاول لا يزال ينفس على تلاميذ الرب تهديدا وتقتيلا، فذهب إلى عظيم الأحبار وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق، حتى إذا وجد أناسا على هذه الطريقة رجالا ونساء ساقهم موثوقين إلى أورشليم. وفيما هو ذاهب وقد اقترب من دمشق، إذا بنور ساطع من السماء يلفه بغتة، فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا رب؟ قال: أنا هو يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الشارع المسمى بالقويم، واطلب في بيتي يهوذا رجلا من طرسوس اسمه شاول، فها إنه يصلي. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا الرجل هو لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام الأمم والملوك وبني إسرائيل، فأنا سأريه كم يجب عليه أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل إلى البيت ووضع يديه على شاول وقال: يا شاول أخي، إن الرب يسوع الذي تراءى لك في الطريق الذي سلكته قد أرسلني لكي تعود فتبصر وتمتلئ من الروح القدس. وفي الحال تساقط من عيني شاول ما يشبه القشور، فعاد يبصر وقام فاعتمد، ثم تناول طعاما فاستعاد قواه، وبقي بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، وما من أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يظهره له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين بالأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وكونوا لي تلاميذ، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. أجل، إن نيري لين وحملي خفيف. حقا والأمان لجميعكم.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلا لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالإفتخار.

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلاً، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك، ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

إذا آلمك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضا بكثرة التفكير، لماذا قالوا ولماذا فعلوا؟ ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو إلنا بونجور جنى غازي.

0: الحر.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. عشية مفاوضات واشنطن، هدنة هشة في الجنوب مع استمرار الغارات والتراشق المدفعي. بيري يحسن الممانعة ويرفض المناطق التجريبية. ترامب حرب إيران هي الأصعب، وويتكوف إلى سويسرا لإحياء المفاوضات النووية.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. وقف إطلاق النار الذي أعلن لوقف دوامة التصعيد في الجنوب لا يزال هشا ويتأرجح بين محاولات التثبيت ومخاطر الانهيار الميداني. فهل ستصمد الهدنة هذه المرة أم ستتحول كما العادة إلى محطة عابرة في مسار التصعيد؟ وسط هذه الأجواء وفيما تنشط الدبلوماسية الدولية لتثبيت الهدنة ومنع انزلاق الأوضاع نحو جولة جديدة من المواجهات، تتجه الأنظار إلى الداخل اللبناني، حيث تجدد النقاش حول مسؤولية من أوصل البلاد إلى هذا الواقع. فحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يواصل هجومه على الحكومة، وكأن المشكلة تكمن في من يطالب بتطبيق الدستور لا في من صادر القرار الوطني لعقود. وفي مقابل هذا الواقع وعشية الجولة الجديدة من مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية، جدد رئيس الجمهورية والحكومة التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولا قيام لدولة ولا استقرار ولا إعادة إعمار من دون حصرية السلاح بيد الشرعية والخروج من زمن سياسة ربط مصير لبنان بحسابات المحاور.
1: إذن على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن بعد ظهر أمس بين إسرائيل والحزب، استمرت الغارات والقصف المدفعي على مناطق جنوبية عدة خصوصا في قضاء النبطية.
0: إلى ذلك سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق زبدين النبطية، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيل.
1: ومساء أمس تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقة لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والانشطارية، كما استهدفت المدفعية بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت بقصف متقطع.
0: وبحسب وزارة الصحة قتل 47 شخصا وأصيب 97 آخر جريحا في جولة القصف العنيف في الساعات 24 الماضية.
1: وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من ناحيته بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات، وقال إن تعليمات رئيس الأركان إيال زمير لم تتغير ولا قيود أمام التخلص من التهديدات.
0: وسبق وقف النار سلسلة مواقف إسرائيلية أكدت على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق اللبنانية طالما اقتضت الضرورة.
1: أمريكيا قال رئيس دونالد ترامب إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكنون له الاحترام ويفعلون ما يقوله، مضيفا لموقع أكسيوس: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، وعلاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.
0: ولاحقا قال ترامب إنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. ونقلت NBC نيوز عن ترامب قوله: عليك أحيانا أن تهدأ وتستخدم عقلك.
1: إيران اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستؤثر في الأمن الإقليمي، مشددة على أنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدت أن ما يحدث في لبنان يبعث على قلق عميق لدى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن المفوضية الأوروبية تدعم جهود القيادة اللبنانية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد بين 23 و25 من حزيران الحالي.
0: وجدد كل من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى حميد معوض التأكيد على دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ومؤسسات الدولة، وبحثوا التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والتي ينتظر تحديد موعدها خلال تموز المقبل.
1: الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وفي خلال الاتصال أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش.
0: الرئيس عون شكر الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت هذه المفاوضات لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة لويز أنديو أن استعادة الدولة يتم بمسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطتها، مؤكدا أن سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل.
2: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين، دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
0: مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري قالت إن الورقة التي سلمها للسفير الأمريكي ميشيل عيسى تتضمن رفضا قاطعا لما يوصف المناطق التجريبية، مشددا على أن ما يقبله هو فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش بالتواسي مع عودة النازحين. وفي إشارة إلى عدم فصل ملف لبنان عن مفاوضات باكستان، قالت المصادر إن بري كان واضحا بقوله لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي حتى لو كان من بنغلاديش، وهذا ما اعتبرته الأوساط المراقبة إعلان رفض مسبق لما تقوم به الحكومة اللبنانية.
1: وزير الداخلية أحمد الحجار شدد على أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية، وأمل عبر قناة الحرة أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني.
0: في المقابل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هاجم الحكومة وقال إن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وأسقاط المقاومة. أضاف إننا نواجه كل أشكال التبعية ولا عودة إلى ما قبل الثاني من أذار 2026. وعن مفهومه للنصر قال قاسم:
3: خي كيف بدنا نقنع الآخرين أننا انتصرنا؟ لك يا جماعة خلصونا بقى من قصة نقنع الآخرين وما نقنع الآخرين، المهم نحن نقتنع. لك نحن مقتنعين أنه منصورين وبقولولنا لا أنتم مش منصورين، لكم ننتصر بالألفان وستة وبقولولنا مش منصورين. ما تروحوا لتفسير النصر بقواعدهم اللي هو غلبة عسكرية، لا، ما ياما جيوش ودول غلبت عسكريا وما قدرت تستثمر الانتصار. تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والانتصار، غلبة الثبات والاستمرار، هيدا هو النصر الحقيقي يا أخي. بقواعدنا العدو مهزوم لأنه لم يهزم قواعدنا.
1: توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا استعدادا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وبحسب ما نقلت رويترز عن موقع أكسيوس، فإن ويتكوف بات في طريقه إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحادثات في الأيام الماضية قبل أن تؤدي التطورات الأمنية في لبنان إلى إرجاء انطلاقها.
0: بدوره يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات، وتأتي الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار التفاهم بين الجانبين.
1: طهران كانت أوضحت من جهتها أن تلك المفاوضات كانت مرتبطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم.
0: وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا وبشكل رسمي، ما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا غير ملح في الوقت الراهن.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن الحرب مع إيران كانت الأصعب بين 8 نزاعات، يؤكد أنه نجح في إنهائها، معتبرا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع طهران تمثل في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط.
0: وفي خلال فعالية كشف فيها عن الطائرة الرئاسية الجديدة، أكد ترامب أن الاتفاق مع إيران أوقف حربا كلفت الولايات المتحدة والمنطقة أثمانا باهظة، مضيفا أن بلاده لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي لكنها تحتفظ بخيارات أخرى إذا تعثرت المفاوضات الحاصلة مع طهران.
1: الرئيس الأمريكي كان أعلن أن إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد من ناحيته عن أن الولايات المتحدة قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران إذا أبدت طهران تعاونا والتزمت بمسارها الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا ترغب في أن يكون لها وجود عسكري في مضيق هرمز. في الرياضة، حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في كأس العالم 2026 بفوزه على هايتي 3-0 في مباراته الثانية ضمن المجموعة الثالثة.
1: كما فاز منتخب المغرب على منتخب اسكتلندا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.
0: المنتخب الأمريكي حجز أولى بطاقات التأهل عن المجموعة الرابعة إلى دور 32 في كأس العالم بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
1: وأصبح المنتخب الأمريكي ثاني المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بعد المكسيك بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليضمن العبور قبل جولة من نهاية الدور الأول.
0: في ختام الجولة الصباحية الأولى، إعادة للعناوين. عشية مفاوضات واشنطن، هدنة هشة في الجنوب مع استمرار الغارات والتراشق المدفعي. بري يحصن الممانعة ويرفض المناطق التجريبية. ترامب: حرب إيران هي الأصعب، وويتكوف إلى سويسرا لإحياء المفاوضات النووية. النشرة انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في عناوين الصحف.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة وبتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة. بتستقر درجات الحرارة على الساحل وبترتفع على الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلاتها. بكرة طقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وهالشي بيزيد الشعور بالحر.
0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارل عيد القصيفي.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار، أول ألغام التفاهم، أعنف المواجهات الدامية في لبنان. نداء الوطن عنونت لبنان حتى تشرين، حرب بلا نهاية قريبة أم إعادة رسم للمنطقة تحت النار؟ نار على وقف النار وواشنطن تشدد على نزع السلاح. إلى صحيفة الديار التي عنونت تعثر مفاوضات جنيف بعد خرق وقف النار. إلى الأخبار، عون لروبيو، وقف إطلاق النار أساسي لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. أما صحيفة اللواء فعنونت الاحتلال يفقد الغطاء الأمريكي وغاراته تحصد أكثر من 100 قتيل وجريح. ترامب يطلب من إسرائيل التزاما بوقف النار، وروبيو لعون، ندعم لبنان وسلام، لا مساومة على حصرية السلاح. إلى الجمهورية، روبيو السبيل الوحيد للمفاوضات. طاولة واشنطن تتقدم على رهانات الإقليم. إلى الأنباء الكويتية، غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان وإعلان عن اتفاق لوقف النار، وعون، تصعيد خطير يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. رئيس الوزراء من جامعة سيدة الويزي، لا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لبنان والعمل من أجل استقراره. إلى صحيفة الرأي الكويتية، عون لروبيو، الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. وختام عناوين الصحف مع الشرق الأوسط، غارة إسرائيلية على لبنان رغم إعلان الاتفاق على هدنة جديدة. ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف النار مع حزب الله.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار نداء الوطن، أعادت حادثة بلدة حبوش النقاش حول الجهة صاحبة القرار على الأرض، فقد نقل مسؤول في الحزب اعتراضات الأهالي على وجود مسلحين بين الأحياء السكنية إلى عناصر فيلق القدس، ما تسبب بتعرضه لإطلاق نار وإصابته أثناء محاولته نقل هذه المطالب. وتعتبر أوساط أن الحادثة تعكس حجم التعقيدات المرتبطة بتداخل مراكز القرار والنفوذ داخل الحزب. ترصد جهات دبلوماسية عودة إطلالات قيادي في حزب الله سبق أن أبعد عن منصبه، ورأت في عودة الإطلالات عودة صراع الأجنحة داخل الحزب. ودائما في أسرار نداء الوطن، علق مصدر دبلوماسي على مواقف بعض الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأمريكية قائلا: إنهم في حين يتفاخرون بها علنا أمام جمهورهم باعتبارها وسام شرف، يسعون في الخفاء عبر شبكة من المعارف والأصدقاء داخل الولايات المتحدة للتوسط من أجل رفعها. إلى أسرار اللواء، أبقى مصرف لبنان والمصارف العاملة على الأوراق النقدية في صناديق الATM، ما يغرق جيوب الساحبين بعملة من فئات الدولار تواجه صعوبات بالتصرف. تعدت استثمارات رجال الأعمال الجنوبيين التي أطاحت بها الحرب التي لا تزال دائرة 300 مليار دولار أمريكي. يتحدث قادمون من الولايات المتحدة أن موجة عالية من الكراهية تجتاح جماعات واسعة من الأمريكيين تجاه إسرائيل. إلى أسرار الجمهورية، يقال إن لقاءات غير معلنة شهدتها إحدى العواصم الأوروبية تناولت السيناريوهات المحتملة للبنان في خلال النصف الثاني من السنة. تردد أن مسؤولاً لبنانياً بارزاً تلقى في الساعات الماضية إشارات مشجعة من عاصمة غربية بشأن المرحلة التي ستلي تثبيت التفاهمات الإقليمية. لوحظ أن ملفاً كان يصنف في خانة المحظورات السياسية بدأ يناقش بهدوء داخل دوائر رسمية بعيداً من الأعلام. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حقك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيو لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون، وكان مثل المرافق عطول مع خيو، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: وين ما كنتم رفقينا لبنان الحر دايما معكم وإليكم الأبراج. برج الحمل يوم للراحة الذكية ولا ترجع ترتيب أولوياتك، بتبتعد عن الضغط وبتفكر بخطوتك الجاية بهدوء، بتميل لجو فيه صراحة ودفء أكثر من الحكي الكتير. برج الثور بتركز كمان اليوم على راحتك النفسية وبتجرب أنك تبتعد عن أي توتر. اليوم بتفصل شوي حالك عن الشغل وبتفكر بخطط مستقبلية. لحظة هدوء مع الشريك بتكون أهم من أي نقاش كبير. برج الجوزة يوم في حركة خفيفة وتواصل ممتع، أفكارك بتشتغل حتى وإنت مرتاح وبتلمع فكرة براسك للمستقبل. حديث عفوي بيقرب المسافات بينك وبين الشخص يلي بتحبه. برج السرطان بتميل للهدوء وللانعزال الإيجابي، بتعيد تقييم أسبوعك وبتستفيد من التجربة. أنت اليوم بحاجة أنك تسمع كلمة طيبة أو دعم بسيط ممكن يغير لك مزاجك. برج الأسد نهار بيخف في الضغط وبتستعيد طاقتك تدريجياً. بتفضل اليوم أنك تكون بعيد عن كل المسؤوليات وبتحب تفكر بأشياء جديدة رح بتريحك. حضورك دافي وبيجذب الانتباه بطريقة ناعمة. برج العذراء بترتاح بعد تعب ذهني خلال كل هالأسبوع وبتنظم بترجع أفكارك عن جديد وخططك بدقة أكبر. عاطفيا النقاش هادي بيقرب وجهات النظر. برج الميزان اليوم في توازن حلو بين الراحة والتواصل، بتترك مساحة للراحة بدون ما ينبك ضميرك، وأجواء رومانسية ولطيفة بتنعش لك قلبك. برج العقرب بتفضل الصمت المريح على الحكي اللي كتير يلي ممكن انه يتعب. بتفكر بخطواتك البعيدة عن الضغط ومشاعر أعمق من العادة بتحس فيها اليوم. برج القوس مزاجك خفيف وفي رغبة بالتحرر، أفكار جديدة بتخطر على بالك من دون ضغوطات وعفويتك بتقرب الناس منك. برج الجدي بتركز على الراحة بعد أسبوع مليان تعب ومليان مسؤوليات وبتراجع إنجازاتك بهدوء. لحظة صدق بتقوي العلاقة وبتخليك تستمتع بوقتك. برج الدلو تفكيرك بيكون خارج الصندوق حتى بالراحة، فكرة جديدة بتبلش تتشكل براسك وفي تقارب. إذا تركت حالك للتردد ممكن يصير هالتقارب بعيد. أخيراً برج الحوت يوم هاد كتير مناسب لحتى ترجع تشحن الطاقة عندك. بتفضل اليوم إنك تكون ذهنياً مفصول عن كل الضغوطات، مشاعر دافية وقريبة للقلب. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: الحر. منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، صباح لبنان الحر. وقف نار مترنح جنوبا، غارات صباحية وأحزمة نارية على العديد من المناطق. عشية الجولة الجديدة من المفاوضات، واشنطن تجدد التأكيد على ضرورة نزع السلاح غير الشرعي. بري يرفض المناطق التجريبية. ترامب: حرب إيران هي الأصعب، وويتكوف إلى سويسرا لإحياء المفاوضات النووية.

تابعة أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: تبعاتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. بين وقف لإطلاق نار يترنح ومفاوضات مرتقبة في واشنطن، الجنوب لا يزال يعيش على إيقاع تهدئة هشة تتأرجح بين التصعيد والانفجار. وفي موازاة المشهد الأمني المضطرب، تتسارع التحضيرات السياسية والدبلوماسية للاستحقاقات المقبلة مع ترقب لما ستفضي إليه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، لا سيما فيما يتعلق بتثبيت وقف النار واستكمال مسار بسط سلطة الدولة. داخليا، السجال السياسي يزداد احتداما بين من يدفع نحو تكريس منطق الدولة وحصرية القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الشرعية، وبين الدويلة ومن لا يزال يربط مصير لبنان بحسابات المحاور. نبدأ من التطورات الجنوبية.
2: فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين صباحا على منطقة النبطية وغارتين على الدوير والمحمودية وسجهد، إضافة إلى عرب صليم وحبوش ومرتفعات الريحان التي تعرضت لأحزمة نارية.
1: الغارات طالت أيضا النميرية، كفر جوز، النبطية الفوقة، الجبل الرفيع، واستهدفت سلسلة غارات منطقة عقماتة في مرتفعات إقليم التفاح ودير قانون رأس العين قضاء صور.
2: وفي دير الزهراني استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة، وتحدثت المعلومات عن سقوط قتيل.
1: سبق الغارات قصف مدفعي إسرائيلي استهدف النبطي الفوق.
2: إلى ذلك سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة على طريق زبدين النبطي، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في كونين قضاء بنت جبيل.
1: فجرا، تعرضت أحراج علي الطاهر على أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية، كما استهدفت المدفعية بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت بقصف متقطع.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات، وقال إن تعليمات رئيس الأركان إيال زامير لم تتغير ولا قيود أمام التخلص من التهديدات.
1: سبق الإعلان عن وقف إطلاق النار سلسلة مواقف إسرائيلية أكدت على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق اللبنانية طالما اقتضت الضرورة.
2: أمريكيا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه تدخل شخصيا لإقناع إسرائيل بقبول الهدنة، وقال في مقابلة هاتفية مع شبكة NBC إنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مضيفا أحيانا يجب أن تهدأ وتستخدم عقلك. ولم يوضح ترامب ما إذا كان قد تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: وفي إسرائيل، كشفت تقارير أن رون ديرمر أحد أقرب مستشارين نتنياهو شارك في المشاورات الأمنية الأخيرة، محذرا الوزراء المطالبين بتصعيد واسع في لبنان من أن إدارة ترامب قد تعتبر إسرائيل مسؤولة عن إفشال الاتفاق النهائي مع إيران إذا استمرت في توسيع العمليات العسكرية.
2: موقع أكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران.
1: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدت أن ما يحدث في لبنان يبعث على قلق عميق لدى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن المفوضية الأوروبية تدعم جهود القيادة اللبنانية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.
2: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد ما بين 23 و25 من حزيران الحالي.
1: في الأثناء، جدد كل من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض التأكيد على دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ومؤسسات الدولة، كما جرى البحث في التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والتي ينتظر تحديد موعدها خلال تموز المقبل.
2: الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وفي خلال الاتصال أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش.
1: رئيس الجمهورية شكر الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
2: مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري قالت إن الورقة التي سلمها للسفير الأمريكي تتضمن رفضا قاطعا لما يوصف بالمناطق التجريبية، مشددا على أن ما يقبله هو فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. وفي إشارة إلى عدم فصل ملف لبنان عن مفاوضات باكستان، قالت المصادر إن بري كان واضحا بقوله: لو إجينا وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي، حتى لو كان من بنغلاديش، وهذا ما رأت فيه الأوساط المراقبة إعلان رفض مسبق لما تقوم به الحكومة اللبنانية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويزي أن استعادة الدولة يتم بمسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطتها، مؤكدا ألا سيادة متكاملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل.
3: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين، دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار شدد على أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية، وأمل عبر قناة الحرة أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت، بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني.
1: في المقابل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هاجم الحكومة وقال إن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وأسقاط المقاومة. أضاف أننا نواجه كل أشكال التبعية ولا عودة إلى ما قبل الثاني من أذار 2026. وعن مفهومه للنصر قال قاسم:
4: خي كيف بدنا نقنع الآخرين أننا انتصرنا؟ لك يا جماعة خلصونا بقى من قصة نقنع الآخرين وما نقنع الآخرين، المهم نحن نقتنع. لك نحن مقتنعين أنه منصورين وبقولوا لنا لا أنتم مش منصورين، لكم ننتصر بالألفان وستة وبقولوا لنا مش منصوري. ما تروحوا لتفسير النصر بقواعدهم اللي هو غلبة عسكرية، لا، ما ياما جيوش ودول غلبت عسكريا وما قدرت تستثمر الانتصار. تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والانتصار، غلبة الثبات والاستمرار، هيدا هو النصر الحقيقي يا أخي. بقواعدنا العدو مهزوم لأنه لم يهزم قواعدنا.
2: توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا استعدادا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وبحسب ما نقلت رويترز عن موقع أكسيوس، فإن ويتكوف بات في طريقه إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحادثات بين الجانبين في الأيام الماضية قبل أن تؤدي التطورات الأمنية في لبنان إلى إرجاء انطلاقها.
1: بدوره يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات، وتأتي الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار التفاهم بين الجانبين.
2: طهران كانت أوضحت من جهتها أن تلك المفاوضات كانت مرتبطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونية وبشكل رسمي، ما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا غير ملح في الوقت الراهن كما قال.
2: وقال ترامب إن الحرب مع إيران كانت الأصعب بين 8 نزاعات، يؤكد أنه نجح في إنهائها، معتبرا أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط.
1: وفي خلال فعالية كشف فيها عن الطائرة الرئاسية الجديدة، أكد ترامب أن الاتفاق مع إيران أوقف حربا كلفت الولايات المتحدة والمنطقة أثمانا باهظة، مضيفا أن بلاده لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي لكنها تحتفظ بخيارات أخرى إذا تعثرت المفاوضات الحاصلة مع طهران.
2: ترامب كان أعلن أن إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف من ناحيته عن أن الولايات المتحدة قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران إذا أبدت طهران تعاونا والتزمت بمسارها الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا ترغب في أن يكون لها أي وجود عسكري في مضيق هرمز.
2: في الرياضة، حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في كأس العالم 2026 بفوزه على هايتي 3-0 في مباراته الثانية ضمن المجموعة الثالثة.
1: كما فاز منتخب المغرب على منتخب اسكتلندا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.
2: وحجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات التأهل عن المجموعة الرابعة إلى دور 32 في كأس العالم بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
1: وأصبح المنتخب الأمريكي ثاني المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بعد المكسيك، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليضمن العبور قبل جولة من نهاية الدور الأول.

0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. وقف نار مترنح جنوبا، غارات صباحية وأحزمة نارية على العديد من المناطق. عشية الجولة الجديدة من المفاوضات، واشنطن تجدد التأكيد على ضرورة نزع السلاح غير الشرعي. بري يرفض المناطق التجريبية. ترامب: حرب إيران هي الأصعب، وويتكوف إلى سويسرا لإحياء المفاوضات النووية.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة وتشكل للضباب على المرتفعات المتوسطة اليوم، بتستقر درجات الحرارة على الساحل وبترتفع على الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلاتها. أما بكرة فطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور أكثر من طبيعية عم تتسجل على معظم مداخل العاصمة بيروت، وأفادت غرفة التحكم المروري بأنه إحصاءات الحوادث يلي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية بلغت 6 حوادث، نتج عنها للأسف قتيل و7 جرحى.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
2: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عند طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهذا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: وين ما كنتم رفقينا، لبنان الحر دايما معكم وإليكم الأبراج. برج الحمل يوم للراحة الذكية ولا ترجع ترجع ترتيب أولوياتك، بتبتعد عن الضغط وبتفكر بخطوتك الجاية بهدوء، بتميل لجو فيه صراحة ودفء أكثر من الحكي الكتير. برج الثور بتركز كمان اليوم على راحتك النفسية وبتجرب أنك تبتعد عن أي توتر. اليوم بتفصل شوي حالك عن الشغل وبتفكر بخطط مستقبلية. لحظة هدوء مع الشريك بتكون أهم من أي نقاش كبير. برج الجوزة يوم في حركة خفيفة وتواصل ممتع، أفكارك بتشتغل حتى وإنت مرتاح وبتلمع فكرة براسك للمستقبل. حديث عفوي بقرب المسافات بينك وبين الشخص اللي بتحبه. برج السرطان بتميل للهدوء وللانعزال الإيجابي، بتعيد تقييم أسبوعك وبتستفيد من التجربة. أنت اليوم بحاجة أنك تسمع كلمة طيبة أو دعم بسيط ممكن يغير لك مزاجك. برج الأسد نهار بيخفي الضغط وبتستعيد طاقتك تدريجياً. بتفضل اليوم أنك تكون بعيد عن كل المسؤوليات وبتحب تفكر بأشياء جديدة رح بتريحك. حضورك دافي وبيجذب الانتباه بطريقة ناعمة. برج العذراء بترتاح بعد تعب ذهني خلال كل هالأسبوع وبتنظم بترجع أفكارك عن جديد وخططك بدقة أكبر. عاطفيا النقاش هادي بيقرب وجهات النظر. برج الميزان اليوم في توازن حلو بين الراحة والتواصل، بتترك مساحة للراحة بدون ما ينبك ضميرك، وأجواء رومانسية ولطيفة بتنعش لك قلبك. برج العقرب بتفضل الصمت المريح على الحكي اللي كتير يلي ممكن انه يتعب، بتفكر بخطواتك البعيدة عن الضغط ومشاعر أعمق من العادة بتحس فيها اليوم. برج القوس مزاجك خفيف وفي رغبة بالتحرر، أفكار جديدة بتخطر على بالك من دون ضغوطات وعفويتك بتقرب الناس منك. برج الجدي بتركز على الراحة بعد أسبوع مليان تعب ومليان مسؤوليات وبتراجع إنجازاتك بهدوء. لحظة صدق بتقوي العلاقة وبتخليك تستمتع بوقتك. برج الدلو تفكيرك بيكون خارج الصندوق حتى بالراحة، فكرة جديدة بتبلش تتشكل براسك وفي تقارب. إذا تركت حالك للتردد ممكن يصير هالتقارب بعيد. أخيراً برج الحوت يوم هاد كتير مناسب لحتى ترجع تشحن الطاقة عندك، بتفضل اليوم إنك تكون ذهنياً مفصول عن كل الضغوطات، مشاعر دافية وقريبة للقلب. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دول.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار. دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات صباحا على منطقة النبطية والنبطية الفوقة والدوير المحمودية سجود كفر رومان شوكين برج قلوي باريش ومحيط كفر تبنيت، إضافة إلى عرب صليم التي سقط فيها 3 قتلى وحبوش ومرتفعات الريحان التي تعرضت لأحزمة نارية. الغارات طالت أيضا الميرية وكفر جوز النبطية الفوقة الجبل الرفيع، وسادفت سلسلة غارات منطقة عقماتة في مرتفعات إقليم التفاح، وطالت الغارات أيضا دير قانون رأس العين. وفي دير الزهراني استهدفت مسيرة سيارة أدت إلى سقوط قتيل، وفي الدوير سقط قتيل أيضا باستهداف دراجة نارية، وسبق ذلك قصف مدفعي إسرائيلي استهدف النبطية الفوقة. إلى ذلك سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة على طريق زبدين النبطي، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيل. قالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري إن الورقة التي سلمها للسفير الأمريكي تتضمن رفضا قاطعا لما يوصف بالمناطق التجريبية، مشددا على أن ما يقبله فقط هو انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. وفي إشارة إلى عدم فصل ملف لبنان عن مفاوضات باكستان، قالت المصادر إن بري كان واضحا بقوله: لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي، حتى لو كان من بنغلاديش. وهذا ما رأت فيه الأوساط المراقبة إعلان رفض مسبق لما تقوم به الحكومة اللبنانية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا استعداداً لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وبحسب ما نقلته رويترز عن أكسيوس، فإن ويتكوف بات في طريقه إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن تبدأ المباحثات في الأيام الماضية قبل أن تؤدي التطورات الأمنية في لبنان إلى إرجاء انطلاقها. بدوره يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات، وتأتي الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار التفاهم بين الجانبين. أعلنت القوات البحرية الأمريكية أنه يمكن للسفن عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز من دون تنسيق. أخيراً أفادت القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 92 مسيرة روسية فوق مناطق عدة الليلة الماضية. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون، وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده نداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصبر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عند طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. العشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: في ميدانيات الجنوب تواصل المقاتلات الإسرائيلية غاراتها وفي شكل عنيف على النبطي والنبطي الفوقى كفر تبنيت وشوكين جبشيت، إضافة إلى بلدات باريش، برج قلوي، معروب، دير قانون، رأس العين. والغارات طالت أيضا حمى لباية ومحيط ميدون في البقاع الغربي ومرتفعات الجبور في كفر حوني، كما غارت مسيرة إسرائيلية على دوار كفر رومان، وسقط قتيل في استهداف دراجة نارية في بلدة الدوير. المدفعية الإسرائيلية من جهتها استهدفت أطراف بلدة مجد الزون. الجيش الإسرائيلي مشط بالرشاشات الثقيلة محيط المنصوري. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على أن تجري فرنسا محادثات الأسبوع المقبل لترتيب انعقاد مؤتمر لدعم الجيش يعقد في باريس في الأسابيع المقبلة. وقال إن دعم وقف إطلاق النار في لبنان كان بتأييد تام من الجميع، مع التأكيد على حصر سلاح حزب الله بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لحصر السلاح في يد الدولة وتعزيز دور الجيش. قال رئيس حركة التغيير إلي محفوظ: يبدو أن المطلوب من لبنان أن يبقى فقط على قيد الحياة، لا أن يستعيد دوره كدولة مزدهرة وفاعلة. وكتب على إكس: انهيار كامل، شرعية قائمة بلا أدوات، أزمات مجمدة بلا حلول، وملفات مصيرية مؤجلة بلا سقف زمني، فيما يبقى القرار السيادي خارج يد الدولة ويترك الجنوب وسائر الأزمات في دائرة الانتظار. هذا ليس استقرارا بل إدارة ممنهجة للفراغ. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: بالعودة إلى التطورات الميدانية، يسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية في هذه الأثناء فوق الضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض. أعلن الرئيس البوليفي حالة الطوارئ في البلاد بعد أسابيع من الاحتجاج أو الاحتجاجات ضد حكومته. أخيرا في الرياضة، فازت الباراغواي على تركيا 1-0 لتقصيها من دور المجموعات، وذلك في المباراة التي أقيمت صباح اليوم بتوقيت بيروت في سان فرانسيسكو. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,312,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,330,000 ليرة، المازوت 1,964,000 ليرة، أما الغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك ضو.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

من برنامج بلا رحمي معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أقفل الأسبوع الحالي على مذكرة تفاهم تم توقيعها بقصر فرساي بفرنسا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما كان عم بيوقعها بنفس الوقت رئيس البرلمان قاليباف الإيراني. مذكرة تفاهم في قراءات يعني متناقضة حولها، بمعنى البعض يعتبرها خسارة للولايات المتحدة الأمريكية، فيما البعض اعتبرها خسارة لإيران وانهزام لإيران. مهلة 60 يوم طبعا بلش العد العكسي، كان يفترض أنه باليوم التالي أن تبدأ المفاوضات الجدية بسويسرا، لم تبدأ اليوم، قيل بأنه

0: اللبناني وأكد عكس ذلك عندما هلل وانتصر لمذكرة تفاهم معتبرا أنه حصل وقف إطلاق النار في لبنان بفضل إيران، وطلب من السلطة السياسية أن تقدم كل أوراق لإيران لاستخدامها على طاولة المفاوضات. الأكثر يعني ملفت بذلك الحديث عن تغيير حكومة، تغيير وزراء، العودة عن قرارات أخذتها الحكومة، كل ذلك تقريش لانتصار حصل. هل فعلا هناك انتصار حصل لإيران وحلفائها بلبنان؟ هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي انتصار لإيران؟ ماذا سيحل بالملف اللبناني؟ ما هو مصير المفاوضات الأسبوع المقبل؟ ما هي التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الوفد اللبناني المفاوض وإلى الوفد العسكري اللي كمان رح يكون في شق عسكري مهم بالمفاوضات على مدى 3 أيام بأمريكا؟ هذه الأسئلة طبعا بوجهها لضيفي النائب مارك داو. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بتعرفي بالأول اسم بلا رحمة، يعني بيكون واحد على مسألة النقاش هلأ بالظروف اللي عم تصير بتصير أقسى الكلمة
0: هلأ، بس مرات ما لازم نظري. واحد مرات ما لازم يكون واحد بلا رحمة أمام يعني بلا. قرارات عم تتاخد أمام أحداث عم بتصير
1: طبعا، خاصة لما لبنان عم بيتعرض لأشياء ما فيها رحمة بتاتا. اليوم فعلا. يلي عم نشوفه وعم بيصير على الأراضي اللبنانية من تدمير منهجي، من حروب لا تنتهي، من خدمة للدولة الإيرانية، أكيد هذه ما فيها رحمة للشعب اللبناني اقتصاديا ماليا. اليوم كلفة الغلاء، الحياة اليومية تبع الناس، مسألة عن جد ما فيها رحمة.
0: امبارح يعني شي ساعة تنتين هيك،
1: مع الاحترام للعائلة يعني
0: شكرا. لا بعرف بعرف. تحية للعائلة، يعني ما فينا نزعلها للعائلة. قال رحمة الكرام في لبنان والمهجر وفي البقاع والشمال. استاذ داو، يعني امبارح مسؤول أمريكي أعلن توصلنا لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله، مش الدولة اللبنانية، وحزب الله بأنه هناك وقف إطلاق النار سيبدأ يصبح ساري المفعول الساعة 4 بعد الظهر. وإذا صارت الساعة 4 صارت الساعة 6، هلأ اليوم الساعة 7 ومكفى، والغارات الإسرائيلية مستمرة.
1: تقديري دايما في توقعات كتير كبيرة بهيدا الموضوع، إنما الإسرائيليين شغالين على أجندة خاصة فيهم. يعني واضح أنه اليوم حتى الصراعات بين نتنياهو وترامب صارت علنية. برأي الإسرائيليين اليوم متمسكين بمقاربة تخصهم فقط، هن على أجندتهم الداخلية وجدول أعمالهم. هن عندهم انتخابات، عندهم حرب لا تنتهي، وعندهم حكومة متطرفة جدا. يعني التصريحات اليوم اللي عم نسمعها، ومنه مشكل بس مع أمريكا، يعني نتنياهو بيعلق مع ترامب، جيديون ساعر وزير الخارجية حامل حرب على الاتحاد الأوروبي لأنه اتهمون بالعنصرية وغيره، بن غفير المجرم بده يبكي آلاف الأمهات اللبنانيات
0: وإلى آخره، بده يبيد لبنان.
1: يعني منشوف كل هذه التصريحات، بنعرف أنه الإسرائيليين شغالين على أجندة خاصة فيهم. يتأثرون بأمريكا صح، بيتأثروا بالمفاعيل المنطقة صح، بس هن عندهم أجندة خاصة، وهيدي يلي عم بيصعب العملية. وكرمال هيك نحن سعينا عبر الأمريكان ليكون في عنا دعم كافي لنقدر نضبط هيدا الوحش الكاسر اللي قاعد حدنا، اللي له 3 سنين عم بيقاتل كل المنطقة.
0: بس نحن عشنا يعني ساعات انتصار بأنه قدرت إيران فرضت على أمريكا وعلى إسرائيل وقف إطلاق نار للبنان، وقيل بأنه لبنان بند أول على طاولة المفاوضات.
1: عملنا نفس النقاش هيدا ب 16 نيسان لما قرروا يوقفوا أول مرة، واكتشفنا أنه بيحطوا الأمريكان ضغوط، بيرجع ببلشوا الإسرائيلية يزحطوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي وبيطيروا. هلأ مبارح شوي كانت فاتحة أكتر، يعني لما أعلنوا الإسرائيليين عفوا الأمريكان والإيرانيين عن الاتفاق، واضح الإسرائيليين ما كانوا
0: مذكرة تفاهم يعني.
1: كانوا الإسرائيليين مش كتير ملتزمين، بعد يوم يمكن بيطلع أفيخاي أدرعي خارطة، هيدي الخارطة بتمدد المنطقة الأمنية
0: 10 كيلومتر
1: وبتغطي كل منطقة علي الطاهر يلي مشتبكين فيها امبارح. فتقنيا الإسرائيلية عم بيقولوا نحن ما هجمنا على مناطق جديدة، نحن عم ننظف بالمناطق الموجودة وحقنا نحن نشتغل فيها. فبنفس الوقت حزب الله بنص علي الطاهر ما بيتخلى عن المنشآت الأساسية تبعه، فبده يقعد يقاتل فيها. ففعليا اخترعوا العذر الإسرائيليين، وبنفس الوقت حزب الله بده يكمل بالمعركة، ما بيقدر يسلم أكبر منشأة عنده، فجبروا يقاتل وهو كان عم ينسحب من كل شيء تقريبا. يعني صار 3-4 ضيع فالل منه. فاليوم أنا برأيي وصلوا لمحل أنه ما في مهرب نحن توقف المعركة بلبنان. وبرجع بعود،
0: بس إيران قالت أنه رح توقف المفاوضات، ما رح تكفي بالمفاوضات إذا بقيت إسرائيل عم تضرب. وقفت يعني أوحت بأنه ما راحت على سويسرا، كان يفترض أنه اليوم التالي على توقيع المذكرة، ما راحوا الإيرانيين كرمال لبنان.
1: هو كل هيدا التفاهم في شيء، يعني كيف منتفق منوقع إلكترونيا بعدين نتفق أنه منتلاقى بسويسرا الجمعة، بيقوم الخميس بيمضي بفرساي ترامب. يعني واضح أنه ما في شيء ثابت، لأنه بعد الأشياء عم تتحرك. واضح الثقة بين الفريقين منا كتير عالي، ونسبة الالتزام حتى بالبنود، يعني بعض البنود أنا برأيي مستحيل يقدروا يوصلوا لصيغة يتفقوا عليها. يعني مثل قصة 300 مليار، يعني طلع وزير الخارجية السعودي قال أنا ما خصنا بهالقصة حلوا عنا، وهو ما بيقدر يدفع، وطلع ترامب قال أنا ما بدفع 10 سنة. طب إذا لا ترامب بيدفع ولا الخليج بيدفع، مين اللي بده يدفع؟ يعني يدفع 300 مليار لحاله أنه بده تطلع كل الحرب على ظهر القطري؟ ولا ممكن. أنا بتقديري، وباكستان أكيد ما رح تدفع، وما بتصور تركيا رح تعذب حالها تدفع، يعني بحرين ما فيها تدفع أصلا، أخدي قرض كبير من الإمارات، أكيد الإمارات بتقديري ما بتدفع. بيبقى في الكويت وقطر وسعودية. برأي السعودية طلعت قالت لا، السعودية قالت لا، أكيد القطر والكويت ما رح يعملوها لحالهم، ما بيقدروا أصلا يعملوا 300 مليار لحالهم.
0: طيب شو حقق إيران من انتصار من هالمذكرة التفاهم؟ إذا بدي فوت بالمذكرة شوي،
1: أنا برأيي نص المذكرة تقريبا كله لصالح إيران، يعني كتبها إيراني ووافقوا عليها الأمريكان مثل ما هي. من هون أنا ببلش شك إذا الأمريكان عن جد عندهم نية الالتزام فيها، لأنه يلي بده يقعد يفاوض ما معقول يكون مسلم بكل شيء اللي موجود هنيك بالنص مثل ما هو. يعني اللي بيقرأ النص بيقول هزيمة كاملة لأمريكا، أنا هذا تقديري. يعني بالفعل هل أمريكا عن جد مهزومة؟
0: لا، في غير فتح مضيق هرمز وأنه وقف إطلاق نار،
1: تعويضات المالية كلها ياتا،
0: بس هيدي على أساس حسب
1: انسحاب من القواعد،
0: مش مربوطة بحسب كيف شو بدها تتصرف إيران بهالستين يوم.
1: بلا دقيق، بس قصدي بمجرد ما تطرح الفكرة أنت صرت عم تناقش التفاصيل. إذا فكرة الوجود العسكري الأمريكي بالمناطق المحيطة بإيران وارد للنقاش، مصيبة. صارت إيران بتقرر إذا في وجود أمريكاني بالسعودية وبقطر وبالإمارات وقاعدة العداد ولا لا. يعني الموافق على المبدأ عم بيقول إيران إلى حق إبداء الرأي بالقواعد العسكرية الأمريكانية بالسعودية.
0: طب ليش راح ترامب إلى مذكرة التفاهم منا لصالحه، منا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ وشبيه البعض شبه هذه النقاط باتفاق أوباما، اللي كان هو أساسا ترامب شخصيا كان جاي لا ينقضوا ولا يشيلوا.
1: صح، لكن جي سي بي او اي اللي هو اتفاق اوباما كان تقني اكثر، واخذ 3 سنين مفاوضات وعدد من الجولات، وفاتوا بكتير تقنيات. اتفاق جي سي بي او اي انا برايي اهم بكتير من هيدا. يعني هيداكي كان مع فواصل، مع انواع تقنيه، مع كشوفات، مع طرق الكشوفات، مع مهل زمنيه، يعني كان اتفاق. هيدا هو مذكرة مثل ما ذكرتي، انه هيدا مقدمة لاتفاق.
0: بس
1: يلي نحنا لنحسن قراءة اذا بدك اللي عم بيصير هلا، ما ننتبه انه بعد 120 يوم في انتخابات بامريكا نصفية اساسية، ممكن تخسروا مجلس الممثلين ويا المجلسين بالكونغرس، سنت والهاوس اوف ريبريزنتيفز، اثنيناتهم ممكن يخسرون ترامب. وبالتالي هون صار عنده إشكالية كبيرة، لأنه كمان في حكام ولايات، في إشياء بتتعلق بالسياسة الأمريكية. وبالنسبة لترامب أنا برأيي الأهم هو السياسة الأمريكية الداخلية. كرمال هيك بيعمل مشكل مع أوروبا، بيعمل مشكل مع الإسرائيلية، بيعلق مع كل الناس، إنما ما بياخد مخاطرة بالحضور الداخلي الأمريكي اللي عنده إياه. من هون شاف إنه نتنياهو عنده انتخابات بعد 90 يوم، هيدي الحرب إذا بكمل أقصف بيصير الأسعار أعلى، بحطوا ألغام أكتر، بيتسكر أكتر هرمز، بياخد أشهر أكتر، بيصير أصعب علينا نحلها قبل 4 نوفمبر موعد الانتخابات بأمريكا. فدخل بهذا الاتفاق مهما كلف الأمر، لأنه وأعلنوه على فكرة بطريقة غير مباشرة للي بينتبه، قال هذا الاتفاق يعطي أمريكا الأولوية، أمريكا فيرست بوليسي. ونحن باللي عملنا هيك، دمرنا لهم كل شيء عسكريا، بطلوا خطر عسكري، إنما هرمز والنفط والكذا نحن ما رح نقدر نفتحهم بظرف الأربع أشهر والثلاث أشهر، حتى لو ضربنا جمعتين ثلاثة أربعة زيادة. وقال امبارح بمقابلته ترامب على أكسيوس، وبالتالي نحن هلأ مفتحها، بنعمل انتخابات، بنعمل مصالحنا الداخلية الأمريكانية، بنخلص أمورنا بأربعة نوفمبر وعليكم خير. لما خسر الديمقراطيين وحافظ على أكثرية بالمجلسين إذا قدر هو للحزب الجمهوري، عندها أنا بروح بشوف كيف بعمل إشتباه.
0: يعني اللي عم تقوله أنه المنطقة هلأ باقي on hold هيك،
1: لأنه ترامب عنده
0: بهالسيناريو هب باردي هب سخنة لتشرين الثاني ويمكن لمطلع العام الجديد،
1: لأنه ترامب عنده انتخابات، وفوق هيدا عنده شريك اسمه نتنياهو بطل عم يتعاون معه مثل ما لازم، عم بيعلقوا مع بعض. فبيقول أنا بنطر ليخلصوا الإسرائيلي من نتنياهو بعد 90 يوم وبعمل أنا انتخاباتي 10 أيام وراهن بنرجع منتلاقى.
0: من يتحكم بالأرض هون، الإسرائيلي أم الأمريكي؟
1: أنا برأيي هلأ
0: بالساحة اللبنانية
1: واضح انه الامريكاني عنده قدره كتير كبيره، بس بنرجع بقول اذا تبين ترامب انه عم بيضغط على الاسرائيليين لدرجه تعرض اسرائيل للخطر، هيدا رح يعمل له ازمه كمان بانتخاباته الداخليه بامريكا. لانه اليوم كل عضو بالكونغرس وكل عضو بالسنت عم بيدق لايباك وعم بيدق لللوبيات الاسرائيليه وعم بيقول لهم تبرعوا لي، عندي انتخابات، انا بحاجه لمصاري، بعد 60 يوم بدكم تشتغلوا معي الى اخره. فهول اليوم رح يعملوا ضغط كتير كبير، يعني بالفتره القادمه اللوبيات مثل ايباك واللوبيات اليهوديه الاسرائيليه بامريكا رح تلعب كتير دور بالضغط على المرشحين، مش بس على ترامب شخصيا. فترامب في ليميت على المشكل، يعني في حدود للمشكل اللي بيقدر يعمله هو مع الإسرائيلية بشكل عام، مع مشروع دولة إسرائيل بشكل عام. بيقدر يعيط على نتنياهو قد ما بده، ما حدا رح تفرق معه على بن غفير وعلى غيرهم. إنما مخاطرة أن يظهر وكأنه يخاطر بالدولة الإسرائيلية وأمنها ما بيحملها ترامب.
0: مذكرة التفاهم فيها إشارة إلى لبنان بالبند الأول، استقرار لبنان، سيادته، احترام، وقف إطلاق نار فيه، ولكن ما في كلام عن الصواريخ الباليستية اللي هي كمان بتعني لبنان، لأنه في صواريخ لدى حزب الله، وإذا باقي حزب الله يمتلك لهذه الصواريخ باقي على الساحة. تاني نقطة أذرع إيران،
1: صحيح.
0: وكمان لبنان معني بهذه النقطة، شو يعني؟
1: أي. لا، من الواضح أنه الأشياء اللي هو كان عم ينتقدها باتفاق أوباما رجع عمل نفس الشيء مثل اتفاق أوباما بلا تفاصيل بس. وفوق هيدا أوباما كان ما عطيهم مصاري للإيرانية، هو إجا عطيهم تجميد 120 مليار المجمدين عالميا وصندوق إعادة أعمار ب 300 مليار. هل كلها وعود ما حصلوا شيء الإيرانية بعد. هلأ كرمال هيك ما في واحد يستعجل ويقول والله نجحوا وعملوا، لأنه كتير ممكن يكون ترامب عم بيستدرجهم فعليا وما عنده نية حقيقية لا يتابع بهيدا الموضوع للآخر. برجع بقول لأنه هو بده يخدم مصلحته الداخلية الأمريكانية بشكل أساسي، يلي هي بهرمز وصندوق وبرميل النفط. يعني هول الأسعار اللي بتأثر عليه، ونزل برميل النفط لـ80 هلأ، من الـ100 صار بـ80، كان قبل الحرب 65، يعني قرب كتير. إذا بيوصلوا لهونيك وبيروحوا بيعمل انتخابات مع النمو الاقتصادي مع اللي عم بيصير عنده، هو برأيه هيدي بتعمل له نتيجة. بالنسبة للأذرع، أنا برأيي قصة الأذرع منا بس مسألة لبنانية، ما ننسى في الحوثيين. الحوثيين على باب المندب، بأسروا على السعودية، بأسروا على التجارة العالمية كمان،
0: فأنا برأيي يعني كمان.
1: إيه والمجموعات العراقية، لأنه يلي بيتابع
0: يلي ضربت الكويت يلي ضربت الإمارات، استهدفت
1: آلاف الهجمات طلعت من العراق على الكويت أو على قطر، وفي أكثر من تقرير طلع عن حتى مسيرات ضربوا السعودية من العراق. فمن الواضح أنه بهذا الاتجاه مسألة الأذرع مسألة إقليمية كمان، يعني الدول العربية بيكون عندها إشكالية بهذا الموضوع، لأنه بهذا المنطق إذا استمروا الأذرع، والأذرع اليوم مع الدرونز لتعملي ذراع مؤذي بدك مسيرات، وأسهل العملية صارت من أنك تعملي ميليشيا وتدربي ألاف وتحمليهم سلاح وتفتحي جبهة وتسيطري على دولة. فبرأيي هيدا من الأشياء اللي بده ينضغط عليها، لأن الدول ما رح تقبل بهذا الموضوع. بس يضاف إلى هيدا مشكلة هذا الاتفاق أو التفاهم يلي صار بيناتهم، هو أنه حزب الله بعد هزيمته العسكرية الأولى والثانية دوره الفعلي العسكري شو رح يكون؟ يعني شو بعد في إله دور عسكري؟ لأنه الصواريخ، ذكرنا الصواريخ على أساس عنده سلاح استراتيجي هالحزب الله، طلع ما عنده صاروخ بطال 100 كيلو 200 كيلو إلى آخره، ضرب صاروخ أو صاروخين الـ 24 لهلا. آخر الصواريخ اللي عم بيضربهم 107 مليمتر و 122 مليمتر نصهم عم بيقعوا بلبنان، من بيناتهم اللي صاب الكنيسة بمرجعيون يعني وغيره يلي ضربون من علي الطاهر وهالمناطق. فواضح نوعية السلاح عند حزب الله ما أنا موجودة. وبعدين الاجتياح الإسرائيلي يلي صار بالخيام وصولا لبنت جبال، لو هيدي المرحلة الأولى من تخفيف الصراع بعد المفاوضات، ما كان في FPV درونز المسيرات الموجهة يعني هيدا الفايبر. فإجوا هولي بعدين، يعني هولي إجوا بأيار وبلشنا نسمع فيهم
0: من بعد قرار الحكومة
1: صح، يعني بوقت
0: في التسلح،
1: وهيدا منه شي جديد. هولي عم بيستعملون الأوكران لهم 3-4 سنين، وأكيد الإيرانية عندهم إياهم، ليه ما حدا عطيهم؟ هون النقاش هو كيف فاتوا. هلأ في هيدا التوقيف يلي صار هلأ للفرنسي ولبعض الأشخاص انه فوتوا هن الاف بي فيز لجوا. هلا هو اوكي بحطوا امبلت ب7 على مسيره صغيره، وبس المشكله بدك تجيبي لها الرول ال20 كيلومتر يلي هو بيسع بعلبه تحت الدرون او فوق الدرون كرمال لا يقدر يضل يقدر يوجهها ويضل في الى مسافه. هول اللي مفوتينهم هن مع تدريب على تجهيزهم، لانه تسقط بنت جبال وما يطلع ولا وحده من الاف بي في درونز، فجاه يطلعوا بعدين بمعركه النبطيه وبزوتر وبمحلات ثانيه، يعني فاتوا بعدين.
0: بس هل كيف عندهم كميه مفوتهم باي طريق؟
1: في اثنين تقديرات،
0: على اساس
1: في تقديرين، في تقدير بيقول يعني هلا التحقيقات بهيدي الحاله بتبين من وين تحديدا، بس التقدير هو يا بور طرابلس يا عبر الحدود اللبنانيه السوريه.
0: بور طرابلس ايش
1: سمعتها من احد الجهات انه ممكن يكون الكونتينر فايت، لانه كونتينر هو مش كميات، ممكن يكون فايت من بور طرابلس، لأنه السكانرز الركبين ببور بيروت ما بيمرق عليهم هذا، يعني بيكون في دقة. هلأ بالتحقيقات مع هيدي الشركة يبدو يمكن يكون في شيء له علاقة ببور بيروت، بس برجع بقلك في شقف يلي عم بيفوتوا، يعني قطعة من هون وقطعتين من هونيك ما بيفوتوا هول كلهم مع بعض. حتى كنت عم بقرأ شوية أبحاث على قصة الدرونز، الدرونز فيها هيدي ثلاثية الأبعاد، البرينتر ثلاثية الأبعاد 3D برينتر، ممكن تطبع الهيكل تبعها للدرون وبيرجعوا بيجمعوها بيركبوا الشقف يلي هن قطع لأي شيء، يعني
0: فيها تفوت بتحت حجة انه هودا يقطع
1: الأزيف موجودين، بيبقى في شرايط الكابلات الفايبر، هي القصة كلها بكابلات الفايبر هيدي هي مع قدرة التحكم.
0: كيف بدها تفوت على الحدود اللبنانية السورية مع أساس مضبوطة وأساس الجانب السوري يعني
1: متشدد
0: دبير، ونحن كمان من ميلتنا
1: ما نشوف إذا في غطاء معين، إذا في رشاوي شغالين، إذا رجعت رممت إيران شبكات التهريب تبعها عبر سوريا من العراق، لأنه اليوم في مصاري عم توصل لحزب الله، ما حزب الله راح هديك النهار بده يوزع مصاري لبعض العيال وإلى آخره، يعني عم بيوصل له مصاري، أكيد مش عم ببيع فروع القرض الحسن يعني.
0: طيب يعني ما تغير شيء عمليا؟
1: لا، بعد التحديات موجودة
0: أدوات عم بتفوت لاستخدامها، والأموال عم بتفوت.
1: لكن لا، السلاح ما عم بفوت مثل قبل، ما كان في، ما في مرفق ومطار وكل هول يعني. هول صاروا ملقطين بشكل كتير كبير. مسألة الحدود بتضلها يعني بكل العهود من تأسيس لبنان لهلا، هيدي الحدود كبيرة وصعب ضبطها كلياتها بالكامل. وما ننسى في عائلات على الجانبين من الحدود بيعرفوا بعضهم، وكل الناس اللي عايشة سوريا وضع الاقتصادي سيء ولبنان وضع الاقتصادي سيء، فيلي بيصير له يهرب دخان وإشياء تاني وغيره بيصير بيعملها يعني، وهي رح تضلها مكملة. بس أنا برأيي ما في بقى خط إمداد حقيقي لتمكين حزب الله عسكريا، وهيدا صار واضح. لأنه لا بقى يعني، حتى شفنا لما بيطلق صواريخ عم بيستعمل أسطلين ملحمين على ترايبود صغير، بطل حتى في منصات تبع 16 صاروخ و 18 صاروخ اللي كانوا يضربوا فيها. فواضح أنه في انكسار كامل للقدرات العسكرية لحزب الله.
0: تسمع مواقف مسؤولي الحزب يعني عكس ذلك، الإمكانات بعدها موجودة، المقاومة موجودة. سمعت الشيخ نعيم قاسم، سمعت نواب الحزب بالفترة، حتى السيد يعني قليباف حكي قديش كم ساعة عدت كم يوم وكم شهيد سقط لحزب الله من أجل الجمهورية الإسلامية
1: طبعاً
0: الإيرانية.
1: طبعا، وقال بالعربي مشبر عم بيموتوا كرمالنا يعني، أكيد عم بيقول نحن شايفين لهم ياها لأنه عم بيموتوا كرمالنا، مش عم بيموتوا كرمالهم، مش عم بيدافعوا عن بلدهم، عم بيدافعوا عن إيران.
0: الحزب عم يقنع اللبنانيين أنه هو كان عم بيموت كرمال لبنان ومن أجل الدفاع عن لبنان وكرامة الطائفة الشيعية.
1: أنا برأيي هلأ اليوم أولاد الضياع بدهم يشوفوا حدا عم بيقاتل من ضياعهم، بفهم أي حدا اليوم ضيعته عم تتعرض لخطر، بيشوف حدا من أولاد ضيعته عم بيقاتل بيعرفه رح يكون معه. بفرق بين الرأي العام الشيعي وبين إيران بس. الرأي العام الشيعي مش كله مع إيران، مع ضيعه وبلداته، بدنا نعمل هاي المفارقة. حزب الله بالعكس، حزب الله مع إيران للآخر، لا شايف لا ضياع ولا دمار ولا إلى آخره. يستعمل الحس بالانتماء لشيعة لبنان لقراهم والغير، عم بيستعمل هيدا الحس بالانتماء، وطبعا يستغل الإجرام الإسرائيلي بشكل كتير كبير ليخبرنا سردية انه هو عم بيعمل عمل بطولة مش بس لإيران، لإيران ولإلكن كمان، بس هو بالأول والأساس والتقل كله لإيران، لأنه لو ما هيك ما كان ضرب الصواريخ ولا عمل شيء.
0: بمذكرة التفاهم اللي عملتها إيران مع أمريكا؟
1: لا، لأنه إيران وأمريكا غير إسرائيل ولبنان. يعني اليوم ما في حدا يعتبر إسرائيل وكأنه تابع كامل خاضع لأمريكا. أي حدا بيعمل حسابات مثل هاي بيكون ما قاري شيء من تاريخ لبنان مع إسرائيل. الإسرائيلي ب82 قالوا لهم فايتين 20 كيلو للأمريكان خلصوا ببيروت. يعني ما حدا بقى يقول أنه الإسرائيلي رح يروح وشو ما يقولوا الأمريكان بيمشوا، ما مثل ما الإيراني بينطر ليخلص ولاية رئيس ويجي رئيس تاني. الإسرائيلي بيقدر يعمل نفس الشيء، ومش بس هيك هو كمان مؤثر بأمريكا أكتر بكتير من الإيراني. يعني بيروح أوباما، بيجي بوش، بيجي كلينتون، بيروح ترامب، بيروح بايدن، ما فرقان. الإسرائيلي باقي له 70 سنة مستفيد من حصانات أمريكانية ومشبك علاقاته. ومش بس هيك هو دولة منتجة اقتصاديا، يعني كمان له قيمة اقتصادية تجارية وعسكرية، في كتير دول بتشتري منه مثل الهند ومثل غيرهم، كلهم بيشروا تكنولوجيا من عنده. حتى تركيا على فكرة جزء من تطوير الطيارات اللي عندهم الـ F-16 وغيره الإسرائيلية بيعملوا لهم إياه. ففي مصالح مشتركة لهول الدول مع اقتصاد متطور إسرائيلي. أما نحن عنا حزب الله هو أداة بيد إيران لخدمة الأجندة الإيرانية بالمنطقة. ما في مكاسب رح تجينا نحن من وراء حزب الله، رح يجينا تهديدات أمنية من وراء حزب الله. وأنا إذا بتسمحي لي في أهم شغلة هلأ عم بتصير هو التالي. بالصراع اللي عم بيصير حزب الله عم بيجرب يروح يقول لا إيران، تلعب نفس الدور اللي لعبه جمال عبد الناصر بال69، تعا رجع جيب لي اتفاق قاهرة. كيف اتفاق القاهرة بال69؟ حزب الله اليوم كل رهانه لا يقدر يبقى هو انه إيران مش تذكره بالبند الأول، ذكرت لبنان بالبند الأول، بده تذكر انه في مناطق قادر فيها حزب الله يتحرك عسكريا ويحافظ على تنظيم عسكري. إذا بيقدر يجيب اتفاق إقليمي بالحفاظ على التنظيم العسكري مثل اتفاق القاهرة عمل بمصر وتنفذ بلبنان، إذا قدر يجيب هيدا هو بيرجع. إذا لا، قرار الحكومة، رئيس الجمهورية والحكومة، ورئيس الجمهورية عنده 4.5 سنين بعد، والحكومة باقية والمجلس النيابي باقي على 2، هول كلهم اليوم رايحين باتجاه الحكومة الشرعية، رايحة باتجاه عم بتقول نحن السلاح خارج القانون والأعمال الأمنية لحزب الله خارج القانون. يعني نحن لما تخلص الحرب ببطل في حجة أنه أنا عم دافع عن ضياع، بصير في تصرف مختلف. فأنا اليوم يعني نداء لكل اللبنانيين، يجب أن نمنع اتفاق قاهرة جديد في لبنان تقوم به إيران ويفرض على لبنان.
0: طالما حكيت عن اتفاق قاهرة جديد، أكيد اطلعت حضرتك على وثيقة عم ينحكى عنها من إعداد مصر، ويقيل أنه متفق عليها مع المملكة العربية السعودية، بتقول أنه تجميد تطوير القطورات تنص المرحلة الأولى، يعني كيف طرح معالجة لموضوع سلاح حزب الله، مع أنه المستغرب ليش عم ينطرح طرح معالجة سلاح حزب الله بوقت في قرارات حكومية واضحة بموضوع سلاح حزب الله. تنص المرحلة الأولى على تجميد تطوير القطورات الصاروخية الثقيلة ووقف أي نشاط عسكري عابر للحدود، وتتضمن المرحلة الثانية دمج عناصر مختارة من حزب الله في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إلى جانب إدماج المؤسسات الاجتماعية والخدماتية التابعة للحزب ضمن برامج الدولة، وإنشاء هيئة تنسيق انتقالية بإشراف الدولة اللبنانية. المرحلة الثالثة تشمل نقل كامل مسؤوليات الدفاع إلى الجيش اللبناني، وتحويل حزب الله إلى كيان سياسي ومدني بالكامل ضمن النظام اللبناني. المرحلة الثالثة يعني ما بعرف قديش بتاخذ الأولى والثانية لنوصل للثالثة. بالتوازي تطرح الوثيقة مسارا سياسيا يقوم على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وإجراء إصلاحات سياسية وإدارية تشمل إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، استحداث مجلس الشيوخ، هذه بتحبها مجلس الشيوخ، واعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وإصلاح النظام الانتخابي. تتضمن الوثيقة ضمانات للطائفة الشيعية تقوم على مبدأ الالتزام الكامل بالشراكة الوطنية وتعزيز التمثيل في المؤسسات في مؤسسات الدولة وفق الدستور، وحماية المناطق الشيعية من خلال برامج إعادة الأعمار وضمان عدم استهداف البيئة الاجتماعية للطائفة سياسيا أو أمنيا، والحفاظ على دورها ضمن الإطار السياسي الوطني اللبناني. بعتذر تأخرت عليك، بس كتير ملفتة هيدي الوثيقة ببنودة. إذا صحيح هيدا الطرح المصري بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شو الموقف اللبناني؟
1: بتصور هذا اللي قلت لك اتفاق قاهرة 69 هو بالضبط هيك. لما نحن نجي نعترف بكيان سياسي عسكري تابع للخارج ونقول له رح نعطيك حصة ببلدنا، هيك أنا برأيي في إشكالية كبيرة بهيدا المنطق. لنعمل دولة ما فينا نعمل تسوية على الأمن. يعني المرحلة الأولى من هذا الاتفاق المؤقت دائم هو كل الوقت هيك. الحرب الأهلية لما خلصت ما نعمل مرحلة أولى، تسلم السلاح بالأول بعدين رح نعملنا الانتخابات ب92، مش قلنا لهم نعمل نحن إصلاحات وإلى آخره بعدين منشوف شو بنعمل نحن وياكم. وتانيا كل هذه الإصلاحات وإعادة التوزيع مناصب، وسمعت الموضوع وصار في نقاش، يعني بيطلعوا ثلاث أرباعهم على حساب المسيحيين على فكرة، يعني أنه بين حاكم مصر في لبنان وقائد الجيش، لأنه 50-50 ممكن بالمناصب تصير غير، خاصة بمواقع يلي منا مذكورة بالطائف، يعني الفئة الأولى وغيره. بس أنه مين قال بالفئة الأولى والله الأمن العام بيكون كان مسيحي صار شيعي، مين قال أنه مش الأمن العام مسيحي وقيادة الجيش شيعية مثلا. وفي نقاشات بتصير بهيدا المنطق أنه شو كلفة أنه نحن نقدر نقنع الجو.
0: بس لماذا مصر تتبنى هكذا طرح؟ يعني أنه
1: لأنه في مقاربتين بالبلد، في مقاربة عم تقول هناك حلول مع حزب الله كونه يمثل مكون لبناني هو الشيعة، وطبعا عم نختصر تمثيل الشعب حزب الله، وأنه لأنه في هذا المكون ولأنه هيك ما في مفر من أنه ينعمل تسويات داخلية صعبة، وهيدي بدها تنعمل تنازلات صعبة من كل الأفريقا. وفي مقاربة تانية اللي عم نناقش فيها هي أنه ما دام في حزب الله كتنظيم عسكري، كل المسار التاني غير قائم وغير ممكن يصير، لأنه نحن الإشكالية هي بالانتماء لهوية وطنية مشتركة بلبنان، وليس الانتماء إلى مشروع إقليمي له امتدادات في لبنان يلي هو المشروع الإيراني. وطالما نحن ما عم نقدر نحسم هيدا الموضوع عنا مشكلة، لأنه بكل هيدي الورقة يلي منه مذكور هو أنه فعليا استقلال قرار حزب الله عن إيران، قادرين يعملوا هذا الشيء؟ ما هي هذا أساس كل شيء.
0: لا، بعدين أنه اللي فوت بلده بحرب كرمال دولة خارجية منحط له نيشان
1: مرتين.
0: يعني من من ايه. منعلق له نيشان ومن منشوف كيف بدنا ولا كيف يعني او يفترض انه يتحاسب او يفترض مثل ما قال رئيس الحكومه يعني من فرنسا وبالامس كمان ما في دوله اذا ما عندها قراره
1: صح.
0: السيادي وقرار الحرب والسلم
1: والقرار العسكري
0: والقرار صح. العسكري
1: كرمال هيك الشخصيات مختاره كل هذا المنطق يلي صار حتى يعني حتى كمان لما خلصت الحرب الاهليه كان في الدورات اللي فوتوا فيهم الضباط وغيره يلي صار فيه شغل كتير على هذا الموضوع ثلاث ارباع الناس او 90% من الناس ما فاتت يعني لانه بدك تحافظي نوعا ما على منطق حكم بالدولة ما في تضل الدولة هي ورطة ميليشيات فوق هيدا وكله انا برأيي بدنا نشوف المنطقة كلها يتا لوين رايحة انا هون عندي مقاربة مختلفة عن هيدا الورقة انا برأيي لبنان هدف استراتيجي وأنا مشروعي الخاص هو وصل لبنان لسلام مع إسرائيل أنا كل ما فوت عناصر وعمليات ومقاربات وهدفهم جر لبنان على اشتباك إضافي مع إسرائيل لأنه بدنا نحرر الدول العربية على ظهر لبنان أنا ضد هذا المنطق فأنا برجع لنقطة الانطلاق شو هدفنا استراتيجي حزب الله عم بيقول نحن هدفنا الأساسي ومعه حلفاء مثل نبيه بري وليد جملات نحن بصراع دائم مطلق مع إسرائيل أنا من وجهة نظر أنه لا في جهة تانية بلبنان اليوم وجهة نظر تانية بلبنان ولازم تمكن حالها أكتر بتقول نحن هدفنا استراتيجي وصول لسلام مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب بشكل مستدام ونهائي اليوم نحن في هولي الخطين بلبنان بدو يقعدوا يتناقشوا يا منا نعمل دولة مبنية على السلام مع الجيران يا منا نعمل دولة عم تحضر حالة لمواجهات مع الجيران
0: بس هلأ مبين منتصر الخط حزب الله وحلفائه
1: بعده هو الأقوى لأنه هيدا اللي طالع من الحرب الأهلية وحسب انعكاسه الموجود هلأ الدول العربية أنا برأيي كلياتها يعني حتى السعودية وغيرهم هول عاملين علاقات مقبولة كانوا مع الإسرائيليين ومنهم قاعدين عم بيمولوا ميليشيات لتروح تحارب إسرائيل فواضح الخيار العربي بشكل عام إن كان الإبراهيمي اللي هو مضى سلام مثل المغرب والإمارات والبحرين أو إن كان الخيار العربي القطري والسعودي والكويتي وغيره يلي هن ما عندهم ما عم بيمولوا ميليشيات وحروب وسلاح ليروحوا يحاربوا إسرائيل هن حاطين شروط فيما يتعلق بحقوق الدولة الفلسطينية حل الدولتين ليقدروا يروحوا يلي هن من المبادرة العربية لتحالف العالمي لحل الدولتين لليوم عم يجي يقولوا نحن بدنا سلام إنما هيدي مقاربتنا أنا برأيي نحن من ننقي العمق العربي مش الإيراني وبالتالي ما فينا يكون القوى السياسية بلبنان بعدهم هن براسهم نحن السلاح زينة الرجال وسنحرر القدس وشفنا لوين بتوصلنا بالأخير مندمر دولنا ومنروح حتى خلينا نشوف سوريا شو عملت سوريا اليوم لتضبط نظامها أول شيء عملته تفاوضت مع الإسرائيلية وقلت له أنا ما بدي شيء منكم تركوني بحالي أنا منظم أموري وين ما منختلف منجرب نحلها علقوا على السويدة بالمناطق الدرزية لما شن هجوم إجرامي وإبادة نظام السوري ضد العلويين وضد الدروز تحركوا الإسرائيلية بوقتها لأنه الدروز بالجنوب طلعوا ضربوا أنا يعني منا حبا وغراما بالدروز أنا برأيي لأنه الدروز بالجنوب وعلى الحدود معهم لهم مصلحة يكون عندهم حليف قوي هلأ طلعوا الإسرائيلية وضربوا قصر الشعب وضربوا له وزارة الدفاع فبهيدا المنطق نحن بلبنان هيدا الخيار برجع بقول بدنا اتفاق قاهرة جديد 1969 مع تسوية سياسية بتقول سنحافظ على الخط المواجه لإسرائيل ونحضر حالنا لاشتباك وصراع سياسي أو ما نروح على محلتين نقول نحن بدنا اتفاق سلام مع إسرائيل مثل الأردن ولا مثل مصر كمان لأنه يعني النافذين يلي عم بيقترحوا هيك أفكار فيها التجارب كتير منيحة وبدنا نحن ناس مثل الملك حسين وأنور السادات اليوم يكون عندهم الشجاعة لا يعملوه وأنا سمعت رئيس الجمهورية ولما شفته هنيته من يومين قلت له المسار اللي انت رايح فيه لما توجهت للإسرائيليين وقلت له نحن بدنا نوصل لمحل لسلام بين الشعبين وجواب رئيس الجمهورية الإسرائيلي بهيدا الموضوع ونتنياهو وآخرين عملوا بعض التعليقات أنا برأيي هيدا المسار اللي أنا مآمن فيه اللي نحن لازم نوصل عليه فهل هيدا المسار بيقوى إذا فوتنا عناصر من حزب الله على الجيش؟ لا هل هذا المسار بيقوى إذا نحن عملنا احتواء لسلاح حزب الله؟ لا كل النقاط يلي انذكرت أنا بالنسبة لألي ما بتمشي مع وجهة النظر يلي أنا بأيدها وعم بطرحها يلي هو نحن لازم ناخد دولتنا على السياسة لتوصل لسلام وهذا يعني لا مفر من المواجهة السياسية مع حزب الله ولا نقدر نواجه سياسيا وما يجرنا حزب الله على مشكل داخلي بيهدد لنا أمننا فيه، على الجيش اللبناني هون والأجهزة الأمنية هي تلعب الدور الأكبر بضبط فصيل متمرد حامل سلاح، يعني خليني سميه بشكل دقيق أكتر عصابة مسلحة تابعة لدولة أجنبية تعمل على الفوضى الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.
0: أمتين بده يتحرك الجيش اللبناني؟
1: عم ندعي له.
0: يقال إنه ما عنده قرار سياسي.
1: بتصور القرار السياسي طلع بخمسة آب وباثنين آذار وبالخطط وبالموافقات وبمؤتمر دعم الجيش يعني وبالمفاوضات.

0: لا ما راح يسلم طبعا، لأنه هيدي جزء من المفاوضات الإيرانية، ما الإيرانية عم بيزيدوها على الليستة عندهم. فأنا برأيي اليوم الجيش اللبناني، يعني بالـ 68 الفلسطينيين هجموا على الجيش اللبناني والمكتب الثاني وشحطوهم من المخيمات وحرقوا لهم مكاتبهم وقتلوا عسكر، وبنفس الوقت يعملوا مواجهات معهم بجنوب بكتير محلات، بمجد السلم وبغيره في مجازر صارت ومواجهات صارت. فأنا برأيي يعني ما حدا يتوقع مثل ما انتزعت منا قرار الحرب والسلم والسيادة العسكرية الكاملة، بمحل ما أكيد بده يصير في اشتباكات محدودة، تحركات أمنية. وأنا برأيي الجيش اللبناني اليوم إذا بيطلب من الأمريكيين معلومات أو من أي دولة من الدول يلي عندها قدرات مخابراتية أقوى من اللي عندنا، وبقول له أنه أنا بدي منكم تبعتوا لي معلومات دقيقة عن شو تحركات حزب الله، لا أنا أنزل أتحرك عليهم. يعني مثلا إذا في عشرة من حزب الله اليوم اجتمعوا بمحل ببير حسن، نيح بيجوا ببلغون للجيش اللبناني، بيروح ضابط بس بدق على الباب من الجيش اللبناني بيقول له بس بدي أخبركم أنا بعرف أنتوا قاعدين جوا لا معلوماتكم يعني، وتليفوناتكم عليهم تنصت فوق هذا وبفل، ما ضروري يعمل شيء. بمجرد ما حزب الله يبطل يقدر يتصرف كتنظيم عسكري لأنه مخروق ومكشوف وفي مين عم بيراقبه وفي مين صفف سيارة بوجه البيت كل الوقت، ما بقى بيقدروا يتحركوا بنفس الطريقة أو يتنظموا، والناس اللي حواليه والناس اللي بالبناية لما يشوفوا ضابط من الجيش طلع دق على الباب وهن بيعرفوا يلي بالبناية مين قاعد بالشقة الفلانية وشو بيصير أمرار بالشقة الفلانية، بيتغير الانطباع أنه حزب الله تنظيم سري قوي.
1: ليش ما عم يعمل الجيش برأيك؟
0: أنا برأيي بعدنا عايشين تروما هاجس أنه ممكن تتفجر حرب أهلية، وأنا برأيي هيدي كذبة كبيرة وكل واحد بيستعملها ليمنعنا من نعمل دولة. الحرب الأهلية تفجرت لأنه كان في 17 دولة عم تبعت مصاري ل 18 ألف ميليشيا بلبنان، وكل هول الناس قاعدين فايتين ببعضهم، وفي عوامل خارجية يلي هن الفلسطينيين و و و و و والجيش الأحمر الياباني كان عنا يعني، فكل هول بطلوا موجودين. اليوم لما الجيش اللبناني يتحرك ضد فصيل مسلح لبناني خارج عن القانون، لبناني ولا غير لبناني يعني بالمخيمات الفلسطينية ولا حزب الله، هول هيدا الفصيل عم بيتحرك ضده جيش لبناني بيمثل كل لبنان، بيمثل الشرعية، بيمثل الدولة معترف فيه دوليا. هيدي منا حرب أهلية، ما في يكون مؤسسة رسمية عم تعمل حرب أهلية إذا بتنفذ القانون. إذا هيك كل ما بده يتحرك الجيش الأمريكاني هيديك نهار راح عم بيتحرك بأوهايو ويسكونسن ومحلات تاني على المهاجرين الغير شرعيين، وصار يشتبك هو والناس معهم. هيدي منا حرب أهلية،
1: هذا تطبيق قانون
0: مع اعتراضات محلية. هيدي يعني بتصير.
1: بس كيف الجيش بده يتحرك؟ ما استبق الأمور يعني الشيخ نعيم قاسم دغري بعد مذكرة تفاهم الإيرانية الأمريكية طلع وعمل الخطاب وحكي نتعاون بجنوب الليطاني، بنرجع يعني لمفاعيل اتفاق 27 تشرين، شمال الليطاني لا ما تفكروا.
0: ليكي صار له عم بيقول هيدا الحكي هو من قبل، يعني قبل ما يطلع جوزيف هون بخطاب القسم، وقبل ما يطلع نواف سلام ببيان الوزاري، وقبل قرار 5 آب واثنين أزار وحول حرب وتاني حرب وإلى آخره. أنا برأيي ما بقى بيأثر كتير شو بيقول نعيم قاسم، يعني اللي بيأثر هو الدولة اللبنانية قد ايه بتطبق قراراتها، كرمال نحن ما نضل مشغول بالنا هلا بشو عم بيصير، لانه بالاخير نعيم قاسم منه قادر يعمر جنوب ومنه قادر يحمي الشيء على الدولة اللبنانية اللي قادرة، واللي اليوم عم بيجيب اكل وعم بيجيب مساعدات ومقدم مراكز ايواء هو الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي الوحيدة اللي عندها المصداقية لتقدر تعمل كم مليار دولار تقدر تجيبهم وتبعتهم، وهي الوحيدة اللي عندها المداخيل بكره لما ننظم وضعنا المالي والاقتصادي، هي الوحيدة اللي رح تقدر عن جد تستثمر لتعمر الطرقات والمي والكهرباء وغيره بجنوب لبنان، وهي الوحيدة اللي قادرة ترفع دعاوى إن كان على إيران ولا إن كان على إسرائيل لتجيب تعويضات مالية. فما في يعمل شيء حزب الله اللي بتقدر تعمله الدولة، ما في مقارنة، هو عصابة مسلحة مقابل دولة لبنانية معترف فيها دوليا.
1: بس ما بيقدر يعمل اليوم انقلاب، يسقط حكومة، يغير وزراء، عم يطرح عودة عن قرارات الحكومة 5 و7 و2 أدار، حكي عنها بشكل واضح
0: صح
1: يعني وكتبها بصحيفة الأخبار
0: صح. بال2006 حزب الله عمل حرب طويلة عريضة بجنوب لبنان واعتبر انه هو انتصر فيها، كمان هيدي نظرية انه اذا صمدنا انتصرنا، من جمال عبد الناصر لليوم نحن انه بنضلنا بس المهم نصمد. بال2007 و8 للتسعة أخذت معه 3 سنين حزب الله لقدر يسقط حكومة السنيورة. بعدين بال2009 خسر الانتخابات حزب الله وطلعت الأكترية مع 14 أزار. أنا برأيي بالوضع يلي نحن فيه وبعد هزيمته بال24 هزيمته بال26 يفرجيني إذا بيقدر يعملها هلقد.
1: ما بيقدر يسقط حزب الله
0: حكومة. فرجيني إذا بيقدر يعملها وخليه ينزل بالأول يرجع الناس على بنت جبال قبل ما يتشاطر.
1: وزير خارجية حاطين براسهم وزير الخارجية يغيروا
0: وزير العدل ما ننسى كمان لأنه على تحركه على
1: أول فترة.
0: أنا ما برأيي بيقدروا يقربوا على حدا بالحكومة. الحكومة اليوم بدعم رئيس الجمهورية واستقرار الحكم كتير بيأثر على مصداقية جوزيف عون ونواف سلام. ما في شعرة بتتحرك بهيدي الحكومة. هلأ هو إذا بطل يعمل اللي عمله بال2007 ويستقيل من الحكومة
1: الحزب.
0: طبعا إذا هو هالقد معترض على الحكومة أول شي في يعمله أكتر شي هو بيقدر يأثر عليه يروح يقول له لوزير الصحة ووزير العمل استقيلوا من الحكومة أنتوا اثنين بتمثلوا حزب الله استقيلوا من الحكومة. أنا برأيي بحياته ما بيرجع على الحكومة بقى حزب الله إذا بيعمل هيك وهو عارفين هذا الشيء بحياته.
1: حكيت عن مفاوضات الأسبوع المقبل وفد العسكري شو ممكن يروح حط خارطة الطريق الرئيس نبيه بري كمان حدد لهم نو والوي نو البطاقة المنطقة
0: التجريبية
1: المنطقة التجريبية نعم لوقف إطلاق نار دائم ونعم للانسحاب نعم لعودة الأسرة نعم لعودة الأهالي كلا للمنطقة التجريبية. فشو حدود الوفد وحضرتك قعدت مع رئيس الجمهورية وشفته من يومين شو تعليماته للوفد شو ممكن نطلع بعد يعني كل مرة عم نروح على جولة جديدة منقول أولويتنا وقف إطلاق النار وبعدنا يعني نحن نعيش هدنة هشي.
0: رئيس المجلس فيه يعطي رأي الأوامر بتطلع من رئيس الجمهورية بالدستور 52 المادة رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التفاوض. فأنا برأيي باخد شو بيقول رئيس الجمهورية اللي بيقوله رئيس المجلس هو رأي بالسياسي يعني عم بيحط ضغط بس إنه اليوم إذا بيجي الفريق المفاوض بيقول له والله اتفقنا على منطقة تجريبية بنت جبال بيقول لهم لا ما بدي حررها رئيس بري بيقول لهم لا أنا ما بدي الناس ترجع على بنت جبال حتى لأنه أنتوا جبتوها يوقفهم للعالم إذا في. أنا ما برأيي هيدي أهداف هيدي جزء من يعني بتعرفي شغلة الرئيس بري كان عنده دور كتير أساسي بال2024 لأنه كان هو عم بفاوض بالنيابة عن حزب الله.
1: مش اليوم
0: مش هو عم بفاوض؟ لا اليوم اللي عم بفاوض الإيراني بالمباشر رئيس بري بطل عنده دور. اليوم حزب الله بيحكي مع الإيراني الإيراني بتلفن لرئيس بري بحطه بالصورة يعني بيقول له شو رأيك بيقول له كلمتين بيرجع بيروح على رجل بفاوض. اليوم بطل إنه نبيه بري بيقعد مع آموس أخشتين وبيفاوض هو إياه ما حدا بيجي عن رئيس بري يعني صار في اتفاق طلب من ميشيل عيسى يجي لعنده ليوضح له بعض المسائل هيدي هي سقفة سمحنا عم بفاوض الرئيس بري اليوم اللي عم بفاوض لأنه الإيراني قال له أنا ما بدي حدا يفاوض عني أنا بفاوض عن حالي لأنه الحرب معي اليوم.
1: بس اللي بده يلتزم أستاذ ضو بمفاعيل هذه المفاوضات على الأرض هو الرئيس بري ممثلا حزب الله والله يعني عمليا يعني اللي بده يلتزم هو هالفريق.
0: لا اليوم اللي
1: مش اللي قاعد على طاولة المفاوضات.
0: لا اليوم الإيراني اللي عم بفاوض عن أهالي الجنوب مش نبيه بري. الإيراني عم بيجي يقول أنا بزيد لبنان والوقف إطلاق النار والانسحاب بلبنان هو جزء من الاتفاق اللي أنا بعمله. هلأ بيحبوا الإيراني ياخدوا رأيه للرئيس بري عظيم بس أنا ما برأيي ما عم بيعملوا هيك. برأيي هن عم بيفاوضوا كل فترة وفترة للشكليات بتلفن يا قاليبا في عرقجي بيقولوا كيفك ماشي الحال بطمنك الوضع منيح ونرجع منيح
1: جبنا لك وقف إطلاق نار.
0: ايه أنا برأيي هيدي سقفة لأنه التفاوض الحقيقي هو الإيراني والمصالح حقيقي هو إيران
1: يعني
0: والحرب انفتحت بلبنان كرمال
1: يعني
0: إيران.
1: ما فصلنا عمليا المسار اللبناني عن الإيراني
0: لهلأ نحن فصلنا عبر المفاوضات. المفاوضات يلي عم تصير بأمريكا الإيراني مش قادر يطالها وبده بأي مهما كان الثمن تفرط. وعلى فكرة نتنياهو نفس الشيء نتنياهو بده يروح لعند ترامب يقول له شفت هول ما في نوى منهم لشو عم تقعدني معهم. هلأ نحن بعد اللي صار يمكن الإسرائيلي هيك الله يلهمه ويجي يقول انه انا طالما هيك صارت خليني قوي هذا المسار لانه هلا مفصار التفاوض اللبناني صار له قيمه كتير اكبر. ليه؟ لانه هيدا هو الاثبات الحقيقي على هذا الموضوع. وانا بعرف كمان من رئيس الجمهوريه من رئيس الحكومه من الفريق المفاوض بشكل عام انه اليوم في جديه لهيدا الاجتماعات اللي بدها تصير المكثفه بعد هالاسبوع بعد كم يوم لأنه هيدي فرصة حقيقية اليوم لنشوف شو فينا نسحب من الإسرائيلية يلي بدهم يثبتوا أنه ما خص إيران تقرر بنحنا شو عم بيصير. طب خيي عندكم أفضل فرصة هي هطاولة التفاوض، فرجونا كيف تتعاملوا مع الدولة اللبنانية، إذا في مكاسب قدرنا نحصل عليها ب 22 23 24 25 بواشنطن وإجت، بتعطي شرعية للدولة اللبنانية، بتعطي شرعية للتفاوض، وبتأكد على استقلال هذا المسار عن اللي عم بيصير بطهران.
1: برأيك شو ممكن يصير بالمفاوضات يلي هي طبعا مهمة جدا وبتوقيتها، وهي رح تكون الإثبات الأساسي عن فصل المسارين مثل ما عم تقول حضرتك، بس شو قادر اليوم الوفد اللبناني يقدم على طاولة المفاوضات من التزامات بمقابل هذه التصريحات العلنية لحزب الله المتشددة واللي عم تحط شروط واللي معطلة للمسار التفاوضي؟ لا، طالبوا انه نرجع عن التفاوض، توقف هذه المهزلة. طبعاً. حزب الله سميها مهزلة.
0: طبعا حزب الله يعني بكل جهوده رح يجي يقول كل ما يصير في شغلة نسحبه من المفاوضات، كل ما تقلب شجرة نسحبه من المفاوضات. أنا برأيي المفاوضات هي المسار اللي بيأكد على دور الدولة اللبنانية بإيجاد حل سياسي هي تفاوض عليه وهي توافق عليه. بالأخير هيدا التفاوض رح يجيب ورقة رح تروح على البرلمان، والرئيس بري واجبه يفتح المجلس يلي مسكره له من أول الحرب لهلأ، صار لنا 100 يوم لا عم نعمل جلسة ولا عم نعمل شيء، ولا شيء، صفر ولا شيء، مجلس واقف، مؤسسة الأم واقفة.
1: طب ليش؟ بأي حجة؟
0: لأنه الرئيس بري أنا برأيي بعده بمنطق الميليشيات، بيعتبر أنا عندي كارت بإيدي، ليه بدي أفتح إلا ما أقبض حقه؟ طالما ما عم تردوا علي بالتفاوض وبالمسار التاني، أنا هاي المؤسسة سكرتها. إجا بده يفتحها لنقر 26 قانون، زادوا لنا قانون العفو العام، فوتونا بمتاهة إلى أول ما إلى آخر بقصة القانون العفو العام، مع أنه القصة بدها شوية إخلى سبيل وبدها إدانة للمحكمة العسكرية يلي حكمت على الإسلاميين وعلى كم حدا تاني بملفات
1: سياسية.
0: واضح ملفات مسيسة من أولها لآخرها وما فيهم يثبتوا شي فيها. كرمال هيك يعني نرجع نعمل هلأ نميز كل القرارات طبعا المحكمة العسكرية الصادرين، ونخفف إجراءات، لأن 80% من الناس بالسجون هن موقوفين مش محكومين. طب نعمل لهم إخلاء سبيل كله طبعا يلي ما في حق خاص، الحق العام عم نحكي. بس بهيدي الحالة بنتحرك بطريقة تانية، بس إذا ما زدنا فعالية القضاء بعد سنتين شو بيصير؟ ما بيرجع بينتلوا السجون، بيرجع بيوقفوا الناس وبيرجع بنعلق بنفس العلقة. فالقصة هي بالإصلاح القضائي من هون. إذا
1: هلأ شو صار بقانون العفو؟ هلأ
0: ولا شيء، هلأ واقف. هلا واقف، مش بس هو واقف، واقف هو مع الجلسة التشريعية. عنا 26 قانون بدنا نصوت عليهم، وفي أكتر منهم بيكونوا خالصين لنقدر نصوت عليهم.
1: هل صحيح؟
0: ما عم نقدر نصوت عليهم لأنه المجلس مسكر.
1: هل صحيح كمان في شغل على تحويل القروض الانتاجية من البنك الدولي لا يتاخد جزء منها لا كمان مساعدات للنازحين ولإعادة الأعمار؟
0: في
1: يعني عم ركب دين؟
0: لا في لا لا لا كون دقيق، لأنه يعني طبعا نتابع الملفات بنوصل لها. في كان اقتراح مشروع لراس بعلبك والهرمل والقاع لا ينعمل مزارع طاقة شمسية 50 ميجا وات كل واحد. لعرفته أنا في إعادة نظر إذا بيظل الظروف الصايرة هلأ فينا نركب 150 ميجا وات مزارع طاقة شمسية بالمناطق فوق.
1: إعادة نظر مش نقل
0: إعادة نظر. الدولة اللبنانية طلبت إنه أنا اليوم جزء من القروض، جزء من القروض الموجودة في مشروع تاني اسمه جيتس، كان هيدا جيتس في مبالغ للمناطق الزراعية خاصة للأطراف يعني جنوب البقاع وعكار. فكانت الفكرة أنه هيدا مشروع جيتسو تقريبا 200 مليون أو 300 مليون قرضه توافق عليه ومفروض يبلش تنفيذه. عم بيعيدوا النظر بهيدا أنه في مبالغ اللي كانت مخصصة للزراعة وللمي ولغيره وللمزارع وللبرك الزراعية بالجنوب أنه هلأ مش موجودين. طالما موافقين على القرض والمصاري مرصودة بموازنة البنك الدولي، أعطونا هيدا الجزء لنقدر نستعمله لجزء تاني من مشروع جيتس ومشروع الطاقة الشمسية. عم حددهم بالضبط لأنه النقاش محدود على هالقد. الورلد بانك منه دكاني يعني، ما في مجلس إدارة البنك الدولي، هيدا كله دين. لا هيدا كله دين. نحن عنا الحكومة هيدي يعني كانت ناجحة بأنها جابت 4 أو 5 قروض. هلأ في عنا قردين إضافيين كمان بدنا نحطهم على جدول الأعمال بمجلس النيابة لنقرهم. أول قانون 200 مليون برنامج أمان للناس اللي عم تسمعنا يلي بتقبض هال 140 دولار بالشهر، هيدا لازم نوافق عليه بالمجلس النيابي. كرمال يقبضوا الناس مصاري. تاني موضوع هو رقمنة الدولة اللبنانية 140 مليون، كمان بنك دولي وافقنا عليه أو 150 مليون، فهول الاثنين بدنا نوافق عليهم كرمال نقدر نبلش نحسن بخدمات الدولة. هيدي أموال نجحت الحكومة تقنع البنك الدولي ووافق البنك الدولي ليعطينا إياهم، وصوتت عليهم الحكومة قبلت الكونترايت، وهلأ بيبعتون إياهم على المجلس لنوافق إنه يمضوا يمشوا نجيز التوقيع. فنحن قاعدين ناطرين الرئيس بري لا يفتح كرمال نجيب 200 مليون و 150 مليون لنعمل دفعة لمعاشات موظفين القطاع العام اللي قاعدين ناطرين، لنبلش ناخد فيه 26 قانون واقفين كلياتهم هلأ، منهم اشياء تتعلق بالجمرك وباشياء تانية.
1: كيف لقيت قرار الخزانة الأمريكية من يومين بفرض عقوبات على مسؤول بحزب الله قماطي؟ والمفاجأة كانت النائب السابق سليمان فرنجية.
0: بصراحة تفاجأت بالتوقيت، يعني هلأ بعرف انه من قلهم من زمان كتير هن في قوائم وعاملين ملفات وعاملين اجراءات، بس عادة كانت الادارة بتوقفهم، يعني بتوقف هذه الاجراءات بالموضوع. ما بعرف ليش مرقوا هول الاسماء هلأ اللي تم الموافق عليهم
1: بحزب الله.
0: لا بعرف ليه العقوبات، فهمين لانه مكتوب هن كاتبين شو العقوبات هن، يعني شو اسباب العقوبات وغيره، بس ليه توقيتها هلا ما بعرف. يعني انه محمود القماطي يعني صار ظاهرة اعلامية، مش انه ما بعرف قديه لاقت ملفات امنية يعني. وسليمان فرنجية انا برأيي يعني كمان بالحدث السياسي من دون بشار الاسد ومن دون غيره، وبعد طبعا انهاء ترشيحه برئاسة الجمهورية بكل هالمسار. هلا الملفت هو يعني الدول اللي كانت عم تشجع سليمان فرنجية هني شو بوقفهم بهذا الموضوع، انه هذا كان مرشحهم على القليل هني كانوا يقولوا كلمة. فأنا مستغرب اي فرنسا قطر بعض الدول التانية اللي اقترحت
1: اخر فترة البيسري
0: يلي كل الدول اللي اقترحت انه ممكن ينمشى بهيك تسمية. انا برأيي عن جد انه وين هول الحلفاء يلي كانوا بيعتبروا انه هيدي شخصية هني بدهم يحافظوا عليها.
1: هل القرار يعني عم نحلل طبعا انه هل هالقرار بتوقيته قطع طريق على الانقلاب اللي كان يمكن عم يستعدل وحزب الله بتغيير اي جمهورية
0: فيها تنفهم هيك مؤشر،
1: فزاحوا المرشح لرئاسة الجمهورية اللي كان ممكن يعتمد عليه الحزب؟
0: انا برأيي فيها تنفهم مؤشر بهذا الاتجاه، وممكن ينفهم كمان زيارة الرئيس سلام على فرنسا ومحلات تانية، وزيارة الأمير يزيد على لبنان بظل الاتفاق وبظل الحكي عن تدخل سوري بلبنان. هيدي أنا برأيي هاي مؤشرات مهمة، وحتى التواصل مع القطريين مع الرئيس سلام على مستويات عالية جدا، هيدي كلياتها أنا بتقديري مؤشرات على التمسك بجوزيف عون ونواف سلام بالمواقع اللي هن فيهم مع قدرة الحكومة
1: كمان يستند حزب الله ويعني تحليله إلى هيك الحلف اللي عم يركب أو اجتماع ممكن يصير تركي قطري سعودي مصري مع إيران، بدون يفتحوا حوار مع إيران، وفي كلام إنه هيدا الحلف هون صارت القصة هون، يعني عمليا عم بيستندوا لتعزيز موقعهم أو وجهة نظرهم. يعني
0: بيكون ممتاز إذا بتقدر إيران تعمل هيدي النقلة النوعية وتيجي تقول أنا مع الأرض مقابل السلام، وأنا مع تركيا بالناتو، وأنا مني مع إمبلي نانوية لأنه بيصير السعودية وتركيا بدهم إمبلي نانوية كمان، إنه إذا هم فكر هو باكستان لحالهم بدهم يكونوا، وباكستان أخدتها من وراء الهند والصراع مع يعني بجوار الصين. فأنا بتقديري يعني الإيرانيين اليوم يا بدو يعملوا تحول جذر كبير. بتعرفي دايما الأنظمة القمعية بتكون الهزيمة بتقلبها أنه هي بالحكي انتصار إلهي وغيره. يمكن هلأ نحن عم نشوف مؤشرات أنه الإيرانية فعليا لا يعملوا إعادة أعمار ولا يقدروا يسيطروا على نظامهم، لأنه حتى التقرير عن الوضع الاجتماعي الداخل الإيراني أنه في مليونين واحد خسروا وظائفهم، في معامل وغيرها كلها يتختفت. الضبط تبع اللي كانوا يعملوه قبل الحرس الثوري بالشوارع على الحجاب وغيره فكينه هلا ما عم بيقربوا على حدا، البنات بكروب توب وشعر مفلوت هلا تحركوا شوي لانه في وحدة طلعت عملت كونسرت فنانة بالشارع. مغنية عملت كونسرت وهي مش حاطة حجاب، فكرمال هيك انا برأيي في حالة تمرد كبيرة اجتماعيا عم بتصير. هل يا ترى هيدي بتكون لحظة تحول بالداخل الإيراني، بيصيروا الإيرانيين يبحثوا شو الخيارات تبعهم؟ ما بقول رح يحبوا لا الإسرائيلي ولا غيره، بس رح ينظروا بطريقة تانية. إذا بدو ينظروا بطريقة تانية للسعودية الحوثي مصيره شو بيصير؟
1: هل الرهان على أنه إيران تتخلى عن حزب الله أو على الأقل تقول له جيم أوفر سلم سلاحك للدولة اللبنانية؟
0: أنا برأيي تتخلى عن حزب الله مش واردة مين مكان. لو بدو يرجع الشاه اليوم في مجموعة مستعدة للتعامل معه والانتماء، كأنه عم نقول نحن مثلا سنة لبنان رح يقولوا للسعودية حل عنا، ما رح تصير لأنه في انتماء اجتماعي ثقافي إلى آخره ممكن بيتفاعل مع بعضه. إنما كقوة مسلحة إذا إيران إجت قالت أنا اليوم بدي ركز على الاقتصاد وبدي جرب استفيد من قطر والسعودية وتركيا والتبادل البيني وبيني وبين باكستان وبجيب تعويضات وبشوف شو منعمل بهرمز، ممكن ساعتها هن يجوا يقولوا لا ما بدنا نحن الشباب حميان دمه بلبنان اليوم.
1: تسقط يعني عملية الساحات والخلاص بتتراجع عنها،
0: بتصير شبكة نفوذ، بتصير شبكة نفوذ.
1: سؤال سياسية. أخير سريعا، الوقت دهمنا، قصة سوريا عرضا يعني حكيت عنها، ترامب كررها أكثر من مرة الرئيس الأمريكي، سأستعين بالشرع ولا يعمل المهمة اللي ما قدر يعملها نتنياهو بموضوع سلاح حزب الله.
0: صح، وأنا برأيي هيدي ذكرها مرتين لأنه في نقاش مثل ما عم تابع بأمريكا ويلي بيقرأ مراكز الأبحاث وجهات النظر بيشوف أنه في أكتر من وجهة نظر، في تقريبا شي ثلاثة يعني. في وجهة النظر العسكرية أنه خلي إسرائيل تحلها ما بتزبط، في وجهة النظر الثانية يلي بتجي بتقول أنه لا خلينا نحن نروح نتفهم مع العرب والسعودية على المنطقة هاي لنطوق إيران، وفي وجهة النظر الثالثة يلي عم تقول أنه ليه ما سوريا بتلعب هيدا الدور بالتنسيق مع تركيا وانت بتحبها لتركيا كتير وهن ضبطين الوضع وبينهم من السعودية، خلينا نتفق معهم نحنا لنحل هيدي الأزمة. ففي ثلاث وجهات نظر عم تنطرح على مين اللي بيلعب دور، تركيا ولا السعودية ولا إسرائيل بلبنان.
1: سوريا رفضت الشرع قال لا أنا ما رح أعملها
0: طبعا لأنه تركيا والسعودية ما رح يضطرت. في تركيا والسعودية وغيرهم اليوم اخدين قرار انه خلي سوريا بسوريا لأنه هيدا النظام إذا بيروح بيرجع بيعملنا فوضى بكل المنطقة وبيستغلوه عدد من الأطراف بما فيهم إسرائيل وإيران، فما حدا رح ياخد مخاطرة بنظام هالقد هش بسوريا. تبع إسرائيلي بيتمنوا يمكن أنه إذا هو فات هني ببطلوا ينسحبوا، إذا فات هو على البقاء
1: احتلال ما بالاحتلال ايه ما كنا بالسابق.
0: صح، 76 فاتوا السوريين، 78 فاتوا الإسرائيلية، هلا الإسرائيلية موجودين عارفين حالوا بدهم ينسحبوا، إذا فات السوري بيعطيهم حجة لما بدهم ينسحبوا. فأنا برأيي منعا لإعادة دخول أو تمدد إسرائيل أو إيران مرة تانية وأكثر بقلب سوريا، تركيا والسعودية ما رح يفتحوا هذا المجال. أنا برأيي كرمال هيك مضبوطة العملية حتى اللحظة، إنما هذا لا يعني حتى اللحظة لأنه هذا لا يعني أنه ما في حدا عم بيسوق لهذا الموضوع. يعني اليوم اللي
1: يمكن
0: عنده
1: يمكن الحزب كمان أنه من مصلحته يمكن تصير هيك شغلة لأنه بيتمسك بسلاحه أكتر.
0: هلا
1: خلص الوقت، خلص الوقت، عيط علي إني. شكرا سعادة النائب مارك داو على هذه الحلقة. حلو. شكرا، أهلا فيك، شكرا على كل الإيضاحات اللي ما فهمت إذا كنت متفائل ولا متشائم، بس الأبرز اللي أنا يمكن استخلصته إنه قصتنا طويلة ولا مطلع سهل.
0: متفائل بالمدى البعيد، متشائم بالمدى القريب.
1: في مشاكل داخلية رح تصير؟
0: لا، بس انه وضعنا سيء من هلا لسنتجي، نحن وضع العسكري رح يكمل هيك، انتخابات أمريكية إسرائيلية رح يتركونا بالعدم، وهيدا الاتفاق الهش ما بنعرف اذا رح يتنفذ.
1: نحن اقتصاديا اجتماعيا الى الوراء قديش فينا نحمل. شكرا استاذ مارك داو، شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. إلي مسيحي شكرا على اخراج هذه الحلقه، موعدي بيتجدد معكم السبت المقبل اذا الله راد. يعطيكم العافيه.
2: بلا رحمه، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,312,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,330,000 ليرة، المازوت 1,964,000 ليرة، أما الغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه أولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصبر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
3: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب الشويح على لبنان الحر. ريميكس،
2: Let's mix.
4: جديد جو أشقر عيبولو.

0: لقب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع تسجيل استوديو جمال ياسين

ملخص الأسبوع بيتناول ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني وبيضوي على زيارة الرئيس عون المرتقبة لواشنطن وبيفتح نافذة أمل اقتصادية. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الكاتب والمحلل السياسي توني فرانسيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

تحية طيبة. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. في هذا السياق استهدفت غارة إسرائيلية عسكريا في الجيش على طريق كفر رمان النبطي ما أدى إلى استشهاده. وتابع بيان الجيش: أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. وفي الشريط الميداني اليوم، غارة على سحمر في البقاع الغربي ما أدى إلى سقوط قتيل، وأدت الغارات على باريش إلى سقوط 6 قتلى، وسجلت أيضا غارتان على شحور وحبوش. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني. من مرفأ بيروت، ومع انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، قال رئيس الحكومة نواف سلام: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم. أضاف: نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظة انتظرها لبنان طويلا. أما السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري فقال: هذه الخطوة تؤكد دعم السعودية لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ويؤكد ثقتها على اتخاذ التدابير اللازمة. قال مساعد الرئيس الإيراني إنه بناء على مذكرة التفاهم مع واشنطن سيفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة كاملة، ولكن بشكل تدريجي. في هذا الوقت نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر رسمي أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم. أخيرا، نداء إنساني: المريض مايكل فاضل في مستشفى المعونات جبيل في حاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من كل الفئات. للتواصل 76 035 2 05. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عند طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: على هالموسيقى بليلة عيد الموسيقى منرحب فيكن بإذاعة لبنان الحرة 20 حزيران 2026. نيتشه بيقول لولا الموسيقى كانت الحياة غلطة كبيرة، وهي الحقيقة. تخيلوا الدنيا بلا موسيقى، بلا نغمة، بلا أغاني، يعني حياة بلا فرح. نشكر الله على كل شيء. الله معكم. توني صفير وأنا بنتمنى لكم ويكند مليء بالحب والخير والفرح وشم الهوى، ورغم هالشوبات خي صيفنا مزبوط. إن شاء الله صيف مبارك يكون حامل معه الخير لكل الناس. عيد مار يعقوب، هالإنسان يلي لملم كل شي في أشخاص عندهم اضطرابات نفسية، وخلق دير الصليب من أكثر من 50 سنة من دار يسوع الملك يلي أسسه كمان بونا يعقوب. منقول دايما يا رب تترك لنا صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية. أنا لما بروح على دير الصليب بقول ما حدا فوق راسه خيمة، وبستعرض حياة هالناس، بخبروك إنه هيدا كان يشتغل، كان مع أحلاه عنده مركز، هيدي متعلمة، مسقفة، أم عيلة، والزمن دار وبتدور الأيام وبيقلب هالدولاب، وصار في اضطرابات نفسية، تصار في حاجة إنه نكونوا موجودين بدير الصليب. خلينا من بين كل المناسبات يلي بيشكلها بكرة 21 حزيران، احتفلنا اليوم بأول مناسبة رائعة يلي هي إن نصلي لأبونا يعقوب، هالإنسان يلي فكر بالناس المأهورين المتروكين، يلي في مرات أهليهم بحطون قدام باب دير الصليب وبيفلوا بغيروا أرقام تليفوناتهم لأنه في ناس ما بتتقبل الحاجة. ربنا يعطي الصبر للأهل يلي بيحضنوا اللي عندهم احتياجات خاصة، وربنا يعطي الصبر لهالرهبات ولهالعيلة والموظفين والمرضين والأطباء يلي بيهتموا بذوي الأمراض العقلية والنفسية بيهتموا

برجع بقلكم شو هي احتفالات عيد الطباوي أبونا يعقوب بدير الصليب جل الديب بقنية. تلاتة اللي جاي 23 حزيران الساعة 6:15 في مسيرة بالإربان المقدس من دير سيدة البير لدير الصليب. 7:30 القداس الإلهي بيحتفل في كهنة رعية جل الديب بقنية. 24 حزيران الساعة 8 المساء في ريسيتال مع المرنمة باتينا الخراط. الجمعة اللي جاي 26 حزيران الساعة 6:30 مسيرة صلاة مع عيلة بونا يعقوب انطلاقا من كنيسة مار عبدة بجل الديب وصولا لباحة الضريح. قداس العيد الجمعة 26 حزيران اللي جاي 7:30 مع صاحب السيادة المطران أنطوان بونجم. ما في أحلى من الاحتفالات بلبنان بطل الصيف، ونحن صيف وشتاء ننطر القديسين لنشوف المواعيد معهم، لنشوف الرب والصلاة والمسيرات، وبتحلى أكتر بعز الصيفية. صلاة مقبولة لكل الناس. موسم تخرج مبروك مبروك لكل الناجحين، والله يوفق هالطلاب. إن شاء الله هالأوضاع بلبنان بتتحسن وبتحققوا أمنياتكم ومستقبلكم للأيام اللي جاية، للسنين اللي جاية هون بهالبلد. خبرية ملفتة ملفتة للسمع وللنظر، كمان موسم تخرج بالعراق. شفنا اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي صبية رفضوا يخرجوها بالجامعة مع إنها ناجحة وجايبة علامات كتير عالية. لا، السبب كتير سخيف، لابسة تنورة قصيرة مع كولان دانتيل من فوق مسترة، وكتير حلوين تيابها، شيك يعني، إنه مين ما بيلبس، وجسمها حلو ولا بقلة يعني مين يجيب، بس كلاسي. عم تتخرج من كلية طب أسنان، بس وصل لاسمها المسؤول عن التخرج قال اسمها وقال لها منعتذر ما رح نقدر نخرجك ونسلمك الشهادة بسبب اللبس اللي لابستي. طلعت بحالها هيك انه وهيك صار. لا تصير هالقد، مع انه نحنا من اصحاب شعار لكل مناسب اللبس المناسب، بس انه ما بدها هالقد. يا عيني على لبنان، على لبنان حول، لو عنا كان عطاها مانسيون وهنيها أكتر. أفشي حرزين، ما في أحلى من لبنان.

كيفكن بهالغلا؟ معك 100 دولار؟ يعني كأنه معك النص. أنا بقول أقل. عم تفوت تشتري غرضين وتطلع بلا المية، كنت تقول 100 دولار حرزاني. على كل حال، كل أمنيتنا بهالدنيا هي تتغير الأيام. ربنا يوفق كل العالم، وربنا يرزق كل إنسان، ما بيترك حدا. كل توفيق بتوصله، كل نجاح بنوصله، كل نعمة ربنا بيبعتلنا إياها هو السبب وهو الأساس. تحية أعجاب بدي وجهها من إذاعة لبنان الحر اليوم لإنسانة عملت حالة بحالة. إيه، هي ملكة جمال وربنا وفقها، بس اشتغلت كتير على موهبتها. الجمال وحده ما بيكفي، لما انت بتشتغل على موهبتك الناس بتصدق انه عن جد انت ناجح، ممكن تكون ناجح. شو هالمسلسل الرائع ممكن، شو قصته حلوة، قديش في ناس بيمشوا مثل ما بيقولوا على الطريقة اللبنانية برات الدرب، بيرجعوا بيحاولوا يصلحوا الدرب. بس لكل إنسان معركة مع هالحياة. أنا بس يقولوا لي فلانة بتظهر بتشتغل هيديك الشغلة، بقول الله يساعدها، ما أبدا بجلدها، لأنه ما حدا بيعرف شو ظروف الناس. حبيت كتير هالمسلسل، ومن قلبي بدي بوجه تحية الإعجاب اليوم لهالممثلة الراقية الرائعة اللي عملت حالة بحالة، نادين نسيب نجيم. نادين بتستاهلي، صدقتي مع أمك خليني أتأكد قديش التربية الصالحة حلوة، قديش أنت متصالحة مع حالك، عم بتأدي الدور بشكل كتير مقنع، عم تقنعينا أنه إيه الإنسان عنده معركة بالحياة وعنده ظروف بتخلي المرأة تشتغل هيديك الشغلة. ترجع بالتوب، تعرف تحب، ويمكن هودي الناس أكتر ناس بيكونوا صادقين بالحب، لأنه فاقد الشيء مش لا يعطيه، بالعكس بيعطيه وبيكتر. فكيف إذا كان عم يفتش على الأمان وعلى السترة والحب؟ وأحلى كلمة يا نادين بهالدني هي السترة. شو حلوة هالكلمة، إنك تكون أنت عايش مستور مش عايز حدا. مسلسل رائع والبطلة رائعة، كل التحيات.

بالمسلسلات وبالدراما وبالواقع وبالحياة. لك هاتنين قد بتنجح الدراما لما بتكون بتشبه الحياة، يعني قصص مظبوطة بتصير بالدنيا مش خيالية وما ممكن تصير. مهضومي جان زغبي بعتتلي قال لي بيقلا بدي اترك مرتي كرمالك، هيدا بالذات تاني اكذب رجال بالعالم. اول كذاب هو السياسي اللي بيوعد الناس، مش ضروري جان، بضل في لو خليت خربت حتى بعالم السياسة بضل في ناس منيحة منيحة. قديش بدنا نتفائل، مرات منضحك على حالنا، بس لا عن جد بكل المجالات ما بدنا نعمم. ما تقول مثلا بهالبلد كل الحكام مش منيح، لا أكيد في ناس منيحة بهالبيت بهالعيلة بهالضيعة بهالإزاعة. على طول بكل المطارح وبقلب البيت بتلاقي كل الأنواع وكل الأشكال. تنروح لعند يومي، يومي عم تنصحنا هلأ أول هالصيف، قالت حتى نسافر لك بأمرك نحنا. أين جمعوا مصاري، صرفوا صرفوا صرفوا عدتها ثلاث مرات ونقوا أحلى بلد بالصيف، قال هي قرفت من المالديف، بس أنا فيكن تروحوا لها إذا بدكن كازترو. لا يا شيخة عن جد، وقال من المالديف سننتقل على كذا دولة، عطتنا ليستا شرفي. مهضومة هالمؤثرة، يا الله السوشيال ميديا شو عملت من بعض الناس نجوم عالميين، وعلى شو حظ. ليك حبيبتي يومي معك حق، هلا قايمين نضب الشنطة رح نعمل تور ونطلع على الضيعة. بالكاد صحتين على قلبك وقلب كل الناس يلي بينطوا بيسافروا من بلد لبلد. بس لما بدنا نعطي مواعظ ووعظ على وسائل التواصل الاجتماعي، بس لو سمحتوا فكروا في ناس بالكاد قادرة تكفي حياتها اليومية. طبعا كون كتير سلبية على الهواء وقول بالكاد عم تاكل وتشرب وتدفع الفواتير وتدفع قسوطات، خلينا متفائلين وخلينا هيك مرتبين على الهواء، بس هيدا الواقع. وانتو نازلين فينا وعظ، يلا صرفوا صرفوا وسافروا بأمريك ماشي. يلا حط غنية تنروح نقطع تيكت.

تنضل بإطار السوشيال ميديا والفلتر. شو حلوة هالموسيقى، هيدي ناطورة المفاتيح. بكرة عيد الموسيقى، المناسبات كتيرة بكل لبنان، شو كان إلها لزوم هالحرب؟ رجعت الأيام، رجعت العصفورة. إن شاء الله يا رب نخلص شي مرة. شو بيموتوا الناس وبيروحوا الناس وبيروحوا البيوت نحن هذا الموضوع ما بنفهم فيه قصة السياسي، بس بنقول للبنان ما بتستاهل إلا الخير، ما أطيبك يا هالبلد وما أجملك. كنا عم نحكي تنضل بإطار السوشيال ميديا، في بنوت ضاعت حطوا أهلها صورها على وسيلة التواصل الاجتماعي، بعد أربعة أيام تلاقيوها لأنه ما حدا عرف شكلها قد ما الصور كلها فلتر. يعني خلوا شوي طبيعي، بركي حدا ضاع حتى إذا فتشنا عليه نعرف مين هو. خبرية مش من لبنان بس مهضومة كتير، حبيت انقلها على الهواء. أنه إيه اليوم بتتلاقى بأشخاص بمناسبات شخصي وجه بوجه بتنقز، بتقول إيه كنت عم شوفها على السوشيال ميديا غير هيك، إنسانة تانية. هلأ حلو التحسين، حلو الترتيب، مثل ما بقول أنا حلو كتير التجميل، بس ضل الواحد معروف. هيك إن أبو نسبة في شخص سلم علي ولك ولا عرفتها، ما كأنها هي، بس نحن فريند. دايما في تعليقات بيناتنا وهي كتير بتحبني وبتشجعني وأنا بكتب لها كلمات حلوة، بس والله العظيم شو بدي أحلف لكم، ما كأن هي شخصي. قلت لها رح أحكي عنك، قالت لي قولي اللي بدك تقولي، ما فيني حط بلا فلتر، بدي بيني كتير حلوة. يعني الاي اي والفلتر والكذب مرات خلينا نضحك على حالنا ولك شي ومنه. أعمل حالي بنت 20، ما أنا مش أكبر كم سنة، بس قصتنا مع هالعمر. وارجع بقلكن هالفلتر كذاب وخداع، خلوا بس خففوا صح.

الآخر بنرجع على اللبناني. في كلمات باللغة اللبنانية أشخاص ما بيعرفوها، يعني مثلا مناوب. سألني ابني هديك اليوم، قال لي ماما شو عم تقولك؟ نعم غني غني. قال لي شو يعني مناوب؟ قلنا منحول على الهوى، حرزاني تنقال أول على آخر. إيه غنيها وديع الصافي، مناوب ما من دشرك يا بيت أبدا يعني، ولا ممكن. بس ما بعرف هاي لهجات لبنانية بتمرق معنا. دغوش تمرق صبية، تمشور الدغوش الغياب. بتعرف شو يعني دغوش؟ أيوة أنا وياك توني، نحن أنا ختيارة. دغوش يعني شوية عتمة العصر المساء. كمان أشخاص بيسألوا عن هالأغان، أو يا توني ما أطيبك، قديش بتخليني يكون كلاس على الهواء؟ سانسيت. يلا نحن ما أطيبنا اللبنانية، شو منحب الكلاس. ولو كنت أنا جردية بس أنا كلاس كمان، ضروري أقول سانسيت. إذا ما رأيت الغنية مثلا شو بتقولوا عني؟ يا شو جردية، بنبقى كفرة ونبشر. دغوش الغياب. يا الله عصير رحباني، ذكرى رحيله بكرة مع الموسيقى لك هالصدف. قديش كتبوا الأخوان رحباني أغاني حلوة، خلينا نسمعها.

في بزنس هب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: سجلت 3 غارات إسرائيلية على محيط بلدة قناريط في قضاء صيدا، وسجلت أيضا غارة على شوكين قضاء النبطي وأخرى على مرتفعات علي الطاهر. وقد نعى الجيش اللبناني المجند جميل نحال الذي استشهد جراء استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق كفر رمان النبطي. الدفاع المدني أعلن من جهته إجلاء 47 مواطنا ونقل 16 ضحية و12 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على النبطي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستقرار في لبنان وإسرائيل سيتحقق إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: نجدد التحية من لبنان الحر. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في خلال الليل، وأن الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب بعد هذه الهجمات. الوكالة نقلت عن مسؤول كبير في الحزب قوله: لن نسمح لإسرائيل بحرية الحركة في أرض لبنانية محتلة. نقلت الـ NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. أخيرا أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين سوريين نتيجة هجوم شنه مجهولون قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: ملخص الأسبوع بيتناول ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني وبيضوي على زيارة الرئيس عون المرتقبة لواشنطن وبيفتح نافذة أمل اقتصادية. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الكاتب والمحلل السياسي توني فرانسيس.
0: ملخص الأسبوع مع

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان مليونين و312 ألف ليرة، 98 أكتان مليونين و330 ألف ليرة، المازوت مليون و964 ألف ليرة، والغاز مليون و224 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

نرجع من أول الله معكم من إذاعة لبنان الحر مرة جديدة بالقسم الثاني من أولها آخر أولها آخر هدفنا تكونوا عم تتسلوا برفقتنا بعد الدنيا بخير طالما ربنا معنا على طول منقول في خير بعد الإذاعة بخير شو منفرح بس تقولوا لنا سمعناكم بزمن السوشيال ميديا الإذاعة أنا بلاقيها أحسن من التلفزيون يوم الشباب كلها قليل ونادرا ما عم بتكون عم بتتابع قصص معنا عطول في نسب وفي إحصاءات والإحصاءات بتقول أنه بالسيارة بعد الإذاعة مسموعة وين رايحين؟ الله يرفقكم أول آخر ما يكتبه الزملاء الدكتورة لارا سليمان نون كتبت وتساءلت أعائدون بإذن الله عائدون الحمد لله ليس لكم شهداء في العائلة شهداء بلى لنا شهداء كثيرون شهيدتنا تلك الزيتونة التي أفنت عمرها واقفة عند تخوم الدار وشهيدنا ذلك البيت الذي احتضن طفولتنا وأحلامنا ثم تهدم على صمت الغياب وشهيدتنا تلك الأرض التي غرسها أبي من نبض قلبه قبل أن يغرسها بيديه وما هذه في ميزان الأرواح نحن يا صديقي لا نبكي حجرا بل نبكي زمنا اختبأ في الحجر ولا نرثي شجرة بل نرثي اليد التي غرستها والعين التي كانت تنظر إليها وتنتظر في ظلها أما الأرواح التي صبرت وقاومت وثبتت في وجه الريح والعتمة فهي أرواح ارتقت قبل أن ترحل وعرفت معنى الانتماء والحب والوطنية والأرض حتى آخر مدى عائدون يا صديقي ولنا في هذه الأرض شهداء لنا زيتونة وحقل وياسمينة لنا حجارة سنرثيها لنا شهداء عائدون ولنا بشر ارتقوا إلى الله وأطفال أبرياء ولنا أماكن ارتقت إلى الذاكرة وهنيئا لهم جميعا الشهادة تي حبيت اللي كتبته زميل الدكتورة لارا سليمان نون لأنه بيحكي عن الوفاة لك الإنسان فل من هالدنيا بسبب الحرب شو كان إلها لزوم هالحرب شهد الصحافي شهد الطفولي شهد البراءة الناس اللي ما إلهم ذنب هولي كلهم اليوم نحن وعم نقول يا رب ما يرجع إلا الخير ذكرنا الكلمة لارا قديش حلو نكون نحن لبنانية مليانين محبة وأوفية للأرض وللإنسان

نرجع بشهر حزيران 20 حزيران، نقول ألف مبروك والله يهني كل هالطلاب اللي عم تنجح وتفرح. الله يهني الأهالي، يا الله شو بيتعبوا الأم والبي حتى يكبروا هالإنسان من يوم الولادة ليفرحوا بشهادته، خاصة عن البي اللبناني. بكرة عيدك، ما منطنطن كتير بعيد الأب، عيد الأم شو إله عز. كتر خيركم، بس الدنيا ما تفتكروا أم، دنيا أم وبي، خاصة عن البي اللبناني. إلك منا كل التحيات، معايدة من القلب. حب كلمات مارون كرم، غير ما الإنسان يصبح بي ما بيعرف فضل أهله عليه، حياة عينيها. تنضل بعالم الطلاب وتعب الأهل يلي خرجوا أولادهم. بالصين اليوم في كتير جامعات عم تلغي بالعشرات الاختصاصات، يعني ما عاد إلها لزوم. بعد كم سنة في اختصاصات ما بقى تلاقي شغل فيهم. التركيز كله على عصر الذكاء الاصطناعي. قال بين 21 والخمسة وعشرين السنة الماضية 12,000 تخصص دراسي التغوا. الرقم قريته أكثر من مرة أنه مش مبالغ فيه شوي، يعني مثلا عم بقوله وتنقول هني كاتب، مساعد كاتب، سيناريو بهالمعنى. مظبوط، في مهن كتير مع الوقت بتروح مع تطور الحياة التكنولوجية. وهلأ وين صايرين نحن؟ لك من زمان كان في يقولوا مثلا فلان، رح أعطي مثل مهندس. بتعرف شو تتعب تتصير أنت مهندس؟ اليوم بتلاقي كتير من المهندسين عم بيقولوا المهنة تراجعت، كل المهنة تراجعت. الإعلام بس تحكي قدام حدا هلا دغري بيقول لك صار كله سوشيال ميديا، وكل انسان فيكون اعلامي. بعرف انا هلا عم شوف اللي بدهم يتخرجوا اعلام، شو تعذبنا وشو تعبنا وشو كنا فرحانين لانه اللي بيحب الشغله بينجح فيها. نتعب على كل تفصيل درسناه بالجامعه تنحققه بالشغل، الاخلاق الاعلاميه، اللفظ، تكنيك الشغل، بالاخبار، بالسياسي، بالاقتصاد، بالبرامج، بالفن، بكل شيء. هلأ هوبتوف صارت مذيعة زميلتنا. هذا تكنيك الشغل. ومع سيارة يا حبيبي بتشتري بيتك يا توني. هلأ بقولوا منغار، لا مش عن منغار، احنا عم نحكي عن الاختصاصات. انه يوم من الايام كله رح يتراجع، وبالصف الأول رح يصير حسب الزمن أكيد الـ AI والتطور. أما نحن هيك هيك بتقولوا عنا دقة قديمة، يوم من الأيام أقولكم رح تشتاقوا لنا. معقول مثلا الدنيا بتمشي فينا وبلينا كل يوم عم يمرق بهيدا الزمن القاسي، منقول قسية الدنيا قسيو الناس 100%.

في موضوع اللي بحكي ولا ما بحكي عنه، أنا اللي بحب أحكي قصص بتسلي. أنتوا هلأ بعطرقات بعز الحجقة أو بالضيعة أو بالبيت، ما بعرف أنا عم تسمعونا، ما بحب إلا الأخبار، نجرب نكون قراب للقلب. بس أتلي هالخبر، في بنت انحبست جابت ولد عمره 14 سنين ببريطانيا. هلأ الولد تبني شخص أساس متعلم ومرتب، وبعتقد كمان هونيك في قوانين مش حيلا بيعطوا الطفل. عمره 13 شهر الأخبار ما ضلوا فيه وسيلة. أنا دغري بروح على الوسائل بصدق يعني اللي في مصدرها صح. على الإذاعة البريطانية كانوا عم يحكوا قديه عزبوا 4 أشهر اغتصاب هو ورفيقه. قلت بقولها ولا ما بقولها على الهوى؟ لا قلت بقولها بس لسبب الناس بيخلقوا بهالحياة في عالم غامض وأسوأ. قديش في عقد يا عم يعملي بدك يا مع، بس مع الطفولة هو وصاحبه. الأم بالحبس لأنه قاتلي ختيار. تبعت هالقصة مزبوط تأوصل بس لشغلة واحدة، قصة عقد الناس. الشغلة التانية قصة التبني. أنا درست كتير بلبنان خاصة الناس اللي ما عندهم أولاد، لأنه عندي علاقات كتير مع الجمعيات اللي بيحطوا الأولاد قدام الباب من دير الصليب لأكتار مؤسسات. مش هيني تتبني بسهولة، في كتير شروط بلبنان، في كتير حواجز، وحكيت كتير مع أبونا مجدي. قصة التبني قصة كلنا بنعرف إنه في كتير بلبنان نسبة ناس تبنوا الناس وعيشوا ملوك. قلت أنا يا الله ربنا شو كبير إنه هو المدام يكونوا مبهدلين بشي مطرح بشي ميتم، الله خلصهم وتبنون وعيشوا. قدي طلع هالإنسان كذاب، قال تمنى هالطفل تبني وعذبه. شغلتين حبيت ضوي عليهم اليوم، موضوع التبني واللي بيدير باله على هالروح اللي بيتأمن عليها. في ناس كتير ما بيجي يا أولاد وبتتبنى وبتعيش معهم كأنه ولادة من لحمة ودمة، بيقولوا اللي الأصل اللي بيربي مش اللي بيخلف. الشغلة التانية الله اللي يجربنا ويشفينا من الناس اللي حوالينا بكل مجتمعات الدنيا من العقد والأمر.

مهضومة أول على آخر. هيدا هدفنا إنه تقولوا عنا قرب على القلب وخفاف. إذا زمان ما حدا قالوا جلدي يسمع كتير، كلنا منفتش على راحة البال اللي هي بعد الصحة أحلى شي بهالدنيا. مصمم أزياء شهير يجبر بخاطرك، قال سألوا ليش عارضات الأزياء هالقد ضعاف ضعاف ضعاف، شفتوا كيف بيبقوا مثل الألاف منقول نحنا؟ قالوا لأنه لما بتكون العارضة مليانة يعني جذابة، بصير الشخص اللي عم يتفرج ويحضر عرض الأزياء يطلع بتفاصيل جسمه، إنما لما بتكون هالقد ضعيفة بيطلعوا بس بالفستان. هو قال بس تكون المليانة جذابة و يجبر بخاطرك شو أخذ لايكات. يعني مش غلط يكون عنا شوية بطن وشوية مليانين. همي هالعرضات شو بياكلوا ما بياكلوا، بطنهم لازق بظهرهم و... حلوة المعنويات، حلوة، حبيته هالشخص. وكل ما بتنزل ديفيلي بدي أعمل له لايك. ما في أحلى من الكلمة الحلوة يلي ترفع المعنويات وبتعمل لك إضافة حتى ولو كان عم بيكذبوا علينا شوي.

مثل ما كنا عم نحكي عن عرض الأزياء، والخبرية المهضومة قالوا إنه العرضات بيكونوا ضعاف لأنه بس منركز على الفستان والمليانين جذابين إلى آخره. انبسطنا بالخبرية، وفي العكس كمان. اليوم عم شوف شغلي بحفلات آخر السنة بالمدرسة، عم يعملوا حفلات على الصبايا الصغار البنوتات، يعني بالكاد عمرهم 10 سنين، عم يعملوا عرض أزياء وملبسينهم كعب عالي وحاطين لهم ميك أب وحاطين لهم بيروك والحمرة الحمرة القوية. ما حبيت، انتو حبيتوا؟ ما بحب احرق مراحل الطفولة، انه فيكن تغنوا من مسرحية، فيكن تعملوا حيلا شغلة تتودعوا السنة بحفلة فرح، غير انه تسبقولن عمرن بعد عمر 10 سنين كعب عالي وحمرة وشعر طويل وتياب سري وعم تتمخطر وميني جوب. لك لاحقين، انا ما عندي بنات، بس بقول لو كان عندي بنت صغيرة بهالعمر بقول ما تحرقوا المراحل، لاحقها هالبنوت تعرف كل شي بالحياة وتكبر، حتى الصبي اتركوا البراءة اتركوها، لاحقين والعمر مثل النسمة. عن جد غمضت عين، ما بعرف اذا معي حق. شو بتقولوا؟

آخر عين ضيقة. شعر طويل، جسم كتير حلو، شفتها من ورا يعني عم ترقص على موسيقى بتاخد العقل رقص شرقي. ولا بما أنه يوم العالمي للموسيقى، ما في أحلى من الموسيقى، خاصة اللي بتعطي فرح، يعني فيك ترقص بتشيل كل ستريس. البدلة خضرة بتاخد العقل، عم فرجيك توني برام براميت لحية شواريب. خلص بدون تعليق، بس بشرفكن شو بدك؟ ما رح أقول شي، ما عندي شي أقوله. فرفع قلب العالم توني بشغني. خلصنا، أبيدي اسمع زي الهوى يا حبيبي. موسيقتها كتير حلوة، خرج الرأس الشرقي عند الستات إذا بتريدوا يعني. خزلت ما بعرف، ما في شي بينقال، شو هالجسم شو هالشعر شو هالرأس، ولك الرأس محترف بشكل مشكور. كل اللي رفقونا اليوم توني صفير وأنا، إن شاء الله تكونوا تسليتوا أول عآخر، هيدا هدفنا زي الهوى يا حبيبي. إلى اللقاء.

سيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. وقف النار الجديد الذي أعلن عنه في الرابعة من بعد ظهر أمس على لسان مسؤول أمريكي وكأنه لم يكن، إذ إن المشهد الميداني جنوبا وبقاعا استمر على اشتعاله مع تواصل عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية، ومعها ارتفاع عدد القتلى والجرحى وتوسع رقعة المساحات المدمرة. في أي حال، استكمال المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن يشكل المسار الوحيد الممكن لوقف دوامة العنف وفتح الباب أمام الاستقرار وإعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي. وفي مرفأ بيروت اليوم كان مشهد مغاير عبر انطلاق أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة، وتأكيد من رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان لن يعود منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائه العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم.
1: إذن وبحسب بيان للجيش اللبناني، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. وقد نعى الجيش المجند جميل نحال الذي استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفر رمان النبطي. وجاء في بيان الجيش: أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان.
0: وفي الشريط الميداني، سجلت غارة على سحمر في البقاع الغربي أدت إلى سقوط قتيل، وأدت الغارات على باريش إلى 6 قتلى. وتواصل المقاتلات الإسرائيلية غاراتها بشكل عنيف على النبطي والنبطي الفوق وكفر تبنيت وشوكين إلى بلدات برج قلوي ومعروب ودير قانون رأس العين وحبوش وشحور، ما أدى إلى سقوط قتيل. كما أيضا سقط قتيل باستهداف دراجة نارية في بلدة الدوير. أما في دير الزهراني فاستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة، ما أدى إلى سقوط قتيل. وسقط قتيلان كانا على متن دراجة استهدفتهما مسيرة على طريق زبدين النبطي.
1: ونسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيلة. الغارات طالت أيضا المحمودية وسجد وكفر رمان، إضافة إلى عرب صليم التي سقط فيها 3 قتلى، ومرتفعات الريحان التي تعرضت لأحزمة نارية إلى الميرية وكفر جوز والجبل الرفيع وحمى البية ومحيط ميدون في البقاع الغربي ومرتفعات الجبور وكفر حوني. واستهدفت سلسلة غارات منطقة عقماتة في مرتفعات أقليم التفاح، وثلاث غارات محيط بلدة قناريط قضاء صيدا، ما أدى بحسب الدفاع المدني إلى قتيل و8 جرحى. وسجلت أيضا غارة على مرتفعات علي الطاهر وعملية تفجير كبيرة في البياضة قضاء صور. المدفعية الإسرائيلية سادفت أطراف بلدة مجد الزون، ومشط الجيش الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة محيط المنصوري.
0: الدفاع المدني أعلن اليوم إجلاء 47 مواطنا ونخل 16 ضحية و12 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطي.
1: في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في خلال الليل،

0: وأن الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب في أعقاب هذه الهجمات. الوكالة نقلت عن مسؤول كبير في حزب الله قوله: لن نسمح لإسرائيل بحرية الحركة في أرض لبنانية محتلة.
1: واليوم لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستقرار في لبنان وإسرائيل سيتحقق إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار.
1: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر أن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض.
0: ونقلت NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران.
1: ما أهمية التلال الحاكمة جنوبا ومعارك السيطرة حولها مع بول عباس؟
2: من يتابع التقدم العسكري الإسرائيلي يتبين أن العمليات تتركز في 3 مواقع رئيسة ذات خصائص استراتيجية لافتة. الموقع الأول تلة علي الطاهر، والتي تعد إحدى أهم العقد العسكرية في الجنوب، فمن الناحية الاستراتيجية تشرف التلة مباشرة على مدينة نبطي والطرق الرئيسة المؤدية إليها، كما تتيح مراقبة المحاور الممتدة من إقليم التفاح والريحان إلى البقاع الغربي وشمال الليطاني، وتشكل مع قلعة شقيف منظومة مرتفعات تسمح بالسيطرة النارية على مساحة واسعة، فضلا عن أن السيطرة على قلعة شقيف تبقى ناقصة من دون تحييد أو السيطرة على علي الطاهر. فموقع التلة يمنح تفوقا ميدانيا واستخباراتيا والقدرة على المراقبة والاستهداف والتأثير على مجريات أي معركة مستقبلية في القطاع الأوسط. الجهد العسكري الإسرائيلي يتركز أيضا على رأس البياضة، حيث تظهر قراءة الارتفاعات أن إدراج هذه المنطقة ضمن النطاق الجديد يضيف نقطة إشراف على جزء حساس من الساحل الجنوبي باتجاه سور. الخرائط الإسرائيلية تشير إلى أن التوغل الإسرائيلي إلى مرتفع سيلفستر يشمل هذا النطاق محيط قريتي حداثة وبيت يحون ضمن أراضي مرتفعة تشرف على مناطق ووديان مهمة مثل وادي ستوقي ووادي زبقين.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على أن تجري فرنسا محادثات الأسبوع المقبل لترتيب انعقاد مؤتمر لدعم الجيش يعقد في باريس في الأسابيع المقبلة. وقال إن دعم وقف النار في لبنان كان بتأييد تام من الجميع، مع التأكيد على حصر سلاح حزب الله بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعم الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور الجيش.
1: أولى الصادرات اللبنانية إلى جدة، وتأكيد على عودة لبنان شريكا في أمن واستقرار أشقائه العرب. شرب المخلوف من مرفأ بيروت.
3: في حدث اقتصادي بارز وبحضور رسمي رفيع، أطلقت من مرفأ بيروت أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. وأكد السفير السعودي فهد الدوسري أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
4: ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون والتزام معها بما يكفل أمن وسلامة البلدين الشقيقين، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت.
3: بدوره رئيس الحكومة نواف سلام قال: عودتنا إلى أسواق المملكة تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
5: ومن هنا أعود أكرر، لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان طلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل الحظر أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق، واليوم مع انطلاق هذه الحاوية نعود إلى تلك الأسواق، وكل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه.
3: وشارك في الحدث إلى جانب سلام والدوسري وزراء المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط والصناعة جو عيسى الخوري ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام مروان النفي ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل. وتشكل هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على استعادة النشاط التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: المجلس الشرعي الأعلى يستهجن محاولة استدراج لبنان ليكون مرة جديدة مسرحا لتصفية الحسابات. جورج كرم.
6: المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية والإسلامية. بحث المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماع الذي عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وحذر في بيانه من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وأيضا من دعوات التحريض على الفتنة التي ترتفع من هنا وهناك بذريعة الانتقام وتصفية الحسابات القديمة.
7: وأثنى المجلس الشرعي على مساعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إدارة ملف مفاوضات تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي التدميري التي تجري في واشنطن. كما أثنى المجلس على موقف رئيس مجلس النواب الذي يتمسك بالثوابت الوطني وفي مقدمتها تحرير جنوب لبنان من الاحتلال وتأمين العودة الكريمة والآمنة لأبنائه في مدنهم وقراهم. وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على جميع الأراضي اللبنانية وانسحاب العدو من أرض الجنوب، والتفاوض هو من أجل إنهاء الحرب على لبنان فقط.
6: ودعا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى وجوب المحافظة على التوازن في التعيينات، كما أشار بقرار المملكة العربية السعودية بإعادة الثقة وفتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية. من دار الفتوى، جورج كرم، لبنان الحر.
1: أكد نائب مارك ضو أنه لبناء دولة لا يمكن إنجاز تسوية على حساب الأمن، وقال عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي: عندما انتهت الحرب الأهلية تم تسليم السلاح ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. أضاف: المشكلة بالانتماء إلى هوية مشتركة وليس إلى هوية إقليمية، وطالما لا نستطيع حل الموضوع فهناك مشكلة، إذ لا يمكن فصل الحزب عن إيران.
8: رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التفاوض، فأنا برأيي باخد شو بيقول رئيس الجمهورية. اللي بيقوله رئيس المجلس هو رأي بالسياسي، يعني عم بيحط ضغط، بس إنه اليوم إذا بيجي الفريق المفاوض بيقول له والله اتفقنا على منطقة تجريبية بنت جبال، بيقول لهم لا ما بدي حررها رئيس بري، بيقول لهم لا أنا ما بدي الناس ترجع على بنت جبال حتى لأنه أنتوا جبتوها، يوقفهم للعالم إذا في. رئيس بري بطل عنده دور. اليوم حزب الله بيحكي مع الإيراني، الإيراني بتلفن لرئيس بري بحطه بالصورة، يعني بيقول له شو رأيك، بيقول له كلمتين بيرجع بيروح على رجل بيفاوض. اليوم بطل إنه نبيه بري بيقعد مع أموس أخشتين وبيفاوض هو إياه، ما حدا بيجي عند رئيس بري، يعني صار في اتفاق طلب من ميشيل عيسى يجي لعنده ليوضح له بعض المسائل، هيدي هي سقفة. اسمحنا عم بيفاوض الرئيس بري. حزب الله يعني بكل جهوده رح يجي يقول كل ما يصير في شغلة نسحبه من المفاوضات، كل ما تقلب شجرة نسحبه من المفاوضات. برأيي المفاوضات هي المسار اللي بيأكد على دور الدولة اللبنانية بإيجاد حل سياسي هي تفاوض عليه وهي توافق عليه. بالأخير هيدا التفاوض رح يجيب ورقة رح تروح على البرلمان، والرئيس بري واجبه يفتح المجلس يلي مسكره له من أول الحرب لهلأ. صار لنا 100 يوم لا عم نعمل جلسة ولا عم نعمل شيء، ولا شيء، صفر ولا شيء. المجلس واقف، مؤسسة الأم واقفة.
9: طب ليش؟ بأي حشي؟
8: لأنه الرئيس بري أنا برأيي بعده بمنطق الميليشيات، بيعتبر أنا عندي كارت بإيدي ليه بدي افتحها إلا ما أقبض حقها، طالما ما عم تردوا علي بالتفاوض وبالمسار التاني أنا هاي المؤسسة سكرتها.
0: وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه من المقرر أن يجري نقوي محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في خلال زيارته طهران.
1: في غضون ذلك نقلت واشنطن بوست عن وسطاء أن لا واشنطن ولا طهران تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل، وعن مسؤول باكستاني قوله إسلام أباد على اتصال بطهران وواشنطن وتسعى جاهدة لإزالة العقبات.
0: أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين سوريين نتيجة هجوم شنه مجهولون قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب.
1: ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 جزيرة كريت اليونانية.
0: البرازيل تحقق فوزها الأول في كأس العالم 2026، والمغربي سيباري يسجل أسرع هدف عربي في تاريخ البطولة. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. حقق منتخب البرازيل فوزه الأول بمونديال 2026 على حساب هايتي 3-0 فجر اليوم بتوقيت بيروت ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك بفضل هدفين لماركوس كونيا وهدف لفينيسيوس جونيور. وبذلك بيكون المنتخب البرازيلي تخطى نظيره الألماني لينفرد بصدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف بتاريخ المونديال برصيد 241 هدف مقابل 239 لألمانيا. بهالانتصار تصدرت البرازيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط لتتقدم بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني، واللي تغلب بدوره على منتخب اسكتلندا بهدف وحيد حمل توقيع لاعب اسماعيل سيباري بعد 71 ثانية فقط على بداية المباراة، وهو أسرع هدف عربي بتاريخ نهائيات كأس العالم. وضمنت الولايات المتحدة الأمريكية تأهلها للدور 32 من البطولة بفوز على أستراليا 2-0 لتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. وبمباراة تانية ضمن المجموعة نفسها خاضت باراغواي مواجهة صعبة قدام تركيا قبل ما تتخطيها بهدف وحيد سجله ماتياس غالارسا بالدقيقة 65 ليكون أسرع هدف بالنسخة الحالية للمونديال. بالمقابل خرجت تركيا من البطولة من دور المجموعات بعد ما تلقت خسارتها التانية على التوالي. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه هولندا مع السويد الساعة 8 المساء، ألمانيا مع ساحل العاج الساعة 11 ليلا، الإكوادور مع كوراساو الساعة 3 فجرا، وتونس مع اليابان الساعة 7 صباحا.
11: RLL Weather Report.

درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل والمرتفعات، يتحول إلى صيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. غدا سيكون صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في نسبة الرطوبة وما يزيد الإحساس بالشعور بالحر خصوصا على الساحل. أخيرا نداء إنساني على المريض مايكل فاضل في مستشفى المعونات في حاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من كل الفئات، للتواصل 76 035 20 5. كان في النشرة المشهد الميداني على اشتعاله واستشهاد عسكري في الجيش على طريق كفر رمان. الجيش الإسرائيلي سيتحقق الاستقرار في لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار. انطلاق أولى الصادرات اللبنانية في ميناء جدة وسلام لن نسمح أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر بأشقائنا العرب. مارك دول لبنان الحر بري ليس من يفاوض ويتعاطى مع البرلمان بمنطق الميليشيات. وزير الداخلية الباكستاني يصل إيران ضمن جهود بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة. واشنطن بوست: لا أمريكا ولا طهران تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل. شكرا لإصغائكم وشكرا لزميل مارك بيطار، إلى اللقاء.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار. دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الأولية لغارة ناريت بلغت 7 قتلى و13 جريحا، بينهم 5 أطفال و5 سيدات. وسجلت أيضا بعد الظهر غارتان على بلدة سحمر في البقاع الغربي. حزب الله المحظور أمنيا وسياسيا أعلن أنه بموازاة التزامه وقف إطلاق النار، فإنه لن يتهاون بالتصدي لأي محاولة لقضم أراض وتوسيع الاحتلال. وجاء في بيانه: سيكون مجاهدون بالمرصاد وهم تصدوا بأسلحة مناسبة لمحاولة قوة للعدو التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر، وأوقع قتلى وجرحى على حد التعبير المستخدم. اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن جماعة الممانعة وحلفائهم في التيار

0: ولفتت إلى أنه وبعد تقديم شخص يدعى ميشيل فياض مقيم في فرنسا دأب على ترويج أكاذيب بحق القوات، مدعيا أن والده كان في سبعينيات القرن الماضي مقربا من الرئيس بشير الجميل، ظهر أمس آخر يدعى جوزيف سلوم زعم أنه كان في القوات قبل أن يسوق باقة جديدة من الادعاءات والأكاذيب المفبركة، محاولا إلصاقها بالحزب خدمة للأجندة السياسية المعروفة لمحور الممانعة. وأكدت الدائرة الإعلامية في القوات أنها لن تلتزم الصمت إزاء هذا المستوى المتدني من الافتراء، وأول الغيث الادعاء على سلوم، وجاء في البيان: لا نعرف شخصا بهذا الاسم، استنادا إلى ما تم تداوله عبر مواقع هامشية استضافته وروجت لأقواله، كما سنتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي منحه المنبر لنشر الأكاذيب. ومن الآن فصاعدا ستعتمد القوات القاعدة نفسها مع كل من يتعمد اختلاق الأكاذيب أو المشاركة في حملات التشويه المنظمة خدمة لمحور الممانعة وأدواته الإعلامية والسياسية. نتوقف للحظات مع الإعلان ثم نتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: في جديد تصريحاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران كانت تعتقد أنني كما بايدن الضعيف النائم. وأضاف: نجحنا في الحرب ضد إيران وهزمناها عسكريا بالكامل. وتابع: أوباما منح طهران مليارات الدولارات نقدا ولم يستخدم جيشنا الذي كان يعاني من الضعف للقيام بما كان يجب فعله لكبح جماح إيران. ولفت ترامب إلى أن طهران أفلتت من ارتكابها للجرائم لمدة 47 عاما إلى أن جئت أنا ثم تغير كل شيء. قالت الخارجية السويسرية: نواصل توفير بيئة سرية وموثوق فيها لتيسير المحادثات في بورغنشتوك بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أخيرا هذا النداء الإنساني: المريض مانويل أتاميان في مستشفى بعبدة الحكومي بحجم سائلة دم أو نيجاتيف. بهذا النداء نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سويا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عند طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: أهلا بكم. تجددت الغارات الإسرائيلية على حروف شوكين ميفادون النبطي الفوقة وياطر في محصلة الغارة على منزل في سحمر، قتل 4 أشخاص وجرح آخر، فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن عمليات الجيش البرية تتركز حاليا بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت في النبطي. السفير الإسرائيلي لدى أمريكا قال إن حزب الله هو من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وإيران تستخدمه لانتزاع تنازلات. نعت قيادة الجيش الرقيب الأول علي إبراهيم الذي استشهد متأثرا بجراحه نتيجة استهدافه أمس بغارة في تولين مرجعيون. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: لفتت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إلى أن جماعة الممانعة دأبت على استحضار أشخاص يزعمون أنهم كانوا يوما في القوات ليدعوا

دوليا، وصل سويسرا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لحضور المباحثات المرتقبة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. توازيا يزور طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي من أجل إقناع المسؤولين بعدم تأجيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في سويسرا. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان مليونين وثلاثمية واثناشر ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين وثلاثمية وثلاثين ألف، المازوت مليون وتسعمية وأربعة وستين ألف، والغاز مليون ومئتين وأربعة وعشرين ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة.
6: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
7: على الموعد منلتقي مثل كل نهار سبت من لبنان الحر. الموعد اللي بيجمعنا وبرنامج جذور من هلأ لنشرة الأخبار. ومثل العادة لكم أطيب التحيات من فريق البرنامج بيتر حشاش، مارك البيتار وبول عباس. وعودة للأصالة وأرشيف إذاعة لبنان الحر.

تسمعونا من الجيل الذهبي مثل ما بيقولوا، تتذكروا وقت سمعتوها وين كنتوا؟ الأغنية لمحمد جمال من كلمات ميشيل طعمي وألحانه، ولكن نصب اللحن أيضا للموسيقار فريد الأطرش. اسم شرقي بلدي غنيها محمد جمال بفيلم نساء للشتاء اللي كان من بطولة الفنانة نيلي. تم إنتاج هالفيلم بالعام 1974. إذن رح نبقى مع أغنية قسم شرقي.

اخترنا ناخدكم لمنطقة حلوة من لبنان حصبية لنتعرف على المعلم الأثري السرايا الشهبية. السرايا أدرجت على اللائحة الدولية للمواقع التراثية والهندسية العالمية بالعام 2005-2006 تقريبا، نظرا لأهميتها التاريخية والهندسية اللي جذبت الاهتمام العالمي.

سرايا حصبيش شهبية كانت بالأصل قلعة صليبية احتل الأمراء الشهبيون بالقرن الثاني عشر واستخدمت كمقر لهم خلال 700 سنة.

وبالإضافة إلى أهميتها الوطنية وبفضل هندستها المعمارية الغنية، يعتبر هالصرح مرجع بفن العمارة العربية الصليبية المملوكية والعثمانية.

العشابية احتلت مركز متقدم بقلب منطقة حصبية اللي كانت عاصمة وادي التيف. يتراوح ارتفاع الأسوار الخارجية بسرايا شهبية بين 15 و20 متر، ومحيطة حوالي 220 متر. المدخل عبارة عن عقد صليبي بيبلغ ارتفاعه 32 متر، ويعتبر أعلى عقد بالشرق الأوسط. تتكون القلعة من 4 أقسام، 3 منها فوق الأرض و1 تحتها، ويوجد بالداخل غرف سكنية وأقبية، وتم استخدام الركيزة تحت الأرض لتخزين الإمدادات والذخيرة. القلعة مهملة بسبب الظروف اللي مرت فيها المنطقة لفترات طويلة. أعطيناكم فكرة لزيارة حصبية اللي بتبعد عن بيروت حوالي 108 كيلومتر، وبيتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 550 و800. هيك فيكن تزوروا حصبية وتتعرفوا على القلعة الشهر.

0: بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

حنخبركن عن الصوص والنقطة. والصوص والنقطة صار من الأمثال اللبنانية بيقولوا واقف على صوص ونقطة، ويستخدم هالتعبير لوصف أي وضع مهتز أو غير مستقر وعلى وشك الانهيار. ولكن أصل هالتعبير بيعود لطريقة تصميم الأبواب والنوافذ القديمة. وكانت الأبواب القديمة إلى مفاصل لتثبيتها بالجدران، لكن فتحتها وإغلاقها كان يتم بقطعة من الحديد معلقة بفجوة بالسقف وبالأرض. الحديد كان يقال له الصوص، والفجوة هي النقطة. أي عطل بالصوص والنقطة كان يؤدي لانهيار الباب، وهيك قيل الباب واقف على صوص ونقطة. وبعدين درج الصوص والنقطة على الأمثال الشعبية. وهون منشير إلى أنه في عائلة لبنانية تحمل اسم

من جذور العائلات اللبنانية رح نتطرق بالأول عائلة معنا لليوم، عائلة بيروتي. بيروتي من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببسكنتا وأرطبا جبيل، وأصل هالعائلة منسوب لبيروت اللي كانوا أجدادها بيسكنوها والمسلمين بطرابلس.

تتباين الآراء حول أصول هالأسرة، فالبعض بيقول إنهم من آل البرنس قيقانو الصليبيين اللي سكنوا حصن المنيطرة قبل ما ينتقلوا للعقورة، ومنا لأردي، وبعدين نزح جدهم الياس بن بيير البرنس لأرطباء وسكنه، ولأنه سكن فترة ببيروت عرفت زريته بآل البيروتي. وفي رأي آخر للمؤرخ فيليب الطرزي بيقول أنه أسرة بيروتي هي فرع من آل ملحمي المنحدرة من مقدم العقورة مالك بن أبي غيث اليمني، وأنهم بسبب نشأتهم ببيروت عرفوا بآل البيروتي. وبتابع أنه آل الفخوري من المسيحيين ببيروت وبعبدة وغزير وطرابلس هني فرع منهم.

الترك اسم مشترك بين المسيحيين بيحشوش، جديدة غزير، زحلة، دير القمر، عجلتون، والمسلمين ببيروت وطرابلس وصيدا.

الترك هي كلمة كانت تطلق على الشعوب الناطقة بالتركية أو هي من أصول تركية. المسلمون من آل الترك هن من جذور تركية، وبحسب النسابين هن وآل غلاييني ومحيو من أصول واحدة. عائلة الترك بيحشوش وجديدة غزير بحسب بعض المخطوطات هن فرع من آل ضو وأصل من معاد بجبيل، نزح من تقريبا قرنين ديب الترك وإخويته ليحشوش وسكنوه، وبرجح البعض أنه فرع من يحشوش انتقل لزحلي، وأشهر من برز من عائلة الترك الزحلوية السفير فؤاد الترك.

أما الأسرة المعروفة بدير القمر باسم الترك فهي أسرة يونانية وصلت للبنان من الأستانة، وكان لهم صلات قوية بالأمير يوسف إش

أصل الاسم عبراني بمعنى البطل القوي. جدعون من الأسر المسيحية اللي منتشرة بالعديد من القرى والمدن اللبنانية، خصوصا زحلة، كفر زبد، دير القمر وكفر أطرخ. كمان في فروع لعائلة جدعون بأيتولي، بسكنتا، مرجبة، الدكويني وحوش حالة. وبتفصيل لهالعائلة، أسرة زحلة بحسب بعض المراجع أصلها من بزعون. جد هالأسرة الأول طانيوس جدعون انقسمت ذريته لاثنين، أبي عقدة البلعة، والقسم الثاني ساسين نصار وصاروفين. وبحسب بعض المراجع بيت البلعة تنتمي لإلها بزحلة عائلة حميمس. أما جدعون رياء فأصل من مرجبة، وببرعشيت يقال إنه أصل من الفرزل، واللي بمرجبة أصلٌ

شكرا. من الأسر المسيحية ببشري وصليمة بالمتن مزرعة المطحنة بقضاء جزيل. وبيروي أجداد هالأسرة أنه أصل من دمشق، رحل جدهم الأول بالقرن السادس عشر لبعلبك، ومنا انتقلوا لبشعلي وسكنوها. وبالعام 1672 انتقل من بشعلي خمس أخوة، فرع راح على بشري، فرع راح على صيدا، وفرع راح على صليمة. وفي رأي آخر للأديب إدمو وهبي بيقول أنه آل جبران هي أسرة كلدانية كانت تعرف باسم جبرون، وبقيت على هالاسم للقرن السابع عشر حتى اتغير الاسم وصار جبران. وفي رأي آخر للخوري فرانسيس رحمي بيقول أنه آل جبران هن من الغساسنة، نزح أجداد من حوران للشام بحسب شجرة العيلة. بالمختارة وغابة بولونيا ومشموشي القرعون طولة البويضة خربة بسري شمات عين حرشة والمحيطسة برشية وبيروت والمعمرية في أسر مسيحية بتحمل اسم جبران. وهون لابد أنه نشير أنه من هالعائلة لمع بشكل كبير الفيلسوف جبران خليل جبران ابن بشري.

ومع أغنية إلي شوي ريح حلوة اللي عكتافك شال، اللي هي من كلمات الشاعر سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني، نوصل لختام مشوارنا معكم لليوم. إلكن أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس. أما مسك الختام راح يكون مع أغنية أيام، آخر أعمال وردة اللي ما أخذت نصيبها من الشهرة وكانت رسالة وردة الأخيرة.

أيام كانت آخر ما قدمت هو صدرت رسميا بعد رحيلة تحقيقا لوصيتها لابنها. هالأغنية صدرت باللهجة اللبنانية من كلمات منير أبو عساف والملحن بلال زين، وسجلتها بالعام 2009. وبالرغم من أنه وردة نشأت بفرنسا وارتبط اسمها بالأغنية المصرية، إلا أنه أصول والدتها اللبنانية ساعدتها بتعزيز إتقانها للهجة وقدمتها بشكل رائع. حتى نلتقي الأسبوع الجاي بنفس الموعد، إلكن أطيب التحيات.

0: سلامتك بتهمنا.
1: في شغلتين بالسيارة مهمين واستعمالهم بوقت مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تتنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيتجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة استعماله القصيرة والطويلة لأنه ضروري يكون موجود وشغال، وفي حالات كتيرة بيكون منقذ، وخاصة من سيارة مقابلك وسيئة عم يرجع عليك أو ملهي بالتليفون أو بشي تاني. هون بيعمل زمور شغله وبيمنع كارثة.
0: هدفنا سلامتكم.
2: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الخامسة لربعا في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. التصعيد متواصل جنوبا وبقاعا، الضحايا بالعشرات والجيش ينعى شهيدين. أول شحنة صادرات إلى جدة، دعم سعودي لاستقرار لبنان وسلام أمن الدول العربية من أمن لبنان. القوات لن نصمت بعد الآن عما تفعله الممانعة وحلفاؤها في التيار. مارك ضو لإذاعتنا، لبناء دولة لا يمكن إنجاز تسوية على حساب الأمن.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبهدف عرقلة أي

0: في الرمان النبطي، كما نعت القيادة الرقيب الأول علي إبراهيم الذي استشهد متأثرا بجروحه نتيجة استهدافه أمس بغارة في تولين مرج عيون.
1: وفي الشريط الميداني قتل 4 أشخاص وجرح آخر فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض بغارة على سحمر في البقاع الغربي. 7 قتلى و13 جريحا بينهم 5 أطفال و5 سيدات بغارة على قناريت في قضاء صيدا. 6 قتلى بغارات على باريش قضاء صور. 3 قتلى بغارات على عرب صليم. قتيلان باستهداف دراجة نارية على طريق زبدين النبطي. قتيل باستهداف دراجة نارية في بلدة الدوير، وقتيل باستهداف سيارة في دير الزهراني.
0: وبحسب الدفاع المدني تم إجلاء 47 مواطنا وتم نقل 16 أو بالأحرى 16 ضحية و12 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية. وأشارت سكاي نيوز إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان هذا اليوم.
1: وسجلت غارات على حما البيا ومحيط ميدون في البقاع الغربي وفي شكل عنيف على النبطية والنبطية الفوقى، مرتفعات علي الطاهر، كفرت بنيت وشوكين، إضافة إلى بلدات برج قلاوي ومعروب دير قانون، راس العين وحبوش وشحور. الغارات طالت أيضا المحمودية وسجد وكفر رمان ومرتفعات الريحان والميرية وكفر جوز وال جبل الرفيع ومرتفعات الجبور، كفر حونة. وعصرا تم استهداف سيارة عند تمثال حسن كامل الصباح في النبطية.
0: المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مجد الزون ومشط الجيش الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة محيط المنصوري. وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وعلى عملية تفجير كبيرة في بلدة البياضة قضاء صور.
1: القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن عمليات الجيش البرية تتركز حاليا بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، كما رفع الجيش الإسرائيلي 6 ساترا ترابيا وسط الشارع الرئيسي بين بلدتي كونين وبيت حون قضاء بنت جبيل. في المقابل أعلن حزب الله المحظور أمنيا وسياسيا أنه بموازاة التزامه بوقف إطلاق النار فإنه لن يتهاون بالتصدي لأي محاولة لقضم أراض وتوسيع الاحتلال. وقال في بيان: سنكون بالمرصاد وتصدينا بأسلحة مناسبة لمحاولة التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر، وأوقعنا قتلى وجرحى، كما جاء في البيان.
0: في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وأن الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب في أعقاب الهجمات. الوكالة نقلت عن مسؤول كبير في حزب الله قوله: لن نسمح لإسرائيل بحرية الحركة في أرض لبنانية محتلة.
1: وقال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة إن حزب الله هو من يخرق الاتفاق في لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستقرار في لبنان وإسرائيل سيتحقق إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار. واليوم أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيستلمها الجيش اللبناني.
0: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر أن مسؤولين غربيين طالبوا بنيامين نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان لكي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. ونقلت NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على أن تجري فرنسا محادثات الأسبوع المقبل لترتيب انعقاد مؤتمر لدعم الجيش يعقد في باريس في الأسابيع المقبلة. وقال

0: إن دعم وقف إطلاق النار في لبنان كان بتأييد تام من الجميع، مع التأكيد على حصر سلاح حزب الله بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعم الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام لحصر السلاح في يد الدولة وتعزيز دور الجيش.
1: أولى الصادرات اللبنانية إلى جدة، وتأكيد على عودة لبنان شريكا في أمن واستقرار أشقائه العرب. شرب المخلوف:
2: في حدث اقتصادي بارز وبحضور رسمي رفيع، أطلقت من مرفأ بيروت أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. وأكد السفير السعودي فهد الدوسري أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه، وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
3: ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون والتزام معها بما يكفل أمن وسلامة البلدين الشقيقين، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت.
2: بدوره رئيس الحكومة نواف سلام قال: عودتنا إلى أسواق المملكة تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
4: ومن هنا أعود أكرر: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان قلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكونوا شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل الحظر أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق، واليوم مع انطلاق هذه الحاوية نعود إلى تلك الأسواق، وكل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه.
2: وشارك في الحدث إلى جانب سلام والدوسري وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام مروان النفي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل. وتشكل هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على استعادة النشاط التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: لفتت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية إلى أن جماعة الممانعة دأبت على استحضار أشخاص يزعمون أنهم كانوا يوما في القوات ليدلوا بروايات مختلقة. فبعد تقديم شخص يدعى ميشيل فياض مقيم في فرنسا، روج أكاذيب بحق القوات مدعيا بأن والده كان في سبعينيات مقربا من الرئيس بشير الجميل، ظهر أمس شخص آخر يدعى جوزيف سلوم زعم أنه كان في القوات قبل أن يسوق باقة جديدة من الادعاءات، محاولا إلصاقها بالحزب خدمة لأجندة محور الممانعة.
0: الدائرة الإعلامية في القوات أكدت أنها لن تلتزم الصمت إزاء هذا المستوى المتدني من الافتراء وأول الغيث الادعاء على سلوم، مؤكدة أنها لا تعرف شخصا بهذا الاسم، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي منحه المنبر لنشر الأكاذيب.
1: أكد النائب مارك ضو أنه لبناء دولة لا يمكن إنجاز تسوية على حساب الأمن، وقال عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: عندما انتهت الحرب الأهلية تم تسليم السلاح، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. أضاف: المشكلة في الانتماء إلى هوية مشتركة وليس إلى هوية إقليمية، وطالما لا نستطيع حل الموضوع فهناك مشكلة، إذ لا يمكن فصل الحزب عن إيران.
5: رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التفاوض، فأنا برأيي باخد شو بيقول رئيس الجمهورية. اللي بيقوله رئيس المجلس هو رأي بالسياسي، يعني عم بيحط ضغط، بس إنه اليوم إذا بيجي الفريق المفاوض بيقول له والله اتفقنا على منطقة تجريبية بنت جبال، بيقول لهم لا ما بدي حررها رئيس بري، بيقول لهم لا أنا ما بدي الناس ترجع على بنت جبال حتى لأنه أنتوا جبتوها، يوقفهم للعالم. إذا في رئيس بري بطل عنده دور، اليوم حزب الله بيحكي مع الإيراني، الإيراني بتلفن لرئيس بري بحطه بالصورة، يعني بيقول له شو رأيك، بيقول له كلمتين بيجي بيروح على رجل بفاوض. اليوم بطل إنه نبيه بري بيقعد مع آموس أخشتين وبفاوض هو إياه، ما حدا بيجي عند رئيس بري، يعني صار في اتفاق طلب من ميشيل عيسى يجي لعنده ليوضح له بعض المسائل. هيدي هي سقفة، سمحنا عم بفاوض الرئيس بري. حزب الله ويعني بكل جهوده رح يجي يقول كل ما يصير في شغلة نسحبه من المفاوضات، كل ما تقلب شجرة نسحبه من المفاوضات. برأيي المفاوضات هي المسار اللي بأكد على دور الدولة اللبنانية بإيجاد حل سياسي هي تفاوض عليه وهي توافق عليه. بالأخير هيدا التفاوض رح يجيب ورقة رح تروح على البرلمان، والرئيس بري واجبه يفتح المجلس يلي مسكره له من أول الحرب لهلأ، صار لنا 100 يوم لا عم نعمل جلسة ولا عم نعمل شيء ولا شيء، صفر ولا شيء. المجلس واقف، مؤسس الأم واقفة.
6: طب ليش؟ بأي حشي؟
5: لأنه الرئيس بري أنا برأيي بعده بمنطق الميليشيات، بيعتبر أنا عندي كارت بإيدي ليه بدي افتحها إلا ما أقبض حقها، طالما ما عم تردوا علي بالتفاوض وبالمسار التاني أنا هاي المؤسسة سكرتها.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الطقس بلبنان مستقر ورطب مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية على الساحل وأعلى من معدلاتها بالداخل والمرتفعات، وبيتحول الطقس لصيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
1: كان في المحلية، التصعيد متواصل جنوبا وبقاعا، الضحايا بالعشرات والجيش ينعى شهيدين. أول شحنة صادرات إلى جدة، دعم سعودي لاستقرار لبنان وسلام أمن الدول العربية من أمن لبنان. القوات لن نصمت بعد الآن عما تفعله الممانعة وحلفاؤها في التيار. مارك ضول إذاعتنا لبناء دولة لا يمكن إنجاز تسوية على حساب الأمن.
0: في الختام نداء إنساني، المريض مايكل فاضل في مستشفى المعونات بحاجة إلى بلاكات دم من كل الفئات، للاتصال على الرقم 760-352-05. إلى هنا تنتهي جولة المحلية، أخرجها زميل مايكل بيطار، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: اليوم 27 حزيران 2026، كيفكن يا جماعة؟ أنا ريما صيرفي وأنا وياكم رح نقضي وقت حلو من هلأ للساعة 6:30. نقطع الخبر بيرافقني على الهندسة الإذاعية زميلي مارك البيطار، ورح نبدأ مثل كل نهار سبت، مثل كل يوم أصلاً، على إذاعة لبنان الحر نحكي عن كأس العالم 2026.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر، يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا، أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: مثل العادة للتواصل معنا 09-218-233 أو رسالة صوتية أو نصية على الواتساب 70-959-111. اليوم عنا اثنين مباراة، عم بتطلع على 8 مساء من بعد ما خلص أنا بشوي، بتكون هولندا ضد السويد عم بيلعبوا، وعلى الساعة 11 ليلا ألمانيا ضد ساحل العاج. أنا حابة نعمل هالمسابقة نحن وياكم لأنه الجوائز كتير مهضومة وبتفيد. سؤالي لي، هيدا سؤال يومي عم نطرحه عليكم، مين بتتوقع له أو مين بتتوقعي له الفوز بمباريات اليوم يلي هن مباريتين، وشو هي النتائج المحتملة برأيكم؟ عنا أول مباراة 8 مساء بين هولندا والسويد، مباراة الثانية ساعة 11 ليلا بين ألمانيا وساحل العاج. فيكن تبعتولي على الواتساب بالمختصر المفيد شو هي توقعاتكم للفوز وشو هي النتائج المحتملة لكل منتخب، لأنه في جائزة يومية تقدمة المولان دور عبارة عن 50 دولار كاش للي بيجاوب بشكل صح على النتيجتين، على نتائج المباريتين لليوم. يعني شدوا حالكم، عندي هولندا ضد السويد، ألمانيا ضد ساحل العاج، مين رح يربح وشو هي النتائج المحتملة، وعنا فقرتنا المعتادة مكفية سواها.

المباراة كتير حامية أنا هيك بسمع، وخصوصا يلي رح يتواجهوا قريبا بالنهائي ب 19 تموز المقبل. أوكي، هون عندكم سؤال كمان وجائزتين. هالسؤال بيقول مين البلدين يلي بتتوقعوا رح يتواجهوا سوا بالنهائي؟ والجائزة كتير مهمة، ساعة إيد تقديم مجوهرات روسونيرو، وفيكن تحصلوا كمان على جائزة تانية هي كمان ساعة تقدمة مجوهرات روسونيرو إذا عرفتوا تتوقعوا مش بس اسم البلد يلي رح يفوز بالمونديال، المواجه مين رح يتواجهوا أو مين البلد الفائز تماما. يعني فيكن تبعتوا لي هون كمان على الواتساب، هيك بيكون كتير سهل علي وعليكم دغري منسجلون، وسحب بالقرعة ب 19 تموز 20 تموز إن الله راد. نحن اليوم قلتها بعشرين، شو عنا بواحدة وعشرين؟ تاريخ لعيدين كتير مميزين أكيد بتعرفون. 21 حزيران أول شي هو رسمياً البداية لفصل الصيف، 21 حزيران، بس نحن بعده لهلأ الصيف عم بيعذبنا، بيطل شوي وبيختفي، بيحرق الناس بشمسه القوية وبيرجع بيختفي. المهم عيد الأب هيدا ما مننسى، وهون تحية كبيرة بقولها لكل بي عم يسمعني بهيدي اللحظات، بقوله أنت العمود الفقري للبيت، أنت رب العيلة، الله يطول بعمرك يعطيك الصحة وتضلك قريب ومتفهم لكل أفراد البيت خصوصا للولاد. وانت يا مدام كمان لازم تفتخري بهالبي اللي من وراه صار عندك هالولاد وصرت ام. وانتو يا ولاد ما تنسوا تكرموا البابا يلي بيتعب كل النهار لحتى يشوفكن عم تبتسموا ويشوفكن عم تتعلموا وتاخدوا علامات ناجحة وتكونوا مشرفين لعائلتكن. العيد الثاني كمان يوم الموسيقى العالمي، بكل العالم بيحتفلوا ب 21 حزيران بالموسيقى مهما كانت نوعها، مهما كانت جنسية هذه الموسيقى، مهما كان النوعية، مهما كانت الآلات الموسيقية. كل العالم ينطلق من فرنسا لأنه هي البلد الأول يلي أطلق هذا العيد ب 21 حزيران من كل سنة، وتوزع العيد عبر العالم بلبنان. نحن أرباب الموسيقى، أرباب الأعياد، جن عاد عليكم دايما بالفرح.

في ناس بيفكروا أنه اليوم العالمي للموسيقى مخصص بس لكبار الموسيقيين. أنا بلاقي أكيد لكبار الموسيقيين هؤلاء يلي ما بيتكرروا، إن كان بالموسيقى الكلاسيكية، بالموسيقى العالمية، بالطربية، بالتخت الشرقي، أو كل موسيقى العالم. هيدول طبعا خلص حقهم وصل من التكريمات، ونحن بعدنا كلنا عايشين على أجواءهم. ولكن نوجد اليوم العالمي للموسيقى بس أكتر شيء ليشجع كل حدا موسيقي بعده طالع جديد. ظاهرة عالمية انتشرت بفرنسا بمبادرة بهديك الأيام سنة 82 من وزير الثقافة الفرنسي جاك لانغ، وقرروا أنه يقام هالاحتفال. صار حالياً بين البلدان الفرنكوفونية والبلدان اللي بتحب اللغة الفرنسية، صار عنا 120 دولة بالعالم بيمزجوا مع بعضهم الثقافات المختلفة ليحتفلوا بالموسيقى، وهيدا للتبادل، لإتاحة الموسيقى للجميع حتى للمرضى، لأنه في اليوم العلاجات العصرية بالموسيقى بتخلي خف الأوجاع، تخف الأوجاع للمريض بالمستشفيات. فنحن بلبنان إن شاء الله الاحتفالات تضل مبهجة، يضل في ساحات منورة بكل الضياع، لأنه بالنهاية هلأ بقلكن الموسيقى قد فيها تكون بديل عن كتير من الأشياء يلي نحن منخاف على أولادنا المراهقين أنهم يتعلقوا فيها. قدي حلو يتعلقوا بالموسيقى، قدي حلو يتعلموا العزف على أحد أو إحدى الآلات الموسيقية، قدي حلو يتعلموا يغنوا ويرقصوا. هيدا أنواع من الرياضة كمان، الرقص والدبكة، وكلهم هيدول بيشجعوا الجسم البشري أنه يعبر وما يتعلق بالأمور التانية اللي فيها إدمانات مضرة بالجسم.

0: اليوم مثلا انا كنت بغدا عم بساله لصديقي موجود، نحن كنا عدد كبير، عم بساله وين مرتك مش معك؟ قال لي مرتي هلا بالكونسرفاتوار لانه بناتي الثلاثه عندهم امتحانات. قلت له امتحانات شو؟ قال لي بنت بتعزف بيانو، عندها فحص بيانو بالكونسرفاتوار الوطني، التانية بتعزف على الفيولون كمان عندها اليوم فحص. قلت له والتالتة شو بتعمل؟ قال لي التالتة جيتار. اسم الله عليكم، قلت له ثلاث صبايا بيانو فيولون جيتار، يعني شو هالعيلة الحلوة يلي عم تتربى من زغرتها على الموسيقى، برافو عليكم، هيدولي بنات وليد الزايك، أنا بقلكن برافو، بشد على إيدكن. وانبسطت أنه إن شاء الله بيكونوا هن نموذج لكتير من العيال أنه يحطوا هواياتهم بالموسيقى. على الواتساب كتير صار عندي رسائل، رح اسمع أول شيء. أول شيء فادي
1: أمريما، كيفك؟
0: يا هلا فيك
1: فادي حسن أبو الحاف من طرابلس.
0: طبعا
1: والله اشتقني لك.
0: نحن بالأكثر
1: والله يا مدام ريما. أنا بقول هولندا بتربح 2-1 والألمان بتخسر 2-1.
0: أوه 2، أوكي.
1: أنا بقول مدام ريما الأرجنتين وفرنسا
0: هول اللي بيبقوا
1: بتخدها الأرجنتين.
0: أوكي يا فادي، شكرا لك، جود لك. ما بنعرف هيدا كأنه ما له توقعات، يعني لا فينا نفتح الجوجل ولا فينا نسأل أي حدا بالتوقعات، لأنه دايما بالرياضة في شيء بيحصل آخر تكي. آخر تكي مش أنه زعبرة، ما هيك قصدي، آخر تكي أنه بين الفريقين منشوف في حدا هيك إجيته الإنرجي أكتر من غيره، حارس المرمى كان أشطر، إلى ما هنالك حققوا النصر. هنا نعرف.

0: بدو يسمع غنية لشمس الغنية. يا الله بعدك بتسميها شمس الغنية، هي نسيت انه كان لقبها شمس الغنية. نجوى كرم بيقول لي ان شاء الله كلهم يخسروا. يي ليه؟ رح اهديك غنية لنجوى ما تعتلم. بسمع كمان فويس.
1: بونسوار.
0: ها
1: يعطيك العافية.
0: ميرسي. أهلا وسهلا.
1: هولندا والسويد، هولندا بتربح على السويد 2-0.
0: إيه.
1: وألمانيا على ساحل العاج 5-0.
0: أوه عملتهم بالمرة لساحل العاج، أوكي يا إلي. بسمع جورجيت شو بدها تقلي، ما بعرف إذا جوابها له علاقة بالرياضة.
2: بونسوار مدام ريما،
0: اهلا وسهلا.
2: ليتك موافقة. معك جورجيت نطة.
0: بعرفك بعرفك.
2: انا بتوقع هولندا تربح 2-0، واكيد اكيد المانيا حتربح تجيب 3-1.
0: اوكي
2: ميرسي لالي.
0: ميرسي جورجيت، يلا جود لك. لافو لابين تتصلوا، ايه لانه الجوايز حلوه. ما هيك عنا بخصوص هيدي المباريتين، اللي بجاوب صح فيون عنده ربح كتير حلو من مولان دور عباره عن $50 كاش.

طبعاً لحتى تشاركوا بالمسابقة معنا اليوم لازم تحكونا على أرقام الإذاعة، مش أرقام غيرون، يعني أرقامي أنا أو أرقام حدا من الموظفين. فرح أرجع أعطيكم 09-218-233 أو إذا بتحبوا على الواتس أب هيك أهيان لكم 70-95-911 وأهلا وسهلا فيكم. Let's play football.

0: عندي المزيد من الرسائل على الواتساب رح اسمع.
1: بونسوار ستريما.
0: يا هلا،
1: كيفك؟
0: منيحه وانت؟
1: انا بقول هولندا على السويد بيربحوا 3-1.
0: نعم.
1: والمانيا بتربح 5-1.
0: اوكي.
1: وبخصوص حديثك عن الموسيقى بجنن.
0: ميرسي.
1: انا عندي صبيان.
0: ايه.
1: بيتعلموا بالمعهد بيانوت ناينون.
0: برافو.
1: وبنوبة الضيعه.
0: ايه.
1: بيعملوا كمان ترامبيت ناينون.
0: بسم الله الله يخليهم.
1: يا ريت كل الدنيا هيك بيعلموا اولاد الموسيقى، بيصيروا بفشوا خلقهم بابداع.
0: ايه.
1: مش بقواس وبسلاح وبقتل.
0: برافو عليك.
1: شو حلو حديثك ستريما.
0: تسلمي. بدك تقولي لي اسمك الكامل. بليز ارجعي ابعتي لي اسمك الكامل لحتى اضيفك على الاشخاص يلي رح ينزل اسمهم بالقرعه. كنت عم فكر هذيك المره كيف بدنا نربي اولادنا لما قبل ما يصيروا مراهقين، لما بشو بدنا نهتم لحتى نخليهم بعيدين عن المخدرات. أول شيء قد ما تخبرون وتحكون وتعملوا لهم توعية، إن كان بالمدرسة أو إن كان بالجامعة أو ببيتكم أو بالكنايس، ما رح يستوعبوا 100% هالكلام إلا ما يكونوا هن عندهم تحضير مش نفسي، جسدي. تحضيرهم جسديا بيكون عبر الرياضة من هن وصغار، بدكم تزرعوا فيهم بذور محبة الرياضة. ما بتشوفوا الولاد الرياضيين يلي بيكبروا على حب الرياضة، كان سباحة، تنس، فوتبول، حيلا نوع من الرياضة، ما ممكن هالناس يكونوا عندهم هواية تانية هي المخدرات. هاي شغلة كتير مهمة. ثاني شيء، زتون على الموسيقى مثل ما قلنا اليوم، من وحي بكره من وحي عيد الموسيقى، زتون على الموسيقى. بس بليز اذا صوتهم مش اوعى تقولوا لهم حلو صوتكم يا امي، حلو صوتك يا بي، وتبعتون يغنوا. مش ناقصنا ابدا، مش ناقصنا ابدا نشاز يدخل على الساحه الفنيه. اوكي، سجلت اسميك كوكب البوتي. فوالا، نتابع كمان عن دي فويس. بسمع.
2: ايه بونسوار.
0: اهلين. مرسي. مين؟
2: 1-0 اليوم لهولندا.
0: ايه.
2: 2-1 لألمانيا.
0: اوكي، واسم حضرتك؟ ما قال لي اسمه. بعت لي شي فويس تاني اذا حظي منيح.
2: ايه معي كمان جوزيف روكوس.
0: ايه اهلا وسهلا فيك. زبطت. ما تنسوا تعطوني اساميكم. باخد اتصال لبنان الحر. الو
3: الو.
0: بونسوار.
3: بونسوار. معك نهاد كحيل.
0: ايه اهلا وسهلا فيك. شو توقعاتك انت؟ بدك تجاوبينا عن هيدول المسابقتين ولا بالاخر مين رح يربح؟
3: ايه فيك تعديل الأسامي المتسابقة الدورات.
0: أوكي، اليوم عنا على 8 هولندا بتلعب ضد السويد، وعلى 11 عندك ألمانيا بتلعب ضد ساحل العاج. شو بتتوقعي بين هالفريقين؟
3: ألمانيا ضد السويد 2-1.
0: لا، بدي أرجع عدلك. ايه. هولندا ضد السويد. بينيتهم
3: هولندا
0: مين؟
3: ضد السويد. هولندا ضد السويد 2-1.
0: مين بيربح؟
3: هولندا.
0: هولندا 2-1. اوكي.
3: ايه.
0: وعندك بعدين المانيا وساحل العاج.
3: المانيا 3-0.
0: اوكي، ميرسي نهاد. اهلا وسهلا فيكي. كمان عندي اتصال. الو.
4: مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
4: اسعاف غريب.
0: تفضلي.
4: هولندا بالاول.
0: نعم. قد ايه؟
4: ضد مين؟ سينا.
0: نعم.
4: هولندا ضد مين؟
0: هولندا هلا بعدنا قايله ضد السويد مدام.
4: يا عم نعذبك يا قلب حبيب، تحملينا.
0: ايه.
4: 3-1.
0: بعدين المباراة الثانية، ألمانيا ضد ساحل العاج، مين برأيك؟
4: ألمانيا 3-1.
0: كمان نفس الشيء مثل هولندا عطيتيهم.
4: ايه.
0: يلا ان شاء الله خير يا ست اسعاف. اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله تربحي.
4: ميرسي يا قلبي، الله يعطيك العافيه.
0: ميرسي. تابع انا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. كمان اتصال. الو
5: الو.
0: بونسوار، مين معي؟
5: معك فؤاد.
0: باردون. عفوا بدك تزبط لي الصوت حدك كتير عم بيقطش. مول معروف اعطينا اسمك.
5: فؤاد.
0: ايه العيلة.
5: ايه. المانيا كوت ديفوار كيف تلين لكوت ديفوار. ولنسا هولندا تلين تلين.
0: اوكي فؤاد شو عائلتك؟
5: بارتي.
0: شكرا لك. شو بيك جون؟ جون مهضوم كتير. آخ بيقول لي كل واحد عم بيتوقع خسارة ألمانيا، إن شاء الله البرازيل ما بتشوف الربح أبداً. لك شو لئيم، قوموا علي لشوف.

0: لبنان رزوق شو بتقلي؟
1: تحية لإلك ستريما.
0: يا هلا فيك.
1: ألمانيا 3-0 على ساحل العاج، هولندا 2-1، 2 لهولندا 1 سويد. رزوق برقاشي معي.
0: أوكي يا هلا فيك.

0: أنا بحس إنه بلبنان الناس بتحب أو البرازيل أو ألمانيا، ما بعرف ليه، إلا إذا كان عنا الناس اللبنانيين المجنسين فرنسيين عندهم الباسبور فرنسي بيحبوا فرنسا باللعب يعني. بسمعك.
1: بونسوار، كيفك
0: ميدو؟
1: اشتقت للبنان الحر.
0: ونحن اشتقنا لك
1: ميدو. معك
0: ايه، عرفتك يا ميدو.
1: بس انا بدي اقول لك شغله.
0: تفضل.
1: ابلح الابيه باذن الله بدها تربح البرازيل بالفينال. يسعد مساكي ومسعد لبنان الحر. هيك حبينا نلطف.
0: ما في اهضم منك يا ميدو. ابلح بدها تربح على البرازيل، يعني خليني لو قلت لي لبنان بدها تربح على البرازيل كانت معقولة أكتر، بس ما في أهضم منك، لطفت الجو وكترت كمان. بسمع مرة جديدة فادي.
2: في صوبي اسمه مروان حدارة كمان صوبي، هو عم اسمعك أنا وياه. يلا حكي.
0: ايه يلا مروان.
3: ألمانيا 5-1، هولندا 3-1.
0: اوكي.
2: وبالنهاية
3: معلمي هولندا سعودية.
0: اوه ضد بعضهم. اوكي ما قدرت، يعني ما فيك بين هولندا والسعودية ما فيك تقول مين رح يربح، ما عندك فكرة. ايه طيب، انا عرفت اسمك مروان بس مش مسموع منيح اسم العيلة. فادي مطلوب منك تكتب لي بالواتس اب عيلته، اسمه وعيلته مروان شو. نتابع. Put your flags up in the sky. ايه نعيم، شو بدك تقول لي يا نعيم؟
4: بونجور.
0: بونجورين.
4: بتوقع انه المانيا وكوت ديفوار تعادل 1-1 ورح تربح السويد 1-0.
0: اوكي
4: معك نعيم سلطان.
0: يا هلا فيك.

بالنسبة لكرة القدم، أنا حبيت كتير كتير الكلمة يلي قالها البابا. البابا ربط بين كرة القدم والإيمان وعند الناس المسيحيين بالتحديد. بنستغرب أنه يطلق هيك كلام، بس حقيقة رح أقرأ لكم، رح تشوفوا أنه هيدي ما حدا فكر فيها غيره. بيقول: تذكرنا كرة القدم بشيء يجب أن لا ننساه، وهو أن الحياة ليست سباقا نخوضه وحدنا بهدف التباهي بالربح الفردي. الحياة هي مسيرة نتعلم أن نمشيها مع الجماعة. من لا يعرف كيف يمرر الكرة لشريكه حتى وإن كان لاعبا موهوبا، فهو لم يفهم سر اللعبة بعد. كذلك من لا يعرف كيف يعيش مع الآخرين ومن أجل الآخرين، فهو لم يفهم الحياة بعد. كتير حلو، كتير حلو قداسة البابا ليمون الرابع عشر اللي حكيه عن لعبة الفوتبول، وكلمة أنه مرر لي الطابة قديش مهمة بالحياة. معناتها أنه الإنسان ما في أبداً يعيش وحده، ما في ينجح وحده، ما في يتكاثر وحده، دايماً هو بحاجة للآخرين، للجماعة. ولكن الجماعة بدك تكون متضامن معه، مقسم الأدوار أنت وياها لحتى يكتمل مشهد المجتمع، تكتمل المشهدية العائلة، وهيك العالم بيكون بألف خير، كل واحد عم بيأدي دوره، وكلنا عم نتساعد ونعطي إيدينا لبعض لأداء المهمات في سبيل مجتمع جيد.

تحياتي لإليانا. إلينا، إلينا من وين أنت؟ بعتي لي ورود وبتجنني. في حدا بيقول لي مساء الخير، أوكي حبيب غفري، رح سجل اللي قلت لي إياهم، ما في لزوم أرجع أقريهم، بركي يسرقوا عنك. أوكي. في فلك تجمعنا، ضحك الدنيا بتملى. سالو، ويت ويت، أسمع.

0: كمان بسمع فويس.
1: مرحبا، أنا الأولى أيوب سعيد.
0: كيفك؟
1: هولندا عسفاد تعود تنام بتنام لأنه هجوميا عسفاد قوية.
0: أيوة
1: بتعود تنام بتنام. والمانيا على سهل العاج تاخذ 2-1 لانه بيطور اللعب تبعه. يلا وباي، الله يربح المربح. وانا اسمي نولا ايوب سعيد.
0: اهلا وسهلا فيك حجه نقولة. كمان عندي فويس وهيك.

مش طبيعية، كلهم عم يكتبوا لي العجقة مش طبيعية. في حدا عطاني معلومة إن قال لي بسبب أعمال التزفيت والصيانة صار في وين بجسر جل الديب، البلدية عم تثبت لوحات إعلانية على المسلكين الشرقي والغربي مشان هيك العجقة لا تطاق. فيرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وتطويل البال، هلا هن ما بيقولوا لنا إياها، أخذ العلم والصبر وطولوا بالكم وحطوا لبنان الحر وكفوا طريقكم وإن شاء الله بتوصلوا مأخرين بس مش كتير. مثل هيدا النكتة، موعدنا يا زلمي على الستة، بنترك للسبعة، تمانية ما جيت تسعة بفل.

لمناسبة عيد الموسيقى اليوم العالمي للموسيقى بكرة، بدي افتح المناسبة لحتى أقول لرئيسة الكونسيرفاتوار اللبناني يلي هي دكتورة هبة القواس، هي ملحنة ومغنية أوبرا، وهي يلي مستلمة هالكونسيرفاتوار هيدا من 3 سنين، وقدي عم تعطي جهود، قدي عم بتجيب فرق من العالم، والأهم قدي عم تفتح مجالات كبيرة أمام الموسيقيين اللبنانيين. أول شيء اللي عم بيتعلموا، تاني شيء اللي صاروا أساتذة، مش ضروري عم بيعلموا بس أساتذة محترفين. كل أسبوع عم تعمل لهم حفل موسيقي تحت نطاق اسم معين مع الأوركسترا الفيل أرمونيك بالكونسيرفاتوار، وهيدي جهودة الكبيرة طبعا الدولة شايفتها، لأنه تعرفوا أهم شيء عملته كانوا الموسيقيين تبع الكونسيرفاتوار بيقبضوا شيء كتير زهيد وما عندهم نشاطات على صعيد الكونسيرفاتوار. هلأ صارت النشاطات مرارا خلال الشهر، ما في حدا ما بتلحقوا حفلتين مينيموم بالشهر، وزادت لهم الأجر بالمقابل بالشكل اللي بيقدر يسمح فيه تسمح فيه الميزانية. أنا بدي إلا برافو لهبة القواس، ما قدرت تطلع معي هاللحظات على التليفون، بركي يوم السبت اللي جاي. دايما بتفاجئنا بأسماء لبنانيين جايين من العالم محققين حضور، محققين جوائز عالمية، وبتعرفنا عليهم وبتخلي كل هالجيل المحب للموسيقى إنه يكون موجود بهالحفلات الموسيقية مجانا لكل الناس، ولكن وفقاً للحجز المقاعد وفقاً للدعوات. بدي إلا برافو، الله يزيد من الناس يلي مثلك يلي بيقدموا لنا مستويات عالية وراقية من الموسيقى الكلاسيكية اللبنانية البيور، المزيج بين من الشرقية والعربية شو ما كانت نوعها، مهم عم بتشغل الناس، عم بتشغل البلد، الموسيقيين، كله هيدا for free.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حقك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون، وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه أولاده ناداب وأبيهو، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في جديد الميدان الجنوبي، طالت الغارات عددا من بلدات النبطية مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى. واليوم صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الإسرائيلي أمس أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 83 شهيدا و 141 جريحا. قيادي في حزب الله قال لقناة الجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يسعى إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. وفي سياق متصل، رأى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المشكلة الأساسية التي يواجهها المسيحيون في جنوب لبنان والسبب الذي يجعلهم يتعرضون للعنف هو وجود حزب الله، كونه يطلق النار على الإسرائيليين، ومن الطبيعي أن يرد الإسرائيليون دفاعا عن أنفسهم. وقال: أنصحهم بالتمسك بإيمانهم بيسوع المسيح، وأؤكد لهم أن لديهم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة. إقليميا، أفادت وكالة فارس نقلا عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني بأنه تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وطالبت السفن بعدم الاقتراب منه وإلا ستكون في خطر. توازياً، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض سيغادر بعد ظهر اليوم إلى سويسرا للتفاوض مع الوفد الأمريكي، مطالبة الولايات المتحدة بالإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من جهته أكد أن يد الرئيس دونالد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت طهران سلوكها فستكون علاقة بلاده مختلفة معها. هذا وأشارت باكستان إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني ستبدأ غدا في منتجع بيركنستوك في سويسرا. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

لوين رايحين بهاللحظات لهالعجقة ما بتفهم بكل الأوتوسترادات؟ أكيد على البحر. هلا في عجقة على جسر جلديب أكيد عرفناها وقلناها، بس وين ما كان هيدي العجقة اللي ما بتنحمل؟ واو، كله بحر كله جبل. في عنا شي تاني كمان مهم لازم نذكره، انه عدد كبير من الطلاب عم يتخرجوا من المدرسة البرام، حفلاتهم النهائية بالتخرج من المدرسة بيجوا الأهل، وكتير حلوة الحفلات. ان شاء الله دايما دايما النجاح يكون حليف كل الناس وكل الشبيبة والصبايا. ما حدا عارف إذا رح يصير في تقديم الترمينال السنة، بس في البرام للجامعات، ما هيك؟ سمعت شغلي مشوار، اي بس بدي اخبركم عن وزيرة التربية بعد شوي. سمعني هيدا المشوار.

وزيرة التربية، أول شيء تحياتي لإلها بتحمل اسمي ريما كرامي. بدي أقول لها أنه الناس يعني بيحترموا خبرتها، بيحترموا نزاهتها، بس هيدا جوابك هلأ اللي قلتيه مبارح لأحد المراسلين، ما بعرف إذا بتفسري لنا إياه أكتر لنقدر نفهمه. قال لها معاليكي، من كم يوم قلتي لهم للطلاب بين ماتش وماتش عم تحضروه افتحوا كتاب. قال لها هلأ رجعت الغارات، بين غارة وغارة شو منقول لهم لطلاب الترمينال؟ قالت له خليهم يدرسوا، بين غارة وغارة درسوا، وقبل قلت لهم بين ماتش وماتش افتحوا كتاب. ما بعرف معاليكي وين ساكنة أول شي بالدرجة الأولى، تاني شي ليه عم بتكوني هالقد منفصلة عن الواقع المرير اللي عم بيعيشوه العدد الأكبر من طلابنا؟ ليه بعيدة عن الأجواء؟ ليه ما عم تسمعي أخبار؟ ليه ما عم تسمعي الغارات؟ ليه ما عم بتعدي معنا الجرحى والناس اللي عم بيموتوا؟ والناس الأبرياء اللي ما قالهم علاقة بالموضوع كله بيكونوا مرئين رايحين على المدرسة كمان. الحالات صارت ما بتنطق. بقى ما عليك رجاء يا ما تجاوبي، كيفيك ما تجاوبي أشرف، يا أما جاوبي شي معقول. هو عم بيقلك بين غارة وغارة شو بيعملوا؟ لك مينيموم قليلوا الله يحميهم، مش تقليلوا خليهم يدرسوا. قلت الدكان أنا عندي جايزتين بدي أقدمهم لأول شخصين رح يتصلوا فيي. هيك عبالي أقدم جايزة، مش حرة أنا، مش حرين نحن بلبنان الحر، نحن كرمة وأنتوا بتستاهلوا. بدي اسمع صوت حدا أول مرة بيتصل بإذاعة لبنان الحر على 09-218-233، بدي اسمعه إن شاء الله يكون مستمع للمرة الأولى عم بيتصل. الجائزة الأولى اللي حابة أهديها هي تقدمة باتيسري لسكالاد أند كيترينج بفرعين أوتوستراد جونية والعقيبة. مطرح ما بتلاقوا عشقة كتير بأوتوستراد جونية، بتلاقوا الفرع الجديد الحلو والواسع لباتيسري لسكالاد. الجائزة هي ترويقة لأربع أشخاص من كل الحلويات اللي بحبهم قلبكم، كرواسون، كنافة، بوزة، اتسترا، وتروحوا حاملين معكم صندوق بيرة تقدمة بيروت بير كمان.

0: على 09-218-233 بياخد هيدا الاتصال. ألو ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوارين، مين معي؟
1: معك راغدة نمر.
0: أهلا وسهلا راغدة، مش أول مرة بتلفني لنا.
1: بلا أول مرة.
0: الحمد لله. من وين عم تحكين؟ من السيارة؟
1: من زحلة.
0: أهلا وسهلا فيك. عبالك تنزلي مشوار صوب جوني؟ يلا بنقدم لك هالترويقة لأربع أشخاص.
1: ميرسي،
0: تكرم عينك. رح سجل اسمك راغدة، فيك تجي تاخذي الكوبون من الإزاعة ابتداء من يوم الاثنين من العشرة للتنتين بعد الظهر.
1: أوكي.
0: يلا إن شاء الله تحبوا الحلويات عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج. أهلا وسهلا فيك. بعد بدأ اتصال تاني.

0: باخذ اول شيء بسمع هالفويس على الواتساب برجع باخذ الاتصال.
1: ليك ريما ليك بس جبرتيني احكي عن جد.
0: ليه يا
1: بيير؟ بدايه تحياتي لمخرج الحلقه ولجميع المستمعين.
0: اي اهلا بيير.
1: قلت لنا هي بتحمل اسمك
0: ريما كرامي.
1: بتحمل اسمها بالكامل انت ريما وعندك الكرامي بس هي شو ما بعرف اذا عندها الكرامي.
0: لا
1: ما بعرف اذا عندها الكرامي يا ملا.
0: عندك
1: بين
0: كرام
1: الماتش طمف. والماتش يفتحوا الكتاب.
0: مزبوط.
1: بين الغارة والغارة يفتحوا الكتاب.
0: ايه مش مقبول
1: كل غارة ماتش يعني بعضنا بنفس المحل عن جد
0: استفزك. ايه عن جد حاشي بغير
1: سعيد. الله يسعد عبد الله.
0: ايه فعلا هيك. اول شيء بيير بدي اقول انك من امريكا واول مره بسمع جواب من المستمعين هالقد مهذب وجريء. يعني معالي الوزيره برجع بقول مره تانية نحن مفروض نتعلم من طريقتك لانك وزيره التربيه مثقفه وان شاء الله ترجع تعيد النظر بكلامك فيما يخص الامتحانات النهائيه للترمينال. عندي اتصال. الو نطرت هون. مين معي؟
2: معك ماري.
0: ما سمعت
2: أول مرة بتصل على الإذاعة.
0: ماري شو العائلة؟
2: ماري نيكولا.
0: ماري نيكولا؟
2: نعم.
0: إيه أهلا وسهلا فيك يا ماري. أهلا. بدي أطلب منك تخففي صوت الراديو من حدك لنسمع بعض.
2: أوكي.
0: هيك إيه هيك أحسن تسمعيني من التليفون. وتفي حتى بتضلك تقدر تسمعيني. ماري مرسي انك اتصلتي هيدي وبدنا اياك على طول تكوني مستمعة.
2: اول شي يعطيكم الف عافية وكتير حبيت على طول بسمعكم. كتير حبيت مدخلتك عن وزارة التربية وعن معالي الوزيرة. هلأ في عملية انفصال عن الواقع غير محددة يعني.
0: ايه انت عندك حدا بالترمينال؟ عندك حدا بده يقدم؟
2: انا معلمة.
0: لكنك
2: موجودين بجنوب. وانا عضو مجلس فرع نقابه معلمين كمان.
0: تشرفنا يا ماري
2: حبيبتي. فشي عن جد يعني
0: استفزازي.
2: بيوجع
0: أوكي. انت باي مدرسه بالجنوب؟
2: نحن بثانوية رفيق الحريري أنا.
0: أوكي.
2: وبثانوية البهاء.
0: طيب.
2: فعن جد إنه هو الواقع كتير بيوجع. وبتعرفوا إنه صيدا عجقت كتير بالناسحين.
0: مظبوط.
2: فعم نشوف ومنعيش الحالة اليومية يعني. إن شاء الله يرجع يتخذ قرار بعين الاعتبار لطلاب الجنوب ولطلاب لبنان كافة يعني.
0: طبعاً.
2: يعني نحن ما نحب ننفصل عن حدا.
0: نحن منعتبر طلاب لبنان فرد وضع يعني ما بيصير ناس تتعلم وتقدم وناس لا.
2: مظبوط. وما بحكم أكيد يفصلون عن الواقع لأنه بعرف أن في ناس تعلمت وإلهم حقهم و طريقتهم حتى كمان بالتفاصيل الأساسية اللي يعيشوها من امتحانات رسمية وكل هولي. بس كمان في عنا واقع مريض إن هي حرب عنا ما عنا حياة الشيء
0: ومش عم تستقر وما في وقف إطلاق النار وما في احترام
2: نفرد كرمال شيء أو عم نطالب بعدم إجراء الامتحانات كرمال شيء. لا بالعكس كرمال سلامة طلابنا لأنه سلامة طلابنا هي بالأولوية بالنهاية.
0: طيب بتعتبر يعني تأجيلة شهر مثلا بيكون مناسب أكثر؟
2: هل يا ترى أنا بس بدي أحط علامة استفهام. هل يا ترى هيدا الطالب اللي موجود عنا بجنوب بين مثل ما قلتوا بين غارة وغارة الليل ما عم ننامه مثلا على الأصوات هل يا ترى رح يقدر يركز ليشيل منهج أو 70% من المنهج
0: هي شالت كتير من المنهج
2: يعني من المنهج أو أي بروسيجر بدها تصير هلأ. هل يا ترى رح يقدر يركز
0: هلأ كمان هني ما تعلموا
2: نحن نضمن وهلأ نحن نضمن كمان بعد شهر إنه ما يصير شيء بدل كانوا عم بيقدموا
0: ليش نحن نضمن إنه مش الحال وقف القصف وخلص
2: صحيح
0: ما بنضمن شيء
2: فنحن ضمان طلابنا هي الأهم سلامتهم حمايتهم هي الأهم وكله بيرجع بيتعوض بعدين ما في شيء إلا ما بيتعوض
0: ما في شيء ما قالوا حلول بس لاحقا من
2: صحيح.
0: بعد وقف إطلاق
2: بس
0: النار
2: بس الروح إذا راحت ما فينا نجيب غيرها هذا كل شيء
0: يعني كلامك أكيد هو يلخص يعني لسان حال العدد الأكبر من الطلاب وأهلهم وانتو كأساتذة كمان
2: اكيد ما نحن عم نعلم يعني احنا بنحس
0: عم بتعيش بالوضع
2: ما غريبين عنا يعني هو ولادنا
0: اكيد هيك مريم بشكر تليفونيك وانا رح ربحك مثل ما قلت هديه هالمره مش لاسكالاد رح اعطيك هدول عندي هون الجايزتين عوينات شمسيه بقيمه $100 تقدمت محلات الترا فيجن بعين الرمانه بقى إذا بتحبي تشرفينا مع بطاقة الهوية على الإذاعة من ابتداء من التنين بين العشرة والتنتين لتاخذي الكوبون وترجعي تزوري محلات ألترا فيجن بعين الرمانة يا هلا فيكي مبروك ومرسي لك
2: والله يقويكم وبعتقد يمكن من خلالكم عم نقدر نواصل
0: صوتك دايما واصل أهلا وسهلا فيكي
2: Thank you.

بدي أقول هاي لرانيا، رانيا الحلبي. قالت لي هلو، أنا كمان بسلم عليك وبسلم على كل اللي عم بيسمعوني، بس ما سمعت صوت بي، ما سمعت رجل اتصل فيي لحتى هيك قل له كيفك، كيفك يا بي، كيف ولادك، كيف أحفادك، كيف الأبوة معك. إذا بتحبوا تحكوني، أنا كتير عبالي هيك أحكي مع بي هلأ على التليفون. أول شي بقول الله يرحم بي، بتذكره يلي كان هو المشجع الأول لإلي، هو مسك لي إيدي أنا وحامل القلم وعمري 3 سنين، بلش يكتبني الأحرف الأبجدية وبعدين الفرنسية، وصرت إعلامية بفضله. هو اختار لي هالمهنة اللي بتشبهك يا بنتي، وهو كاتب وأديب ودارس صحافة سابقا. بقى البي أنا بالنسبة لقلب يعني لي الكتير، لأنه هو الرجل الأول بحياة البنت، أول ما بتوعى عدني المثال والنموذج هو بيا. مشان هيك مسؤوليتك كبيرة أيها الأب مين ما كنت، لأنه أنت رح تقدر ترسم الصورة الإيجابية أو غير الإيجابية عن الرجل بذهنها لبنتك من هي وعمرها 3 سنين.

0: سيرة الأب عم نسمع هلأ عمرو دياب وبنته عم يغنوا نفس الغنية هي بالأجنبي. خلينا اسمع فويس.
1: والله يا
0: سليم
1: ستنا بكيتين على الجملتين الحلوين
0: طبع البي.
1: الله يرحم بي ويرحم جميع البي.
0: مرسي يا سليم.
1: وأنا بي صرت هلأ
0: مبروك
1: لفترة إن شاء الله.
0: أي
1: هي الدنيا هيك يصير واحد يتذكر أهله لما يصير هو أهل.
0: أيوة بيعرف قيمتهم ما هيك سليم
1: ستو كل شيء هيدا كل شيء. مرسي.
0: أنا بدي حيي ولادك بدي حيي الولاد يلي بيفتخروا بأبائهم. بدي أقول شغلي بكتير من الصدق مش دايما بيطلع لنا بي صالح. يا ما في عائلات حوالينا الأب يلي فيها منو صالح. ليش كيف ما هيدا الديتايل بدي أدخل فيها. بدي أتوجه للولاد. بعرف بتطلعوا بغير عيال وبتقولوا يا ريت عائلتنا مثلهم فيها بي صالح نحبه نفتخر فيه ونحترمه. بدي قلكن ما تزعلوا ما تتعقدوا. بيكن حبوه بقلبكن ما تحبوه بعقلكن. إذا حبيتوه بس بعقلكن رح تشوفوا كل البيات أحسن منه. حبوه بقلبكن لأنه العاطفة مش دايماً بتشتغل مع العقل مش دايماً بتشتغل مع الحكم. ما تحكموا على البي شو ما كان أساء للعيلة. خدوه على قده هو. قولوا الحمد لله خلقنا بصحة جيدة بفضل هالبي والله يهديه إذا كان عنده خصال مؤذية للعيلة. ومعلي البي اللي بدنا نحبه مش هو اللي معه مصاري بس مش هو اللي كتير متعلم معه دكتوراه مش هو يلي بيعطينا كل شي منطلبه منه من دون ما يقول لا. معلي ما هو إنسان بالنهاية هو رمز لقلنا صح رمز بالحماية. دايما منقول عن جد بنصلي لبياتنا إذا كانوا متوفين ليكونوا بالمكان المناسب وبملكوت السماوات وإذا كانوا محتاجين لدعمنا بالصلوات ما نتأخر. بسمع هالفويس.
2: مساء الخير.
0: هلا فيك.
2: أنا حبيت جمال. أقول لك أنه أنا عندي ثلاث بنات.
0: الله يخلي لك.
2: ومفر يا بنت عن بنات. البنات حنين. بيقولوا البنات سكر ما بيت.
0: مزبوط.
2: البنت حنوني. الصبي ما بعرف. في بعض الصبيان أوادين في صبيان ما بيصبوا. بيتركوا أهلهم بيفلوا
0: مظبوط.
2: بس البنت لو راحت على وين ما راحت بتضلها تفكر بأهلها. شكرا لك ولذات لبنان الحر.
0: ينعاد عليك أيها الأب جمال. نحن البنت اللبنانية بالتحديد الإبنة كتير محبة لأهلها مثل ما أنت عم تقول بتجيب الصهر على البيت ولو سافرت بيضل قلبها تركته عند أمها وعند بيها. معك حق.

0: تابعين أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر بمناسبة عيد الأب بكرة 21 حزيران. حبيت أجري اتصال هاتفي مع السيدة نوال أبي شديد. هالسيدة هي صاحبة جمعية الأب بلبنان، أول حدا أطلق جمعية خاصة للاهتمام بالأب هي حضرتها نوال جبور أبي شديد. الله معك من لبنان الحر. بونسواريك. كيفك يا ست نوال؟ مرسي.
1: نشكر الله. بدي فعيل كمان.
0: صوتك ما عم بسمعه منيح.
1: بدينا من أول تأسيس الجمعية.
0: مزبوط. ست نوال بس إذا فيك تكوني موجودة.
1: نشكرك أنت كمان.
0: إيه بس بدي في حدك حكي.
1: هلا لا
0: اي هلا احسن. ست نوال انت هلا بحفل تكريم لاحد الاباء اللي انت من منطقه جبيل بتعتبريهم يستحقون التكريم، خبريني مين عم بتكرمي بهاللحظات؟
1: نحن جمعيه، اولا اسمحي لي عيد كل بيات لبنان والعالم اجمع، وان شاء الله بين لبنان اللي شعبه مقهور ومنسي يكون هالعيد هالي حلوة وتنمحي البغض ويصير في عنا أمان وسلام لهالبي ينعم بعيده والعائلة تكون حوالي. نحن عنا سلسة تكريمات، بس اليوم اللي عم نكرمه هو أي مقام منطقة جبيل من 40 سنة كان بالشمال من الجدبرة.
0: أوكي.
1: بستيد منعم كرمين وبضايعته الجدبرة.
0: حلو.
1: موجودين نحن والأحد.
0: سلامات لحضرة القائم مقام لأنه له 40 سنة يعني. أستاذ بستيد نعم.
1: فضل كبير.
0: ست نوال عم بسمعك بصعوبة عم بقطش الخط، بدي اعتذر منك برجع بتصل فيك بعد لحظات. ست نوال بتصور بيكون أحسن.
1: لايك اتصلي فيي على الرقم الثاني.
0: يلا أوكي فورا. باي باي. أنا هيدي الأغنية كتير بحبها، اسمعوها منيح. نجوى وديع الصافي.

0: أغنية أنا عزيزة على قلبي نجوى كرم دويتو مع وديع الصافي. رح أرجع لاتصالي مع السيدة نوال أبي شديد صاحبة جمعية الأب. ألو مساء الخير مرة جديدة.
1: يا أهلا وسهلا.
0: هلأ صرت عم بسمعك. إيه ما تعتلي هم. أول شيء بدي وجه أنا تحية لقائم مقام جبيل الأستاذ بشتيد منعم، وبعدين أنت كمان عندك سلسلة من التكريمات بهالأسبوع اللي جاي، خبريني شو هني لحتى هيك نكون نقدر نكون معك كمان.
1: الأستاذ بشتيد منعم كان رئيس، كان أي مقام منطقة جبيل من 40 سنة، هلأ نصار التقاعد
0: طبعا، بس
1: أيوة. باي إنسانيته حلوة وخدماته حلوة وبعده بكامل وعيه، واليوم عمره صار 90 سنة،
0: العمر كله
1: كان بالإكتفال معنا وقير خطاب حلو
0: حلو
1: يعني. السنة بالنسبة لنشاطات، لأنه مش عم نعمل احتفالات مركزية مثل الاحتفالات التكريمية الماضية
0: نظرا للظروف طبعا، نظرا للظروف
1: نظرا للظروف عم نكرم ببيوتهم او بالاندية اللي تابعين لهم بالمناطق.
0: مش غلط. مين الاسبوع اللي جاي؟
1: الاسبوع اللي جاي عندنا بكره نهار الاور الثلاثة، مكرمين شخص مسميينه مكرمين رجل الارض والعطاء، لانه مزارع قدير من زرع من كف ايده. ربى عائله محترمه
0: حلو
1: وعيشهم بكرامه.
0: نعم.
1: مكرمينه بتبرجه.
0: اوكي.
1: هو من ضيعه من ليسا يمكن، بس كان تبرجه
0: رجل الارض والعطاء بيوم الثلاثاء. ويوم الاربعاء مين عندك بدك تكرمي؟
1: الاربعاء احتفال مركزي كبير بالأيوتي بالتعاون مع دكتورة كوليت خوري.
0: نعم.
1: مكرمين الشاعرة ميراي
0: شحادة
1: عبدالله، مشان إفاءة لروح بيا اللي هي عم بتتابع مسيرة النهج اللي كان متبعه الأستاذ عبدالله ومقدمين لدرع الأب للست ميراي، لأنه هي كانت الحريصة الأولى من ستات المجتمع اللبناني اللي ما عاشت بيا غير 6-7 سنين، بس عاشت مع أحلامه ومع كتبه.
0: مزبوط.
1: ورجعت وعم تثبت له حياته، بتنشر له كتبه وتقدمه مجانا لكل المجتمع الثقافي،
0: وعنده دار نشر على اسمه. هيدي بدي اقولها، عنده دار نشر على اسم والدها عبدالله شحادي. وهي كمان أديبة وبتكتب. مين غير ست ميراي بعد في
1: هلأ نجي في تكريمات مشتركة، بس مش رح نعددهم.
0: لا بنحكي عنهم. بنحكي عنهم السبت اللي جاي.
1: بعدين بيرجع نهار الخميس مكرمين بجبال دكتور أنطوان الصفير، عمره 103 سنين.
0: أوه.
1: كمان عنده خدمات طبية مجلة.
0: دكتور بشو هو كان؟
1: الصحة عامة.
0: نعم.
1: وبعده بكامل وعيه، بعده عطاءه حلو، وبعده أهلا أنه تستفيدي من خبرته العلمية وعدا عن ذلك بي مثالي وعائلته حلوة
0: وجد مثالي.
1: النهار الخميس عنا
0: نهار الجمعة
1: عنا تكريم شعر بحديقة الشعراء بجران عند الأستاذ كمان عبد الله. مكرمين صاحب الحديقة عبد الله، ومكرمين الأستاذ روبير خوري اللي عنده سهران على جريد مجلة صوت الشاعر من 40 سنة لهلا، بيحكي بيعطي دعم للشبيب اللي بتحب تنشر قصيدها، بشجع الشعر
0: ثقافي شعري.
1: والأستاذ عبد الله اللي عامل حديقة الشعراء.
0: هلا حمستيني
1: كمان. شارك معكم.
0: شو لكان بدي أحضر وشارك وخبر عنك الأسبوع الجاي إيه؟ ودايما بدنا إياك بهيك نشاطات، وأنت الأساس بديت فتحة هالجمعية الأب من قدي صار عمره قليل لنا كم سنة؟
1: هي من سنة 87 استثنيها
0: أي بس بلشت.
1: وجهنا العيد من جبال بعنوان عجبين جبال أطلقنا الأبجدية موعدنا بجبال بعيدك يا بي.
0: حلوة.
1: كان بكونه الحرف راح من جبال صدر العالم وثقفه وبدايته ألف باء اللي هي البي اللي بضل على طول هو البداية وهو الأساس بكل عمل.
0: حلو الربط.
1: وحبينا ما كان في عيد الأب من زمان حبيت أطلق هالعيد بحفلة متواضعة بمركز بالسيتادل بجبال، وكان معنا شاعرنا الكبير موسى صغيب، كان عندنا فنانين كتير كبار ومارون كرم كان الله يرحمه طيب وديع الصاف وليعصافي جغلنا كلهم كانوا مشاركين معنا وأطلقنا نشيد الأب غنتنا ست مادونا الفنانة مادونا لأنه هي زميلة
0: من وجه لها
1: شخصية لحينا وشعارنا صار على طول تكريم الباي والترقي بالعائلة اللبنانية نحو الأفضل، وصرنا كل سنة نعتمد تكريم الباي بجست بسيط إنه نقدم له درع ونعزم له كل عائلته تكون حوالي تيشعر تيضل فيها الألفة والتراث الحلو اللي كان عندنا بالماضي بالعائلة اللبنانية اللي كان راس الباي
0: كان هو رب العائلة
1: رب العائلة هو المسموع هو كانوا بالماضي بلناش نرجع لها التقاليد اللي مش مهضوم كتير كانوا كل ولد يجي بس يسلم عبيه
0: بسلو إيده
1: ما بلنا نوصل لهالدرجة بس هايدي جاست حلو انه تكون تكوني قاعدة بمجتمع وتشوفي ابنك وصيل وباسيك وبشلك ايدك معناتها
0: مش غلط هيدا تكريم
1: هيدا محبة تطلع من القلب من عند الشخص لما تكون بسلم بهالتواضع.
0: مرسي كتير يا ست نوال، أنا انبسطت بهالحديث ولو كان سريعا، وإن شاء الله منشوفك بهالاحتفالات وننبسط فيك.
1: نحن حبيبتي وأنا كمان بدي نعمل لقاء أنا وياكي لأنه نحن مؤسسين نادي المتقاعدين.
0: أيوة.
1: عم نشمع كل هالبيات الأرامل المنسيين
0: حلو برافو
1: اللي يصيرش معهم أزهايمر ويصير عندهم ضيقة نفس وإزعاج بنجمعهم بهالبيت اللي بيعطي بنعمل لهم أنيماسيون بنعمل لهم ثيرابي
0: بنعمل لهم ترفيه واعتناء فيهم يعني اثنين سوا
1: واعتناء بقى إن شاء الله الله ياخذ بيدنا ونقدر نتمم هالنشاط مع هالظروف المادية اللي مش مستحبة.
0: يعطيك ألف عافية وينعاد عليكم. شكرا لك.
1: مرسي والله يديمكم عيدي لك البيات المؤسسة عندك.
0: مرسي يا هلا فيك. عن جد الحديث مع ست نوال أبو شديد بده حلقة كاملة، وأنا انبسطت أنها بتختار أسماء مميزة يعني مثل الدكتور أنطوان صفير بده تكرمه عمره 103 سنين، رح روح أسبوع الجاي أتعرف عليه وشوف عقيامه كيف كان الطب وعقيامنا كيف صار.

0: باخذ مزيد من الرسائل الصوتيه عندي على الواتساب.
1: مرحبا، انا الاولى ايوب سعيد.
0: ايه هلا تلفنت.
1: هولندا عسفاد تعود تنام بتنام لانه هجوميا عسفاد وجع.
0: اوكي
1: تعود تنام بتنام.
0: طيب شكرا.
1: والمانيا على السهل العاج تاخذ 2-1 لانه بيطور اللعب تبعه. يلا وباي، الله يربح المربح. وانا اسمي نولا ايوب سعيد. مرحبا اختي ريما، انا نولا سعيد.
0: انا عم بسمع
1: بعد 11 مرتين. سنه انا صرت باي
0: بعد 11 سنة
1: ما جينا اولاد.
0: الله
1: والحمد لله، الله رزقني بنت هلا عمرها طلع ب 16.
0: اسم الله.
1: بتلاقيها ببيا البيت، يعمل ما بشوفها بالبيت بخوي.
0: يعني انت
1: شيء.
0: الله انعم عليك على كبر.
1: وكلمت بيا الله يرحم بيك، بعد منه شي سنه مات عمها، قام عملت له قصيده صغيره لبيا، قلت له عبياي وعبياي ودموعي على خدودي عبياي، أماني يا عمي سلم على أمي وعبياي وإلا نتطولوا علينا بالغياب. ردي كيف؟ ما عنده باي، ما عنده حياة، دني أمه باي.
0: إيه دني أمه باي.
1: الله يرحم موتيك طول عمري.
0: أهلا وسهلا فيك. فعلا الدنيا ما فينا نقول الدنيا أم بس ولا دنيا أب بس، الدنيا أم وأب، وبعدين الدنيا بدها تعلم كل واحد منا أنه يتكل على حاله بعيدا عن أمه وبيه.

الأب شو بيلعب دور بحياة البنت تحديداً؟ حضرت فيلم مؤخراً، يعني بتمنى عليكم تحاولوا تحضروه على منصة شاهد. هو الفيلم انعرض بلبنان من شي شهرين يمكن 3 أشهر، بس أنجأ أسبوع. اسمه الست. الست بيحكي قصة حياة الست أم كلثوم. البطولة لمنى أبو زكي، وهيدا الفيلم السينمائي جانب منه بيحكي عن الفن، وجانب منه بيحكي عن عائلتها، عن طفولتها. هل أم كلثوم يلي اسمها من هي وصغيرة أم كلثوم، كانوا الناس يضحكوا عليها أنه ليش هيك ملبسينا لبس صبي، لبس صبي، لأنه كانوا من قبل بنات ما يخدون يسهرون ويروحوا يغنوا بالحفلات. بيا كان هو اللي أطلقها، بيا كان شيخ بصوته بيعطي للأناشيد النبوية وعلمها كمان، وصاروا يروحوا على حفلات هي وخيا. صارت إذا بتشوفوا قصتها ليوصلوا على مكان الحفلة كانوا يمشوا أكثر من 4 ساعات مشي، وفي أوقات بفرجونا تنخزق المشي بنايلون اللي لبستها تكفي طريقة على البيت حافية بالوحل، لحتى صارت أم كلثوم. وبتقول بفضل بي، لأنه كان يعزف على الرق وكان حافظ القرآن والتجويد القرآن وكان شيخ وعلمها. هلأ هي ليه صوتها بيلاقوه كتير مميز؟ لأنه هي حافظة تجويد القرآن. فحضروا، هو طويل شوي الفيلم، يعني 2 ساعة و10 دقايق، انتاج السنة الماضية بال2025، بس ما كتير أخذ حقه بلبنان بسبب هيك الأوضاع. إذا بتكون حضروا رح تعرفوا كيف الأب بيقدر يطلق بنته إلى الفن لتصير كوكب الشرق، مع العلم عندهم بالصعيد بمصر بهديك الأيام كانت كتير البنت مقموعة، عم بقولكم لدرجة كانوا يلبسوها لبس صبي وتروح ترافق بيا بالحفلات. وقدر يتفهم انه لازم بنته الموهوبة تقدر توصل للشهرة، وقدرت جمعت مصاري نزل مع على مصر، يعني على القاهرة، وهونيك انطلقت وهو على ايد اليمين لاخر يوم من حياته. ام كلثوم فرجونا بالفيلم كل حفلة مهمة كانت تعملها، مرة اول اسبوع يمكن الخميس الأول من كل شهر كانت تعمل حفلة كبيرة، كانت بتقول أنه تطلع بالجمهور على طول إيش حبيا قاعد بالصفوف الأمامية عم بيسمعها وعم بيتبسم لها. قال هيدي كانت نقطة القوة بحياتها ليستمر صوتها وتنشهر بالعالم كله. احضروا فيلم الست لأم كلثوم.

للحقيقة ما إلي عين ولا إلي قلب أقطع الأغنية. ألف ليلة وليلة أم كلثوم بليغ حمدي عم يلحن. اسمعوا مقام النهاوند بشق القلب. هيو المقام فرح فازة مشتق من مقام النهاوند. هيك اللي بيفهموا بالموسيقى بدون يقول هيك. أنا استمتعت بحلقتي معكم. نقطة على الخبر لليوم موعدي يتجدد كل سبت على الخمسة. انطرونا منحكي شوية فوتبول بس عنا فقرات تانية إن شاء الله تكونوا حبيتوها لليوم. لكل بي عم بيسمعني بكرة عيدك واحتفلوا بكرة بعيد الموسيقى بحيالله طريقة بتحبوها. كل اللغات في الموسيقى هي لغة الله صدقوني. شكرا لك مارك.

منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم مساء لبنان الحر. العين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا في سويسرا. الحرس الثوري: أغلقنا مضيق هرمز، وواشنطن تنفي. الجنوب يغلي والضحايا بالعشرات. نتنياهو وكاتس للجيش الإسرائيلي لوقف العمليات من دون انسحاب. أول شحنة صادرات إلى جدة وسلام: لن نسمح بعودة لبنان منطلقا للضرر. القوات: لن نصمت بعد الآن عما تفعله الممانعة وحلفاؤها في التيار.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. عشية مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل التي ستعقد بين 23 و25 من الجاري، وعوض أن تنفرج ميدانياً انفجرت. لا وقف لار ولا من يأملون ويفرحون. إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بخرقه، والجنوب يغلي والضحايا بالعشرات. وفي المستجدات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وبتنسيق مع واشنطن أمرا الجيش الإسرائيلي عصر اليوم بوقف كل عملياته في جنوب لبنان من دون انسحاب من أي مواقع ومن دون إغفال احتمال الرد وبقوة على أي اعتداء من الحزب. وسط هذه الأجواء المقلقة وفيما خص المحادثات الأمريكية الإيرانية، نجحت جهود وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران في إقناع المسؤولين بعدم تأجيل المحادثات مرة أخرى. وبتأكيد باكستان فإن المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد.
1: من مستجدات الملف الأمريكي الإيراني نبدأ مع رولا فخري.
2: مع وصول الوفد الأمريكي على رأسه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجارد كوشنير إلى منتجع بيركنشتوك السويسري، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسمياً أن

0: للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا، كما أشارت إلى أن وفودا من أمريكا وإيران وباكستان وقطر ستشارك في هذه المحادثات. وفيما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان، علق مسؤول عسكري أمريكي على الأمر قائلا: لم نرى أي تحركات تشير لإغلاق المضيق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عبور 55 سفينة مضيق هرمز محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وسط هذه الأجواء أشار الجيش الأمريكي إلى أن قواته لا تزال موجودة في الشرق الأوسط ويقظة لضمان الالتزام بكل جوانب الاتفاق مع إيران وتنفيذها وبقائها سارية المفعول.
1: على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان وبهدف عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في هذا البلد، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع بحسب بيان الجيش اللبناني، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. وقد نعت قيادة الجيش اللبناني المجند جميل نحال الذي استشهد جراء استهدافه بغارة في أثناء تنقله على طريق كفر رمان النبطي، كما نعت قيادة الجيش الرقيب الأول علي إبراهيم الذي استشهد متأثرا بجروحه نتيجة استهدافه أمس بغارة في تولين مرج عيون.
2: وفي الشريط الميداني قتل 4 أشخاص وجرح آخر فيما لا يزال طفل تحت الأنقاض بغارة على سحمر في البقاع الغربي. 7 قتلى و13 جريحا بينهم 5 أطفال و5 سيدات بغارة على قناريت في قضاء صيدا. 6 قتلى بغارات على باريش في قضاء صور. 3 قتلى بغارات على عرب صليم. قتيلان باستهداف دراجة نارية على طريق زبدين النبطي. قتيلان بغارة على بلدة الريحان في قضاء جزين. قتيل باستهداف دراجة نارية في الدوير. وقتيل باستهداف سيارة في دير الزهراني.
1: وبحسب الدفاع المدني تم إجلاء 47 مواطنا وتم نقل 16 ضحية و12 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية. وأشارت سكاي نيوز إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم، فيما أكدت وزارة الصحة سقوط 83 ضحية و141 جريحا في غارات الأمس. إلى ذلك أشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 20 حزيران باتت 4057 ضحية و121 جريحا.
2: وسجلت غارات على حمى لبية ومحيط ميدون في البقاع الغربي، وفي شكل عنيف على النبطية والنبطية الفوقة، مرتفعات علي الطاهر، كفر تبنيت وشوكين، إضافة إلى بلدات برج قلوي، معروب، دير قانون رأس العين وحبوش وشحور. الغارات طالت أيضا المحمودية وسجد وكفر رمان ومرتفعات الريحان والميرية وكفر جوز والجبل الرفيع ومرتفعات الجبور، كفر حونة. وعصرا تم استهداف سيارة عند تمثال حسن كامل الصباح في النبطية.
1: وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت أطراف بلدة مجد الزون، ومشط الجيش الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة محيط المنصوري، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في كونين قضاء بنت جبيل، وعلى عملية تفجير كبيرة في بلدة البياضة قضاء صور.
2: القناة 12 الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن عمليات الجيش البرية تتركز بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني ويتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة.
1: في المقابل أعلن حزب الله المحظور أمنيا وسياسيا أنه بموازاة التزامه بوقف إطلاق النار فإنه لن يتهاون بالتصدي لأي محاولة لقضم أراض وتوسيع الاحتلال. وقال في بيان: سنكون بالمرصاد وتصدينا لمحاولة التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر وأوقعنا قتلى وجرحى كما جاء في بيان الحزب.
2: في خلال اجتماع في اليرز مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة، وأن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. من جهة أخرى، أوضح القائد أن وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها، وأن الجيش طائفته البزة العسكرية والوطن.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على أن تجري فرنسا محادثات الأسبوع المقبل لترتيب انعقاد مؤتمر لدعم الجيش في باريس في الأسابيع المقبلة. وقال إن دعم وقف إطلاق النار في لبنان كان بتأييد تام من الجميع، مع التأكيد على حصر سلاح الحزب بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعم الرئيس عون ورئيس الحكومة لحصر السلاح في يد الدولة وتعزيز دور الجيش.
2: أولى الصادرات اللبنانية إلى جدة، وتأكيد على عودة لبنان شريكا في أمن واستقرار أشقائه العرب. شرب المخلوف.
3: في حدث اقتصادي بارز وبحضور رسمي رفيع، أطلقت من مرفأ بيروت أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. وأكد السفير السعودي فهد الدوسري أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه، وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
4: ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون والتزام معها بما يكفل أمن وسلامة البلدين الشقيقين، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت.
3: بدوره، رئيس الحكومة نواف سلام قال: عودتنا إلى أسواق المملكة تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
5: ومن هنا أعود أكرر، لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان طلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكونوا شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل الحظر أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق، واليوم مع انطلاق هذه الحاوية نعود إلى تلك الأسواق، وكل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه.
3: وشارك في الحدث إلى جانب سلام والدوسري وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام مروان النفي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل. وتشكل هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على استعادة النشاط التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: المجلس الشرعي الأعلى يستهجن محاولة استدراج لبنان ليكون مرة جديدة مسرحا لتصفية الحسابات. جورج كرم.
6: المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية والإسلامية، بحث المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماع الذي عقده في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. المجلس حذر في بيانه من العبث بنظام دولة لبنانية ومؤسساتها الدستورية، داعيا كل اللبنانيين إلى مد يد المساعدة للمحافظة على الوطن من خلال الدولة باستعادة قرارها ودورها والحرص على تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
7: وأثنى المجلس الشرعي على مساء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إدارة ملف مفاوضات تحرير جنوب لبنان التي تجري في واشنطن. كما أثنى المجلس على موقف رئيس مجلس النواب، وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. يجدد المجلس الشرعي مطالبته بإقرار قانون العفو العام الشامل.
6: المجلس الشرعي دعا إلى وجوب المحافظة على التوازن في التعيينات في إدارات الدولة ومؤسساتها وعدم المس به.
7: توقف المجلس الشرعي الأعلى باستهجان شديد أمام محاولة استدراج لبنان ليكون مرة جديدة مسرحا لتصفية الحسابات، وتتردد الآن دعوات مقلقة لاستدراج سوريا إلى الصراع مع حزب الله في لبنان. غير أن الرئيس السوري أحمد الشار الذي أبدى قدرا عاليا من الوعي والحكمة برفض الوقوع في هذا الفخ. إن المجلس الشرعي يناشد أركان الدولة اللبنانية لتسوية القضايا العالقة والموروثة عن النظام السوري البائد، وحذر المجلس من دعوات التحريض على الفتن بذريعة الانتقام وتصفية الحسابات القديمة التي جرت على المسرح السوري بين النظام السوري البائد.
6: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أشار بقرار المملكة العربية السعودية بإعادة الثقة وفتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية، منوها بإطلاق مشروع تشغيل مطار ريام عوض في الكليعات. من دار فتوى جورج كرم، لبنان حر.
2: لفتت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية إلى أن جماعة الممانعة وحلفائهم في التيار الوطني الحر دأبوا على استحضار أشخاص يزعمون أنهم كانوا يوما في القوات ليدلوا بروايات مختلقة. فبعد تقديم شخص يدعى ميشيل فياض مقيم في فرنسا روج أكاذيب بحق القوات، مدعيا بأن والده كان في السبعينات مقربا من الرئيس بشير الجميل، ظهر أمس شخص آخر يدعى جوزيف سلوم زعم أنه كان في القوات قبل أن يسوق باقة جديدة من الادعاءات محاولا إلصاقها بالحزب خدمة لأجندة محور الممانعة.
1: الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أكدت أنها لن تلتزم الصمت إزاء هذا المستوى المتدني من الافتراء، وأن أول الغيث هو الادعاء على سلوم، مؤكدة أنها لا تعرف شخصا بهذا الاسم وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي منحه المنبر لنشر الأكاذيب.
2: أكد النائب مارك ضو أنه لبناء دولة لا يمكن إنجاز تسوية على حساب الأمن، وقال عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: عندما انتهت الحرب الأهلية تم تسليم السلاح ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. أضاف: المشكلة بالانتماء إلى هوية مشتركة وليس إلى هوية إقليمية، وطالما لا نستطيع حل الموضوع فهناك مشكلة، إذ لا يمكن فصل الحزب عن إيران.
8: رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التفاوض، فأنا برأيي باخد شو بيقول رئيس الجمهورية. اللي بيقوله رئيس المجلس هو رأي بالسياسي، يعني عم بيحط ضغط، بس إنه اليوم إذا بيجي الفريق المفاوض بيقول له والله اتفقنا على منطقة تجريبية بنت جبال، بيقول لهم لا ما بدي أحررها رئيس بري، بيقول لهم لا أنا ما بدي الناس ترجع على بنت جبال حتى لأنه أنتوا جبتوها، يوقفهم للعالم إذا في. رئيس بري بطل عنده دور. اليوم حزب الله بيحكي مع الإيراني، الإيراني بيتلفن لرئيس بري بيحطه بالصورة، يعني بيقول له شو رأيك، بيقول له كلمتين بيرجع بيروح على رجل بيفاوض. اليوم بطل إنه نبيه بري بيقعد مع آموس أخشتين وبيفاوض هوية، ما حدا بيجي عند رئيس بري، يعني صار في اتفاق طلب من ميشيل عيسى يجي لعنده ليوضح له بعض المسائل. هيدي هي سقفة، سمحنا عم بيفاوض الرئيس بري. حزب الله ويعني بكل جهوده رح يجي يقول كل ما يصير في شغلة نسحبه من المفاوضات، كل ما تقلب شجرة نسحبه من المفاوضات. برأيي المفاوضات هي المسار اللي بيأكد على دور الدولة اللبنانية بإيجاد حل سياسي هي تفاوض عليه وهي توافق عليه. بالأخير هذا التفاوض رح يجيب ورقة رح تروح على البرلمان، والرئيس بري واجبه يفتح المجلس يلي مسكره له من أول الحرب لهلأ، صار لنا 100 يوم لا عم نعمل جلسة ولا عم نعمل شيء ولا شيء، صفر ولا شيء. المجلس واقف، مؤسسة الأم واقفة.
1: طب ليش؟ بأي حجة؟
8: لأنه الرئيس بري أنا برأيي بعده بمنطق الميليشيات، بيعتبر أنا عندي كارت بإيدي ليه بدي أفتحها إلا ما أقبض حقها، طالما ما عم تردوا علي بالتفاوض وبالمسار التاني أنا هاي المؤسسة سكرتها.
1: البرازيل تحقق فوزه الأول في كأس العالم 2026، والمغربي سيباري يسجل أسرع هدف عربي في تاريخ البطولة. جورج الهني.
9: ضوء على المونديال. حقق منتخب البرازيل فوزه الأول بمونديال 2026 على حساب هايتي 3-0 فجر اليوم بتوقيت بيروت ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك بفضل هدفين لماركوس كونيا وهدف لفينيسيوس جونيور. وبذلك بيكون المنتخب البرازيلي تخطى نظيره الألماني لينفرد بصدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف بتاريخ المونديال برصيد 241 هدف مقابل 239 لألمانيا. بهالانتصار تصدرت البرازيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط لتتقدم بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني، ولتغلب بدوره على منتخب اسكتلندا بهدف وحيد حمل توقيع لاعب اسماعيل سيباري بعد 71 ثانية فقط على بداية المباراة، وهو أسرع هدف عربي بتاريخ نهائيات كأس العالم. وضمنت الولايات المتحدة الأمريكية تأهلها للدور 32 من البطولة بفوز على أستراليا 2-0 لتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. وبمباراة تانية ضمن المجموعة نفسها خاضت باراغواي مواجهة صعبة قدام تركيا قبل ما تتخطيها بهدف وحيد سجله ماتياس غالارسا بالدقيقة 65 ليكون أسرع هدف بالنسخة الحالية للمونديال. بالمقابل خرجت تركيا من البطولة من دور المجموعات بعد ما تلقت خسارتها التانية على التوالي. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه هولندا مع السويد الساعة 8 المساء، ألمانيا مع ساحل العاج الساعة 11 ليلا، الإكوادور مع كوراساو الساعة 3 فجرا، وتونس مع اليابان الساعة 7 صباحا.
10: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس مستقر ورطب مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، وبتحول الطقس لصيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
1: ختاما إعادة للعناوين. العين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا في سويسرا. الحرس الثوري أغلقنا مضيق هرمز وواشنطن تنفي. الجنوب يغلي والضحايا بالعشرات. نتنياهو وكاتس للجيش الإسرائيلي لوقف العمليات من دون انسحاب. أول شحنة صادرات إلى جدة وسلام لن نسمح بعودة لبنان منطلقا للضرر. القوات لن نصمت بعد الآن عما تفعله الممانعة وحلفاؤها في التيار.
2: إلى هنا نختم النشرة، رافقنا عبر الإخراج مارك البيطار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: نيكولا جرجس بربر، جوزيف جرجس الحاج، إلي سمون، بشارة إباح كامل، زهية إيميل نادر، جوزيف شفيق يوسف، الياس سمعان، يوسف شبل خليل.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الشاب جوزيف سلوم.
1: الدي كلمة الله ولا مرة بترجع فاضي، تعطي دايما ثمار. ما تخافوا تقولوا كلمة الله، لأنه كلمة الله قادرة وحدها تجدد وجه الأرض. مشان هيك منصلي للروح الرب هو يساعدنا نقبل هذه الكلمة تعطي ثمار بحياتنا، ونقدر نحملها للآخرين، لأنه أنا مرسل، لأنه الرب زرع فيي هالنعمة وعطاني مواهب وزنات كي أعلن كلمته إلى الأمم، أعلن بشارته إنجيله لكل الناس. اليوم بتأمل معكم بمقدمة وثلاث أفكار. اليوم يسوع عم بيصلي وبيشكر بيو على البسطة والصغار وحجب هالمعرفة عن الحكماء. اوعى حدا يفكر إنه يسوع ضد العلم، يسوع ضد حدا ذكي أو ضد الحكمة. هو ضد حكمة هالدهر ونجاحاته يلي بتعاكس قيم الإنجيل. أول فكرة، حكمة الله وحكمة العالم. لما بتوقف قدام الرب أول شغلة تطلب منه يعطيك الحكمة. حكمة الله وحكمة السماء بترتكز مع العلم على روح البساطة. عندي العلم ولكن معرفة يعني، ولكن عندي البساطة وعندي التواضع، عندي القدرة أحمل الصليب بصبر وصمت وحب وشجاعة. أما حكمة العالم ترتكز على الأنانية، على الانبهار، ضوي هيك خلي العالم يفونس هيك، إنه أنا عم بعمل أعمال باهرة ما في حدا مثلي، مظاهر على حساب كرامة الناس كل قيم الإنجيل. فكرة تانية، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أوف دي بسمع كتار من الناس بيقولوا عم بتعب، أنت وأنت وأنا مش تعبانين؟ عم نتعب كتير بهالأيام. مشكلة إذا الإنسان كمان ما بيتعب وبيكون عم بيروح لسهولة الحياة. بس شو يلي عم بيتعبنا بهالدنيا؟ هموم الحياة، مشاكلها، مسؤوليات بظروف صعبة، المهام الملقاة على عاتقي، علاقاتي مع الناس. إيه أكيد بالتعب كتير، قدي كل واحد منا بيقول عم نتعب. نبي ميخا بيقول لا يبقى لي صديق ولا صاحب أثق به. علاقات كلها مخربطة، وصار كل إنسان تقريبا عايش وحده. ألام الدرب تعبتني، ألام جسدية نفسية، كآبة ملاي الدني. بحاول فتش على البدائل تأرتاح، نشطات، سفر، ناس بيروح على اليوغا، بيروح على الجيم، بيروح بيعملوا مشاريع، لكن لا أجد الراحة. بروح بنام أوقات ما عم بخفى، بجمع مصاري ما عم برتاح، بجيب كل وسائل الراحة ما عم بتريحني. فكرة تالتي الأخيرة بدي ركز عليها اليوم، وحده قال وأنا أريحكم. تعالوا إلي، بس مهم تجوا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. وحده يسوع يلي بيريح. أنا أريحكم، هيدي حقيقة. نير العالم تقيل، نير العالم عبودية. راحة الإنسان يلي بينشدها أو سعادة الإنسان تكمن في الرب، تكمن في عمل الله. هو اللي بيحمل معنا، هو اللي بيحمل النير معنا، هو اللي عطانا العهد وكلمة العهد أنا معكم، ما بيتركنا. هيدي الكلمة الأساسية، مشان هيك نعيش نحن إيقاعات تعب والراحة. لكن هنبحث عن الراحة والراحة في يوم الرب، وعن كلمة الله اللي بيقول أنا معكم، أنا أريحكم، أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر. الله معكم.

0: أهلا بكم. من الجنوب اللبناني إلى بيرغنشتوك السويسرية، سباق محموم بين التصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية. وقد سجل اليوم انتهاك جديد لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، فالتصعيد في الجنوب والبقاع استمر والغارات الإسرائيلية تواصلت، كما لم يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية الهادفة إلى السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وكبه إطلاق اتهامات متبادلة بين الطرفين حول البدء بخرق الهدنة الهشة. وقد دفعت تطورات الجنوب الخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن على أمريكا إلزام إسرائيل بوقف مهاجمات لبنان، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وأتبع البيان الدبلوماسي أو أتبع ببيان عسكري صادر عن الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز من جديد، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون بخطر. فهل عادت الأمور إلى النقطة الصفر بين أمريكا وإيران؟ طبعا لا، فالدبلوماسية لا تزال تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها. والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أصبحا في بيرغنشتوك، وسيتبعهما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي برفقة وزير الداخلية الباكستانية، إضافة إلى مفدين قطريين. فهل يتمكن التصعيد الجنوبي من تفخيخ الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل أن يبدأ تنفيذه؟ الأكيد أن ثمة كباشا قويا بين الإدارة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، فترامب يريد الانتهاء من ملف إيران بسرعة، فيما نتنياهو يريد أن يعزل نهائيا الملف اللبناني عن ملف إيران ويتمسك بحرية الحركة في لبنان، كما يريد أن يستفيد من وقائع الميدان خلال المفاوضات التي تنعقد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة؟ لمسار بيرغنشتوك أم لمسار علي الطاهر؟ تقرير يلقي الضوء.
1: تواصل إيران وضع الورقة اللبنانية في صلب مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بعدما عادت قيادتها العسكرية العليا إلى إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. وربطت إيران هذه الخطوة بما وصفته باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وبفشل واشنطن في تنفيذ البند الأول من الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. فبالنسبة إلى طهران، بادت الجبهة اللبنانية شرطا مركزيا في المحادثات، لأن هذا البند ينص على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات. لذلك تتعامل إيران مع أي تصعيد إسرائيلي في لبنان بوصفه اختبارا مباشرا لقدرة واشنطن على فرض التفاهمات. يأتي هذا التصعيد فيما يفترض أن ينتقل المسار الدبلوماسي إلى سويسرا، فقد أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه على رأس وفد إيراني إلى بيرغنشتوك، على أن يكون هدف الوفد متابعة تنفيذ الطرف الآخر التزاماته لا خوض مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان استبق وزير الداخلية الباكستانية مغادرة عرقجي بلقائه في مدينة مشهد ضمن وساطة إسلام أباد المستمرة بين طهران وواشنطن، حاملا رسائل تهدف إلى إقناع الوفد الإيراني ببدء المحادثات الفنية. وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان بالفعل على الأرض في سويسرا للمحادثات الفنية المتوقعة مع إيران، وأضاف أن واشنطن لا ترى دليلا على أن إيران تغلق مضيق هرمز فعليا، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد والمحادثات قد تعقد في وقت مبكر من يوم الأحد. كما شدد فانس على أن واشنطن واثقة من قدرتها على تثبيت التهدئة مع أعطاء الدبلوماسية مع إيران فرصة. ولم يستبعد فانس سفره إلى سويسرا في الأيام المقبلة، رغم أن المسار لا يزال يتطلب تنسيقا دقيقا ومراعاة للبروتوكولات الدبلوماسية.
2: ميدانيا في لبنان اندلعت العمليات العسكرية مجددا وأدت إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وإسرائيل تصر على الوصول إلى منشآت علي الطاهر بالقرب من النبطية. تفاصيل مباشرة من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي بلوي. يعني سبب هالتصعيد صبحي، يعني فينا نقول نحدد السبب بموازاة وقف اطلاق النار، شو الرسالة من خلاله؟
3: مساء الخير ماجد ونبيلة. يعني على الرغم من المساعي القطرية والأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن السبب الرئيسي لما حصل في الساعات الماضية هو سوء تفسير اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تصر على حرية الحركة، بينما حزب الله يقول أنه لن يسمح لإسرائيل باحتلال المزيد من الأراضي. سنتابع كل التفاصيل. إذن المزيد من التصعيد والغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف في الساعات 24 الماضية وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ولكن منذ حوالي الساعتين من الآن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب من الجيش الإسرائيلي إيقاف العمليات العسكرية في لبنان.

0: استهدفت 3 سيارات و3 دراجات نارية، وما زالت فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض في أكثر من بلدة لبنانية. المسيرات الإسرائيلية في هذا اليوم أيضا شكلت إطباقا جويا على لبنان من الضاحية الجنوبية وصولا إلى البقاع الغربي مرورا بالجنوب بكل مناطقه. وإضافة إلى كل هذا التصعيد، ما زالت هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن المستوى السياسي في إسرائيل أن لإسرائيل حرية الحركة في لبنان من دون أي تفاصيل إضافية. ننتقل إلى خارطة العمليات العسكرية، وهنا كل التفاصيل عما يحصل في لبنان حاليا. هذه النقطة الحمراء تحديدا هي شمال الليطاني، هنا هذا الوادي تحديدا، هذه النقطة بأكملها هي كل الموضوع. إسرائيل تريد الدخول إلى منشأة علي الطاهر في هذه المنطقة، وتريد الوصول إلى كل هذه المنطقة في إقليم التفاح وبالقرب من وادي جزين. هل تستطيع إسرائيل فعل ذلك، أم أن حزب الله أيضا الذي اتخذ قرارا بمنع إسرائيل من احتلال منشأة علي الطاهر التي وصفها الإعلام الإسرائيلي أنها واحدة من أكبر المنشآت العسكرية في تاريخ حزب الله والأكثر أهمية بالقرب من النبطية، علما أن بلدية النبطية منذ بعض الوقت منذ دقائق طلبت من المواطنين عدم العودة إلى المدينة تحت أي ظرف من الظروف. ماجد،
1: شكرا صبحي.
2: وقف النار إذن أمام تحدي الصمود والمفاوضات وأمام تحدي الانسحاب. إسرائيل جهزت الخرائط ولبنان متمسك بالثوابت. تقرير رامي نصر.
3: زخم سياسي سيعطيه وقف النار المعلن إسرائيليا للمفاوضات التي تقودها الدولة اللبنانية إن صمد حتى موعد انعقادها الاثنين. فالدولة تتهيأ لجولة خامسة من المفاوضات مع إسرائيل تعقد في 23 من حزيران على مستوى عسكري سياسي، وفي 24 من حزيران على مستوى عسكري، والخامس 25 من حزيران على مستوى سياسي. خلالها سيتمسك لبنان بمطلب تثبيت وقف النار كمقدمة لإنجاح الترتيبات التالية، كما ضرورة توضيح مبدأ حرية الحركة، والهدف وضع إطار سياسي أمني أوسع يشمل ملف سلاح حزب الله بدءا من جنوب الليطاني. وهنا كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني. وتشير مصادر دبلوماسية غربية للإم تي في إلى أن الإسرائيليين توصلوا قبل نحو 4 أيام وخلال اجتماع تقني إلى رؤية استراتيجية مشتركة بين الحكومة والجيش الإسرائيلي بشأن التعاطي مع الوضع في لبنان. تقوم هذه الرؤية على توزيع ما يسمى مناطق تجريبية بما يتناسب مع التموضع الجغرافي للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وبحسب المعطيات قد يجدد الإسرائيليون المطالبة بتنسيق أمني كامل مع الجيش اللبناني لفترة تراوح ما بين 3 و6 أشهر. كما تفيد المعلومات بأن الخارطة الإسرائيلية تشمل البقاء في 3 رقع ضمن الخط الأصفر إلى حين تحقيق الأهداف الأمنية. والمناطق التجريبية قد تبدأ من منطقة النبطية شرقا وتمتد نزولا كما يرجح المصدر، فيما طلب الأمريكيون أن يبدأ الانسحاب من المناطق الواقعة شمال الليطاني. وفيما يتعلق بالمناطق التجريبية سيصر الإسرائيليون على التحقق من خلو كل منطقة بشكل كامل من السلاح قبل الانتقال إلى منطقة أخرى. أما في لبنان ففكرة المناطق التجريبية على صعيد الأقضية قد تكون أكثر قبولا عند بري من نموذج المناطق. وفي السياق تلفت المصادر الغربية إلى تحد كبير سيواجه لبنان في المراحل اللاحقة إذا أصر الإسرائيليون وأقنعوا الأمريكيين بإبقاء منطقة عازلة، وحين ذاك تطرح معضلة الحدود اللبنانية الإسرائيلية واحتمال المطالبة بأن يتحول الخط الأزرق من خط انسحاب إلى حدود رسمية.
4: إيران تريد سفيرا على طاولة الدولة ومقاتلين مستوردين من طهران ب$1000 على أرض الجنوب. أي علاقة طبيعية هذه مع لبنان؟ تقرير مجدولين اللحام.
5: بدأ العد العكس السيادة، وب 24 تموز بتنتهي تأشيرة المواطن الإيراني محمد رضا شيباني، الرجل اللي أرادته طهران سفير إلى ببيروت رفضته الدولة اللبنانية واعتبرته بيرسونا نون غراتا، أي شخص غير مرغوب فيه.
6: مصير السفير الإيراني في لبنان ليس خاضع لا للشعبوية ولا لمنطق الانتصارات الوهمية، له حل من 2. الحل الأول عبر الحكومة اللبنانية التي هي يعود لها اتخاذ قرار بأن تتراجع عن قرار إبعاد السفير، والحل الثاني أن ينفذ السفير الإيراني قرار الدولة اللبنانية وأن يغادر الأراضي اللبنانية، وحينها تستطيع

0: الدولة الإيرانية أن تعيد اعتماده، يعني أن ترسل أوراق اعتماده من جديد وينظر بهذه بأوراق الاعتماد هذه.
1: المتداول بيشير إلى فاصل قصير للشيباني بين تأشيرتين، يغادر قرار الدولة بيتنفذ حتى ولو قد تحاول طهران لاحقا إعادة إرسال أوراق اعتماده وإعادته نفسه كممثل عنها، وقتلك بتكون معركة منفصلة. وهون حزب الله المعول على تدخل الرئيس بري بيسأل،
2: هل يعقل أن يبقى الموقف السياسي للسلطة اللبنانية تجاه العلاقة مع إيران بهذه الطريقة؟
1: سؤال بوقت حزب الله نفسه عم يستقبل بين صفوف جهادية عناصر من الحرس الثوري عم تستقطبهم الجمهورية الإسلامية من شوارع طهران بملصقات لخدمة جبهة المقاومة الإيرانية بجنوب لبنان مقابل $1,000 بالشهر مع مبيت ومأكل وتجهيزات كاملة وفرصة للترقية. ومع تعارض فكرة إعلانات تجنيد هالمقاتلين بجبهات لبنان لا يريدها مع منطقة تمثيل الدبلوماسي، يمكن صار وقت إعادة قراءة هالعلاقة الهجينة بين دولة أجنبية ما بتحترم حدودها ولبنان الدولة الساعية لتحقيق سلام عند حدودها.
3: والدة المفقود باتريك بيكاريان تناشد الرئيس ترامب عبر الام تي في، ما بقى فينا عيش من دون ابنه. التفاصيل في هذا التقرير. قلت له يا مرجان بيرد لي ابني.
4: هذه الكلمات لا تفارق فريال معلوف أم المفقود باتريك بيكاريان منذ 19 نيسان 2026، وهذه كانت آخر صورة أرسلها باتريك من هاتفه إلى صديقته في طريقه إلى صور مرورا بمرجعيون، وهذه كانت آخر الكلمات قبل انقطاع الاتصال به.
5: ليك جاهزين ليهم بس بلا بطاطا.
4: في ذلك اليوم توجه باتريك من زحلة إلى جنوب لبنان لزيارة صديق له، سالكا طريق البقاع الغربي هربا من الغارات الإسرائيلية، لكن الاتصال معه انقطع وبدأت معاناة الأم.
6: أنا طالعة اليوم ناشد ترامب وطالعة ناشد السفيرة ندى حمادي، متشكرة ردت علينا وبرجع مناشدك ومناشد كل السفرة. أنا بدي ابني عش فين يعيش بلاه. بترجيكم مين بيقدر يساعدني؟ مين بيرد لي ابني؟ أنا ما عش فين أتحمل. بدي ابني، بترجى العالم كله، بدي باتريك، ما عندي غيره، بس بدي اسمع صوته، بس شوفه. الله يخليكم. كل العالم نسيت بس أنا ما نسيتش. أنا قلبي عم يحترق، بدي اطمن عن ابني، وضعه الصحي وضعه النفسي. خي إذا أسير أنا مستعدة كأم ياخدوني بدله بس يفلتوا هو.
4: الدولة اللبنانية تتابع وضع باتريك.
7: رحنا وتقدمنا برسائل أولا للسفير البابوي عبر السفارة البابوية، تقدمنا برسالة للسفير الأمريكاني بلبنان وكمان للسفيرة اللبنانية بأمريكا، وأكيد عم نتابع دائما الموضوع بجدية تامة.
4: بحسب معلومات الام تي في يرجح أن باتريك ضل طريقه فوصل إلى داخل الخط الأصفر وهو يقود سيارته ذات الزجاج الداكن، وفق آخر المعلومات الرسمية أصبح داخل إسرائيل من دون أي تفاصيل عن حالته الصحية.
8: أكد قائد جيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم. وفيما يتعلق بالحدود الشمالية والشرقية، أوضح أن العلاقة مع السلطات السورية جيدة في ظل التنسيق المستمر، وأن الوحدات العسكرية المكلفة بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه. كما أوضح هيكل أن وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات والاتصالات تؤدي مهامها انطلاقا من المصلحة الوطنية، مشددا على أن لا هوية طائفية لهذه الوفود.
3: السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، أول حاوية إلى المملكة انطلقت، والسفير الدوسري يؤكد دعم السعودية لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. تقرير حسن الرفاعي.
9: خمسة أعوام توقفت خلالها الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. يوم ذاك كان السبب الأساس ضبط أكثر من شحنة كابتاغون من لبنان باتجاه المملكة. تفعيل الأمن الاستباقي لاستخبارات الجيش وضرب أوكار صناعة المخدرات بالتزامن مع تفعيل الإجراءات الصارمة من الجمارك ولا سيما فرض استخدام أجهزة سكانرز لكل حاوية في حرم مرفأ بيروت أثبرت قرارا سعوديا بتجميد القرار واستئناف التصدير من لبنان إلى المملكة. وأولى الحاويات المنطلقة إلى المملكة حظيت باحتفال في حضور رئيس الحكومة نواف سلام وسفير المملكة فهد الدوسري ووزراء وضباط.
10: والآن رح نطلب سفارات انطلاق الحاويات.
9: الرسالة الأبرز التي حملها القرار السعودي في طياته هي دعم المملكة للبنان
11: تجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها. جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
9: بدوره رئيس الحكومة جزم أنها أول خطوة في سلة إجراءات صارمة لضبط أمن المرافق واستمرار التعاون مع المملكة.
12: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل الحظر أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق، وكل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه.
9: تلاقى وزراء الاقتصاد والمال والصناعة على أهمية الخطوة.
13: الصادرات اللبنانية إلى السعودية كانت تشكل نسبة كتير عالية من الصادرات اللبنانية إلى الخارج. بقى نحن هلأ عنا عمل دؤوب لازم نقوم فيه.
14: إن شاء الله يعني نقدر نوصل لمحل كمان نقدر نعزز استقرارنا، يصير في وقف إطلاق نار دائم، ومن ثم نشوف إنه في خطوات تانية من استعادة مثلا عودة المسافرين إلى السعوديين إلى لبنان.
15: نحن بزماننا كنا نصدر نصف مليار دولار سنويا للسعودية، من وقتها لهلأ اقتصاد سعودي دوبل. إذا بدنا نرجع يعني نصدر نصف مليار دولار تعمل فرق كتير كبير.
9: فيما شدد رئيس المجلس الأعلى للجمارك على إجراءات الجهاز.
16: عم نسعى بكل طاقاتنا بورشة عمل متكاملة، أعمال التفتيش، سكانر اللي صارت، تدريب العناصر على القيام بكل الأمور اللوجستية لتسهيل هذا العمل التجاري.
9: المدير العام لمرفأ بيروت اعتبر أن شعار الحفل يختصر كل الجهود التي بذلت.
17: اليوم هيدا النهار انشغلوا كتير من فخامة الرئيس لدولة الرئيس لكل المعنيين بالموضوع لنوصل لهيدا النهار يلي بنقدر نرجع نربط الربط الأخوي يلي كنا أكيد كلنا معودين عليه وكلنا منعول عليه للاقتصاد الوطني. اليوم من مرفأ بيروت إلى قلب المملكة هو شعار اليوم وهو شعار المرحلة الجاية إن شاء الله.
9: عاد لبنان إلى خارطة الدول العربية من بوابة المملكة العربية السعودية. أكثر من 1000 طن يوميا من الخضار والفاكهة كانت تصدر للمملكة ومثلها لدول الخليج برا وجوا، وهي عينة عما كانت تشكله المملكة من أساس اقتصادي يعتمد عليه لبنان. واليوم بدأت تعود المياه إلى مجاريها.
4: بعد الإعلان هجرة الشباب اللبناني بالأرقام
3: وشبكات احتيال منظمة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده ناداب وأبيه. وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر. حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: مواد خطرة في مرفأ بيروت منذ العام 2024 تثير البلبلة، فما هي هذه المواد وماذا حصل بها ولماذا بقيت في المرفأ كل هذه المدة؟ التفاصيل في هذا التقرير.
1: أربعة مستوعبات تحتوي على مواد نفطية سريعة الاشتعال بقيت داخل مرفأ بيروت منذ العام 2024. بحسب معلومات خاصة بالأمتيفي فأن هذه المستوعبات كانت تشهد تسربا للمواد القابلة للاشتعال على الأرض، ما شكل خطرا مباشرا على السلامة العامة داخل المرفأ وعلى العاملين فيه، وأعاد إلى الأذهان الظروف الخطيرة التي سبقت انفجار الرابع من آب 2020. وتفيد المعلومات بأن إدارة المرفأ حاولت مرارا التواصل مع أصحاب البضائع والمعنيين لإزالة المستوعبات أو معالجة وضعها، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب، ما دفع بمكتب أمن الدولة في المرفأ إلى مراجعة النيابة العامة التمييزية. وعلى أثر ذلك صدرت إشارة قضائية بفتح تحقيق واستدعاء صاحب البضاعة والمخلص الجمركي، إضافة إلى ممثل عن إدارة المرفأ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام صاحب البضاعة بإعادة تصدير المواد إلى الخارج بصورة فورية، فضلا عن تسديد الرسوم المترتبة عليه والتي تقدر بآلاف الدولارات. وفي تطور لاحق تشير المعلومات إلى أنه بتاريخ 17 من حزيران الجاري أعيد توضيب المستوعبات الأربعة وفق المواصفات المعتمدة لنقل هذا النوع من المواد الخطرة قبل تحميلها على متن باخرة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى الجهة التي أتت منها، ما أنهى خطرا كان يهدد المرفأ والعاملين فيه منذ أكثر من عامين.
2: عبر وعود بالثراء السريع شبكة احتيال تستغل الناس لتحقيق أرباح سهلة، فكيف تعمل هذه المنصات وكيف يمكن التمييز بين الاستثمار الحقيقي والفخ الإلكتروني؟ تقرير ماريو دويري.
3: 100 دولار ممكن يصيروا 1000 و1000 ممكن يصيروا 10000، فشو القصة؟
4: احتيال ولا بالخيال، والخسائر ملايين الدولارات بتبلش بإعلانات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات للتداول توحي بالثقة، بيعرفوا عن نفسهم كشركات استثمار دولية، بيطلبوا منك تحولهم عملات رقمية أو عبر شركات تحويل الأموال، وهيدا كله وهمة.
3: هالشركات بتوعد بأرباح سريعة سهلة ومضمونة، بس بالحقيقة هي واجهة لشبكات احتيال منظمة من خارج لبنان، تستأجر مكاتب وبتبني منصات بتشبه الشركات المالية الشرعية، وبتوظف بلبنان أشخاص ما بيعرفوا حتى إنهم جزء من عملية النصب، ومهمتهم التواصل مع الناس ويقنعون بفتح حسابات وتحويل الأموال. بعد أول استثمار الأرباح بتكون سريعة وكبيرة، ولما يقرر المستثمر تحويل مبلغ أكبر بيختفي كل شيء، الحساب بيتسكر، الاتصال بالشركة بينقطع، والأموال كلها بتتبخر.
5: الأعداد كتير كبيرة، الشكاوى كتير كبيرة، في كيس حدا باع شقة، حدا باع شقفة أرض، حدا دين في عالم الدين مبالغ، لأنه اعتبروا أنه هيدا الربح، لأنه هن بيوعدوك بالربح 100%، وهون الخطر.
3: هون مثلا تم تقليد موقع الامتيفي ونشر خبر عن مشروع استثماري ضمن ما يوصف بأنه جزء من رؤية النائب نعمة فريم للاقتصاد الرقمي، وبكبسة واحدة بأي مكان على الصفحة بينتقل المستخدم إلى استمارة لتعبئة بياناته والبدء بالاستثمار. بس هالخبر مفبرك، فإذا المطلوب الحذر، وللراغبين فعلا بالاستثمار ثلاث خطوات أساسية: تأكد أنه الشركة مرخصة من الجهات الرقابية والمالية الرسمية، التواصل مع الشركة حصرا عبر وسائل الاتصال المنشورة على مواقع الرسمية، وتذكروا دايما ما في شركة استثمار موثوقة تضمن الأرباح، وما في شركة محترفة تطلب تحويل الأموال إلى حسابات أشخاص أو وسطاء.
2: حتى في 2026 الزواج المدني في لبنان مسموح أونلاين أو خارج البلاد، وقرار من أيام الانتداب الفرنسي ينظم الملف. تقرير رالف دومت.
6: 13 سنة مرقت على أول زواج مدني عقد بلبنان. عام 2011 وزير الداخلية بوقت زياد بارود أصدر تعميم بيسمح بشطب المذهب عن السجلات، بخطوة ساعدت على إقامة زواج مدني لبناني عام 2013. من وقتها لهلأ وزير الداخلية السابق مروان شربل كان أول وآخر من وقع على هالنوع من العقود.
7: في شغلتين مفروض لحتى اللبناني يقدر يتزوج برا أو يتزوج بالداخل، يتزوج برا بده يتخلى عن طائفته، وشرط تاني يكون في قانون مدني. بلبنان هلا ما في قانون مدني، بس في قرارات اتخذت للتخلي عن طائفته.
6: شارب اللي بيشرح عبر MFM ضرورة إقرار قانون بالبرلمان بهالملف، لأنه القرار السير المفعول حاليا عمره 90 سنة.
7: أول من تطرق إلى زواج المدني هو القرار رقم 60 الصادر ب 13 أدار سنة 1936 بزمن الانتداب الفرنسي. نحن بعدنا لهلأ هيدا ساري المفعول.
6: أول ثنائي تزوج مدني بلبنان هو نضال وخلود، صار عندهم غادي ورالف، ولكن خطوتهم أدت إلى هجرتهم بسبب التهديدات.
8: في ناس دقت لنا، بعتت لخلود على مسنجر بشكل واضح أنه هيدا الطفل حيتحول لدم وتحريض، أنه هاي كانت محجبة وشلحيد، هودي اللي تزوجوا مدني مع صورنا محطوط عليهم إكس، صفحات هاي اللي بعدها موجودة على فيسبوك لهلأ.
6: الزواج المدني مش بالضرورة أفضل من الدينة، ولكن المسألة بتضل حرية شخصية.
9: كل دولة عندها شروط معينة بهيدا الكونترا، ما فينا نقول إذا أفضل ولا مش أفضل من الزواج الديني. بدنا نشوف كل دولة شو حاطة هي بنود فيه وعلى أساسها نقرر.
6: صوب أبروس وتركيا عم يتوجه أكترية من يريد الزواج المدني بمعدل 3000 دولار تقريبا للثنائي، مداخيل عم يخسر الاقتصاد اللبناني تماما مثل ما عم يخسر كل لبناني حقه بالاختيار.
0: نزيف الهجرة مستمر في لبنان، وأعداد المهاجرين تضاعف في الأعوام الماضية وصولا إلى العام الحالي. الأرقام مع الزميلة يارا الهندي مباشرة من الاستوديو. يعني يارا، قديش هيدي الأرقام؟
10: أرقام منا إيجابية أكيد، لأنه في أعداد كتير كبيرة من الشباب غادروا. هلأ رح نعرف قدي الأرقام والوجهات اللي راح عليها. أهم ثروة عم يخسرها لبنان هي شبابه، فبعد سنين من الانهيار الاقتصادي، انفجار المرفأ، الأزمات والحروب، الهجرة صارت حاضرة بكل بيت لبناني. بحسب الأرقام والدراسة اللي أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 37% من اللبنانيين اللي عمرهم بين 18 و 34 سنة عندهم رغبة يتركوا البلد. هال 37% بتعني أنه شخص من أصل ثلاثة بدون يبلشوا حياة جديدة خارج لبنان. الأخطر أنه الرغبة الأكبر موجودة عند الفئة يلي مفروض تبني مستقبل لبنان، يعني الشباب وأصحاب الكفاءات. صحيح أنه بس 9.3% أخذوا خطوات فعلية للهجرة، من تقديم طلبات أو تحضير أوراق أو البحث عن عمل بالخارج، بس الفرق الكبير بين يلي بدهم يسافروا ويلي قادرين يسافروا بيكشف وجود خزان هجرة كبير بانتظار الفرصة المناسبة للخروج. هلأ إذا كنتوا عم تسألوا عن الوجهة الأكثر استقطاباً، أوروبا بتحتل المرتبة الأولى بنسبة 38%، الولايات المتحدة وكندا 21%، دول الخليج 19%. أما الشباب من أي طائفة بيرغبوا بالهجرة أكثر، فبحسب الأرقام أعلى نسبة سجلت لدى الطائفة السنية ب 39%، من بعدها الشيعة 32%، دروز 27%، أما المسيحيين فبتوصل النسبة ل 26%. عموما أظهرت الدراسات أنه ما يقارب 242,000 لبناني فلوا من لبنان وما رجعوا خلال الفترة ما بين أيلول 2024 وأيار 2026. فمن وقت ما بلشت الأزمات ومن بعد 2018 ارتفع متوسط الخروج السنوي من البلد من 25,000 لبناني من بعد 2018 لوصل 78,000 لبناني سنويا. ختاما، وراء كل رقم من هالأرقام في شاب أو عائلة عم تضب الشنطة وتفتش على حياة أفضل. فهل رح تلحق الدولة اللبنانية حالة وترجع الأمل لشباب ما بقى عندهم شي يخسروه؟ العودة إليكم نبيلة وماجد.
0: شكرا يا رب. رئيس هيئة الطيران المدني السوري ومعاونه في جولة على المعنيين بقطاع الطيران في لبنان، والهدف التعاون والعمل سويا للتطوير.
11: بهدوء وبعيدا من الاستعراض، زار وفد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري لبنان. رئيس الهيئة عمر الحصري ومعاونه أمجد نخال عقدا لقاء مع وزير الأشغال فايز رسامني، جرى فيه بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني وتطوير الربط الجوي بين البلدين وتسهيل حركة المسافرين. الحصري ونخال تقيا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير الطيران المدني اللبناني محمد عزيز. اللقاء الذي حضر فيه التعاون وتبادل الخبرات تم فيه التوافق على دعم وتطوير الناقلات الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي بما يخدم حركة الأفراد والتجارة والسياحة. جهود جبارة تقوم بها هيئة الطيران المدني السوري بعد سنوات من الإهمال، ورئيس الهيئة ومعاونه يعملان وفق أجندة بمستوى دولي، والهدف وضع مطارات سوريا على الخارطة العالمية. وأول الغيث زيارة شكلت بداية الطريق لرفع مستوى التعاون الفعلي بين لبنان وسوريا لما يمكن أن يحمل تكاملا لمنفعة البلدين في المستقبل.
2: في الشأن القضائي، أكد وكيل الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي المحامي وسيم الغاوي أن ما يتم تداوله أعلاميا في شأن جلسة الاستجواب الأخيرة يتضمن تسريبات مشوهة وكاذبة تهدف إلى الضغط على القضاء والتأثير على التحقيق. وأوضح الغاوي أن مبلغ 266 مليون دولار الذي أثير في الإعلام لا يشكل عمولات بل قروضا منحها مصرف لبنان عام 2010 للحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المصرف استرد هذه القروض بالكامل وحقق أرباحا بلغت 33 مليون دولار.
0: أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن خلال افتتاح مدخل مقاهي البردوني في زحل بحلته الجديدة أن الاهتمام بمنطقة البردوني يشكل دعما لصورة زحل ولمكانتها السياحية. من جهتها أوضحت رئيسة جمعية وقت بيت ميشلين عايس أن المشروع هو ثمرة جهود مشتركة بين أبناء زحل المقيمين والمنتشرين والجهات الداعمة. كما اعتبر رئيس البلدية سليم غزالي أن المشروع يندرج ضمن رؤية زحل 2030 ويعكس حرص المدينة على الحفاظ على تراثها واستثماره في بناء المستقبل. حضر الاحتفال عدد من الوزراء ونواب المنطقة إضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية. بعد الإعلان عدوى رقصة الفايكينغز
2: ومارياتشي تعايد كريستيانو جي آر.

0: إذا تعرضت سيارتك لكسر بالزجاج الأمامي ولازم تبديله، هون بدي وجه لك ملاحظتين. أولاً، إذا كان الزجاج الأصلي وفي شعر صغير ماكسيموم بطول 30 سنتيمتر تقريباً، توجه لعند أقرب محل إزاز وخليه يعالجه، يعني بيوقف امتداد الفسخ وبتضلك على الأصلي والنتيجة الأضمن. أما إذا كان لابد من استبداله فأحرص أنه يكون النوعية المنيحة، لأنه في كتير نوعية رديئة بالسوق بسبب فرق العملة وجنون الأسعار، والنوعية الواطية لها سيئات كتيرة عدا عن فروقات قياساتها والزوايا والفينيساج، فيها التمويج يلي بيزعجك بالسواقة بالشمس وكذلك بالليل وانعكاس الأضواء عليه. فانتبه واتبع تعليماتنا لأنا بتوضح لك شو بدك تعمل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: في بزنس هب هذا الأسبوع، ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: حماس المونديال عم ينتقل من الجماهير للسياسيين، فبعد ما لفتت الجماهير النرويجية الأنظار قبل أيام على مدرجات كأس العالم برقصة التجديف على طريقة الفايكينجز، انتقلت العدوى للبرلمان النرويجي، وقف النواب جلسة رسمية للحظات وشاركوا بالرقصة نفسها دعما لمنتخب بلادهم. من أهضم الفيديوز اللي انتشروا مقطع لمشجعين من جمهورية الكونغو الديمقراطية عرفوا بتسديد منتخبهم هدف قبل الكل، لأن كانوا عم يتابعوا المباراة عبر الإنترنت وما قدروا يخبوا حماسهم وفرحتهم.

0: وقع حامل علم تشيكيا قبل انطلاق المباراة بعد ما علق داخل العلم العملاق هن وعم يطووه، والجماهير تفاعلت معه وتلبكوا زملائه تيخلصوا. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الرياضة.
2: ليلى رح نكون مع صفحة طويلة من الأخبار المحلية، البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع المباراة يلي كنا عم تبعها اليوم بعد الظهر بنقل مباشر على الام تي في. مباراة مجنونة بالجولة 19 من الدوري اللبناني لكرة القدم، جماعة جوية صاحب المركز الثاني مع الحكمة يلي أنهى المباراة بنتيجة 3-3 ورفع رصيده ل 24 نقطة بالمركز السادس مؤقتا. أما جوية فصار معه 36 نقطة بالمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأنصار المتصدر. سجل جوية سيكو تراوري خطأ بمرمى فريقه، رودريغ كيتوا ووليد شور. أما للحكمة فسجل جابرييل باسيل، كيفن تراد وأوسكار غنطوس. الليلة المساء رح يلعب المتصدر الأنصار مع العهد يلي معه 34 نقطة الساعة 9:30 المساء مباشرة على الام تي في. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع الفوليبول مع المباراة اللي كنا عم نتابعها امبارح على وان تي في، وهي المباراة الثانية بالسلسلة النصف النهائية الثانية بين البترون حامل اللقب وفريق نيت. البترون ربح المجموعة الأولى، نيت رد على أرضه بالمجموعة الثانية وربحها، والتالي تعادلوا 1-1. من بعدها كان في ضغط كبير من الطرفين ولعب دفاعي مميز من نيت، لأنه البترون بالنهاية قدر إنه يربح المباراة، وتم اختيار عمر أبي كرام XXL Player of the Game من بعد هذه المواجهة قوية يلي كانت عم تصير على ملعب البترون ضمن إطار منافسات بطولة XXL Energy لكرة الطائرة. أما بالختام فرح نكون مع راوند أب، منشوف فيه 3 أخبار. بأولى مباريات بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات، تغلب فريق الرياضي بيروت على هومنتمن خارج أرضه بنتيجة 73-63 وخطأ خطوة مهمة نحو الفوز باللقب. بكرة الساعة 4:30 بعد الظهر رح نكون مع المباراة الثانية بين الفريقين. من جهة تانية وللسنة الثالثة على التوالي عم بتنظم جمعية بادل فوريكوز دورتها السنوية لمساعدة بعض الجمعيات الإنسانية. السنة المساعدات رح تقدم لمساعدة المصابين بالأوتيزم. المواجهات رح تستمر اليوم وبكرة على ملاعب The Gate بأنطلياس بمشاركة 125 فريق أي 250 مشترك وعدد كبير من الرعاة يلي تواجدوا من الصباح الباكر للمشاركة بهالحدث الكبير. وأخيرا بمسابقة دولية بالستريت ليفتينج بجاكرتا بأندونيسيا، حققت تقلى أبو جودة المركز الأول بوزن فوق 70 كيلوغرام، وكيرستي ناجي فرحات المركز الأول بفئة تحت 63 كيلوغرام، ورفعوا العلم اللبناني بهالمسابقة الدولية. أما بختام أخبارنا لابد من الإشارة لأنه بهالوقت عم تصير مباراة بنهائيات كأس العالم عم تجمع هولندا بمواجهة السويد. النتيجة هي 2-0 لمصلحة الفريق الهولندي. الساعة 11 المساء رح نكون مع المنتخب الألماني يلي رح يلعب بمواجهة سحر العاج. بارح بالليل أو اليوم الصبح بتوقيت بيروت كنا شفنا المغرب عم بحقق فوز كبير على اسكتلندا، والبرازيل على هايتي. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شكرا. كوردينغ تكنيك، تقنية جديدة من مواد خام طبيعية لصناعة الأكسسوارات، نتعرف عليها مع نادين حلوي في هذا التقرير لكارين نيكولا.
4: من 10 سنين ما حدا كان فكر فيها هيدي التكنيك اللي هي اسمها كوردينغ. اللي تقريبا شي 10 سنين بشتغل على كلبتي، مشان هيك منفوت بأقل ديتاي. اسمي نادين حلوة، عمري 46، درسي جرافيك ديزاين، بعدين عملت ماستر بالبزنس ديزاين بإيطالي. من بعد شي 7 سنين اكسبيرينس رجعت على لبنان، رجعت كفيت بالديزاين بالبراندينج. بعد 15 سنة وقفت، بلشت حارتي لأعمل قصص هند ميد. علمت حالي كروشيه ومكرمي، رجعت اكتشفت الحبل اللي هو كتير انترستينج، اللي هو بيجي من جوا ومن برا قطن 100%. الحياك اللي بتعمله هي بتشده. حتى علبت حالي تكنيكات لايام لاقي القطعه كيف تجلس ام تعمل روم. كان ترايلز اند ايرورز، كل شيء طبيعي، واي بليف انه كل شيء طبيعي is more generous. كمان فتت بعالم التلوين، التلوين الطبيعي اللي هو بلشت من قصص اللي بنعرفها عن البيض اللي هي البصل، شمندر، هولي، وصرت جرب spices, flowers, plants كنت عم جرب فيها. هذا كان انديجو مع تيرمريك، هيدا الإبسكس، ودائما بيكون الباقي بيكونوا combination of colors. بعمل كومبينيشن مع خيطان، وايام بشتغل بس بحبال القطن اللي هي بلونها الطبيعي، مثل هيدا الشغله اللي هي بوشيت. بشتغل بالجوت اللي هو اثنيناتهم بلان بيز، اللي هن كمان الجوت بيجي من العشبه الطويله تتحير كمان بنفس الطريقه. فوكست اكثر على قصص تكون طبيعيه قد ما في، حتى فتت بالخشب بلشت اعمل ازرار من خشب. الموتو تبعي كان دائماً هو inspired by nature and borrowed from nature. عن جد الطبيعة هي اللي تعطيك الأفكار unlimited. والآن
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون مين هارون وليش يحكى عن صمته حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده نداب وأبيه وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. أهلا بكم إلى موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة للدفاع عن حدودها الشمالية. إلى ذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر. أضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم دبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق تحت هذه المنطقة ضمن العمليات العسكرية الجارية هناك. في هذا الوقت نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تلقى التعليمات بوقف النار، لكن قواته لن تنسحب من منطقة علي الطاهر. وفي السياق نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن مررت رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لعدم تقويض المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ قليل أفيد عن سقوط 3 صواريخ في محيط موقع الدبشي القريب من تلة علي الطاهر، ترافقت مع سماع أصوات رشاشة أو أصوات رشقات رشاشة من أسلحة خفيفة. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. في الأثناء أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأن حركة المرور في مضيق هرمز مستمرة حتى الآن، وقواتنا تراقب الوضع لضمان بقائه مفتوحا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحار
3: لبنان الحار
2: هي بتحبنا
3: هي بتحبنا
2: ونحنا منحبها
3: نحنا منحبها
4: نحنا منحبك

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوموندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت. في الأثناء لفتت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة، في حين نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش قوله إن البنية التحتية لحزب الله ضخمة جداً. إلى ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية بأنه أمر وحداته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض السبت لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، ويؤكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها عملت على إسعاف 6 جرحى إثر حادث سير وقع مساء اليوم على أوتوستراد الفيدار جبيل بين فان لنقل الركاب وسيارتين، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لجريحين ميدانيا، فيما نقل الآخرون إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر، في وقت أكد مسؤول في بحرية الحرس الثوري أن الضمان الحقيقي في أي اتفاق محتمل هو قوتنا. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق مدينة حلب في سوريا، وكانت قوات الأمن السورية ألقت القبض على أحد عناصر داعش في المنطقة الشرقية لتورطه في أنشطة مرتبطة بتصنيع واستخدام العبوات الناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوماندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت. صحيفة يديعوت أحرونوت لفتت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على عناصره المحاصرة. حزب الله قال من جهته إن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلين بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة. كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر إكس: إيران لم تحمي لبنان يوما، بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها، واليوم لا تدافع عن اللبنانيين بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لتستخدمها مجددا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. وتابع الجميل: حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية وحصر السلاح بيد الجيش وتمكين الدولة من استعادة سيادتها كاملة وتحرير الأرض بالدبلوماسية وإعادة بناء ما دمرته إيران عبر حزب الله على مدى عقود. أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن حركة المرور في المضيق لا تزال مستمرة، وقواتنا تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر. في وقت أكد مسؤول في بحرية الحرس الثوري أن الضمان الحقيقي في أي اتفاق محتمل هو قوتنا، أضاف: نتفاوض من أجل استيفاء حقوقنا لا من أجل تقديم التنازلات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها، أضاف: لن تفرض أي رسوم على عبور هرمز بعد انقضاء 60 يوما. أخيرا، قتل مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح مع شخصين آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة مساء اليوم. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عن طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية. كلام نتنياهو أتى عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوماندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت. في هذا الوقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر. أضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم دبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق هذه تحت هذه المنطقة ضمن العمليات العسكرية الجارية هناك. صحيفة يديعوت أحرونوت لفتت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة. حزب الله قال من جهته إن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلين بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة. كما نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف النار، لكن قواته لن تنسحب من منطقة علي الطاهر. تزامنا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أمر وحداته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في حين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن مررت رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لعدم تقويض المفاوضات الجارية في سويسرا. بدورها القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن المتحدث باسم الجيش قوله إن البنية التحتية لحزب الله ضخمة جدا. ومساء اليوم أفيد عن سقوط 3 صواريخ في محيط موقع الدبشي القريب من تلة علي الطاهر ترافقت مع سماع أصوات رشقات رشاشة من أسلحة خفيفة. كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر إكس: إيران لم تحمي لبنان يوما، بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها، واليوم لا تدافع عن اللبنانيين بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لكي تستخدمها مجددا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. وتابع الجميل: حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية وحصر السلاح بيد الجيش وتمكين الدولة من استعادة سيادتها كاملة وتحرير الأرض بالدبلوماسية وإعادة بناء ما دمرته إيران عبر حزب الله على مدى عقود. أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض السبت لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، ويؤكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها عملت على إسعاف 6 جرحى أثر حادث سير وقع مساء اليوم على أوتوستراد الفدار جبيل بين فان لنقل الركاب وسيارتين، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لجرحين ميدانيا، فيما نقل الآخرون إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة المرور في المضيق لا تزال مستمرة وقواتنا تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر. في وقت أكد مسؤول في بحرية الحرس الثوري أن الضمان الحقيقي في أي اتفاق محتمل هو قوتنا.
أضاف: نتفاوض من أجل استيفاء حقوقنا لا من أجل تقديم التنازلات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بسشيكيان التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. وفي السياق، أشار مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أنه سيشارك في محادثات على المستوى الفني بين وفدي طهران وواشنطن تعقد في منتجع بورغنشتوك في سويسرا غدا. كشف مسؤولون إسرائيليون لموقع I24 News أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه تجنب توجيه انتقادات شخصية للرئيس ترامب، إلا أن ذلك يتواصل خلف الأبواب المغلقة. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق مدينة حلب في سوريا، وكانت قوات الأمن السورية ألقت القبض على أحد عناصر داعش في المنطقة الشرقية لتورطه في أنشطة مرتبطة بتصنيع واستخدام العبوات الناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. قتل مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح مع شخصين آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة مساء اليوم. أخيرا في الرياضة، سحق منتخب هولندا نظيره السويدي بنتيجة 5-1 مساء اليوم ضمن منافسة

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عن طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

زيديني عيش فم هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عن طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عن طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حقك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه أولاده ناداب وأبيه. وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: على الموعد منلتقي مثل كل نهار سبت من لبنان الحر. الموعد اللي بيجمعنا وبرنامج جذور من هلأ لنشرة الأخبار. ومثل العادة لكم أطيب التحيات من فريق البرنامج بيتر حشاش، مارك البيطار وبول عباس. وعودة للأصالة وأرشيف إذاعة لبنان الحر.

يسمعونا من الجيل الذهبي مثل ما بيقولوا، تتذكروا وقت سمعتوها وين كنتوا؟ الأغنية لمحمد جمال من كلمات ميشيل طعمي وألحانه، ولكن نصب اللحن أيضا للموسيقار فريد الأطرش. اسم شرقي بلدي غنيها محمد جمال بفيلم نساء للشتاء اللي كان من بطولة الفنانة نيلي. تم إنتاج هالفيلم بالعام 1974. إذن رح نبقى مع أغنية قسم شرقي بلدي.

اليوم اخترنا ناخدكم لمنطقة حلوة من لبنان حصبية لنتعرف على المعلم الأثري السرايا الشهبية. السرايا أدرجت على اللائحة الدولية للمواقع التراثية والهندسية العالمية بالعام 2005-2006 تقريبا، نظرا لأهميتها التاريخية والهندسية اللي جذبت الاهتمام العالمي.

سرايا حصبيش هبية كانت بالأصل قلعة صليبية احتلها الأمراء الشهبيون بالقرن الثاني عشر واستخدمت كمقر لإلهم خلال 700 سنة.

وبالإضافة إلى أهميتها الوطنية وبفضل هندستها المعمارية الغنية، يعتبر هالصرح مرجع بفن العمارة العربية الصليبية المملوكية والعثمانية.

يتراوح ارتفاع الأسوار الخارجية بسرايا شهبية بين 15 و20 متر ومحيطة حوالي 220 متر. المدخل عبارة عن عقد صليبي بيبلغ ارتفاعه 32 متر ويعتبر أعلى عقد بالشرق الأوسط. تتكون القلعة من أربعة أقسام، ثلاثة منها فوق الأرض وواحد تحتها، ويوجد بالداخل غرف سكنية وأقبية، وتم استخدام الركيزة تحت الأرض لتخزين الإمدادات والذخيرة. القلعة مهملة بسبب الظروف اللي مرت فيها المنطقة لفترات طويلة. أعطيناكم فكرة لزيارة حصبية اللي بتبعد عن بيروت حوالي 108 كيلومتر، وبيتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 550 و800. هيك فيكن تزوروا حصبية وتتعرفوا على القلعة الشهبية.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم رح نخبركن عن الصوص والنقطة. والصوص والنقطة صار من الأمثال اللبنانية بيقولوا واقف على صوص ونقطة، ويستخدم هالتعبير لوصف أي وضع مهتز أو غير مستقر وعلى وشك الانهيار. ولكن أصل هالتعبير بيعود لطريقة تصميم الأبواب والنوافذ القديمة. وكانت الأبواب القديمة إلى مفاصل لتثبيتها بالجدران، لكن فتحتها وإغلاقها كانت تتم بقطعة من الحديد معلقة بفجوة بالسقف وبالأرض. الحديد كان يقال له الصوص، والفجوة هي النقطة.

وأي عطل بالصوص والنقطة كان يؤدي لانهيار الباب، وهيك قيل الباب واقف على صوص ونقطة. وبعدين درج الصوص والنقطة على الأمثال الشعبية. وهون منشير إلى أنه في عائلة لبنانية تحمل اسم أصل.

جذور العائلات اللبنانية رح نتطرق بالأول عائلة معنا لليوم، عائلة بيروتي. بيروتي من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببسكنتا وأرطبة جبيل، وأصل هالعائلة منسوب لبيروت اللي كانوا أجدادها بيسكنوها والمسلمين بطرابلس.

تتبين الآراء حول أصول هالأسرة، فالبعض بيقول إنهم من آل برنس قيقانو الصليبيين اللي سكنوا حصن المنيطرة قبل ما ينتقلوا للعقورة ومنا لأردي، وبعدين نزح جدهم لياس بن بيير لبرنس لأرطباء وسكنة، ولأنه سكن فترة ببيروت عرفت زريته بآل البيروتي. وفي رأي آخر للمؤرخ فيليب الطرزي بيقول أنه أسرة بيروتي هي فرع من آل ملحمة المنحدرة من مقدم العقورة مالك بن أبي غيث اليمني، وأنهم بسبب نشأتهم ببيروت عرفوا بآل البيروتي. وبتابع أنه آل الفخوري من المسيحيين ببيروت وبعبدة وغزير وطرابلس هني فرع منهم.

الترك اسم مشترك بين المسيحيين بيحشوش، جديدة غزير، زحلة، دير القمر، عجلتون، والمسلمين ببيروت وطرابلس وصيدا.

الترك هي كلمة كانت تطلق على الشعوب الناطقة بالتركية أو هي من أصول تركية. المسلمون من آل الترك هن من جذور تركية، وبحسب النسبين هن وآل غلاييني ومحيو من أصول واحدة. عائلة الترك بيحشوش وجديدة غزير بحسب بعض المخطوطات هن فرع من آل ضو وأصل من معاد بجبيل، نزح من تقريبا قرنين ديب الترك وإخويته ليحشوش وسكنوه، وبرجح البعض أنه فرع من يحشوش انتقل لزحلي، وأشهر من برز من عائلة الترك الزحلوية السفير فؤاد.

أما الأسرة المعروفة بدير القمر باسم الترك فهي أسرة يونانية وصلت للبنان من الأستانة، وكان لهم صلات قوية بالأمير يوسف الشهبي.

الأصل اسم عبراني بمعنى البطل القوي. جدعون من الأسر المسيحية اللي منتشرة بالعديد من القرى والمدن اللبنانية، خصوصا زحلة، كفر زبد، دير القمر وكفر أطرخ. كمان في فروع لعائلة جدعون بأيتولة، بسكنتا، مرجبة، الدكويني وحوش حالة. وبتفصيل لهالعائلة، أسرة زحلة بحسب بعض المراجع أصلها من بزعون. جد هالأسرة الأول طانيوس جدعون انقسمت ذريته لاثنين، أبي عقدة البلعة، والقسم الثاني ساسين نصار وصاروفين. وبحسب بعض المراجع بيت البلعة تنتمي لإلى بزحلة عائلة حميمس. أما جدعون رياء فأصل من مرجبة، وببرعشيت يقال أنه أصل من الفرزل، واللي بمرجبة أصل من الأرض.

جبران من الأسر المسيحية ببشري وصليمة بالمتن مزرعة المطحنة بقضاء جزيل. وبيروي أجداد هالأسرة أنه أصلهم من دمشق، رحل جدهم الأول بالقرن السادس عشر لبعلبك ومنه انتقلوا لبشعلي وسكنوها. وبالعام 1672 انتقل من بشعلي خمس أخوة، فرع راح على بشري، فرع راح على صيدا، وفرع راح على صليمة. وفي رأي آخر للأديب إدمو وهبي بيقول أنه آل جبران هي أسرة كلدانية كانت تعرف باسم جبرون، وبقيت على هالاسم للقرن السابع عشر حتى تغير الاسم وصار جبران. وفي رأي آخر للخوري فرانسيس رحمي بيقول أنه آل جبران هن من الغساسنة، نزح أجدادهم من حوران للشام بحسب شجرة العيلة. بالمختارة وغابة بولونيا ومشموشي القرعون طولة البويضة خربة بسري شمات عين حرشي والمحيطسي برشية وبيروت والمعمرية في أسر مسيحية بتحمل اسم جبران. وهون لابد أنه نشير أنه من هالعائلة لمع بشكل كبير الفيلسوف جبران خليل جبران ابن بشري.

ومع أغنية إلي شوي ريح حلوة اللي عكتفك شال اللي هي من كلمات الشاعر سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني، نوصل لختام مشوارنا معكم لليوم. إلكن أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس. أما مسك الختام راح يكون مع أغنية أيام، آخر أعمال وردة اللي ما أخذت نصيبها من الشهرة وكانت رسالة وردة الأخيرة.

أيام كانت آخر ما قدمت وصدرت رسميا بعد رحيلة تحقيقا لوسيطة لابنها. هالأغنية صدرت باللهجة اللبنانية من كلمات منير أبو عساف والملحن بلال زين، وسجلتها بالعام 2009. وبالرغم من أنه وردة نشأت بفرنسا وارتبط اسمها بالأغنية المصرية، إلا أنه أصول والدتها اللبنانية ساعدتها بتعزيز إتقانها للهجة وقدمتها بشكل رائع. حتى نلتقي الأسبوع الجاي بنفس الموعد، إلكن أطيب التحيات.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حقك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل دخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية. كلام نتنياهو أتى عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوماندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت. في هذا الوقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر. أضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم دبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق هذه تحت هذه المنطقة ضمن العمليات العسكرية الجارية هناك. صحيفة يديعوت أحرونوت لفتت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة. حزب الله قال من جهته أن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلين بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة. كما نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف النار، لكن قواته لن تنسحب من منطقة علي الطاهر. تزامنا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أمر وحداته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في حين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن مررت رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لعدم تقويض المفاوضات الجارية في سويسرا. بدورها القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن المتحدث باسم الجيش قوله إن البنية التحتية لحزب الله ضخمة جدا. ومساء اليوم أفيد عن سقوط 3 صواريخ في محيط موقع الدبشي القريب من تلة علي الطاهر ترافقت مع سماع أصوات رشقات رشاشة من أسلحة خفيفة. كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر إكس: إيران لم تحمي لبنان يوما، بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها، واليوم لا تدافع عن اللبنانيين بل عن ذراعها العسكرية في لبنان لكي تستخدمها مجددا عندما تقتضي مصالحها ذلك، ولو كان الثمن تدمير الجنوب ولبنان مرة أخرى. وتابع الجميل: حماية لبنان تبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية وحصر السلاح بيد الجيش وتمكين الدولة من استعادة سيادتها كاملة وتحرير الأرض بالدبلوماسية وإعادة بناء ما دمرته إيران عبر حزب الله على مدى عقود. أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض السبت لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، ويؤكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها عملت على إسعاف 6 جرحى أثر حادث سير وقع مساء اليوم على أوتوستراد الفدار جبيل بين فان لنقل الركاب وسيارتين، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لجريحين ميدانيا، فيما نقل الآخرون إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة المرور في المضيق لا تزال مستمرة وقواتنا تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر. في وقت أكد مسؤول في بحرية الحرس الثوري أن الضمان الحقيقي في أي اتفاق محتمل هو قوتنا.
أضاف: نتفاوض من أجل استيفاء حقوقنا لا من أجل تقديم التنازلات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. وفي السياق، أشار مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أنه سيشارك في محادثات على المستوى الفني بين وفدي طهران وواشنطن تعقد في منتجع بورغنشتوك في سويسرا غدا. كشف مسؤولون إسرائيليون لموقع I24 News أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه تجنب توجيه انتقادات شخصية للرئيس ترامب، إلا أن ذلك يتواصل خلف الأبواب المغلقة. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق مدينة حلب في سوريا، وكانت قوات الأمن السورية ألقت القبض على أحد عناصر داعش في المنطقة الشرقية لتورطه في أنشطة مرتبطة بتصنيع واستخدام العبوات الناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. قتل مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح مع شخصين آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة مساء اليوم. أخيرا في الرياضة، سحق منتخب هولندا نظيره السويدي بنتيجة 5-1 مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة السادسة من مونديال 2026. وفي هذا الوقت تقام مباراة بين ألمانيا وساحل العاج، والنتيجة 1-0 لمنتخب ساحل العاج مع انتهاء الشوط الأول من المباراة. كان هذا عرضا أخيرا للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا مارك البيطار. تصبحون على خير.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: بمعنى البعض يعتبرها خسارة للولايات المتحدة الأمريكية، فيما البعض اعتبرها خسارة لإيران وانهزام لإيران. مهلة الستين يوم طبعا بلش العد العكسي، كان يفترض أنه باليوم التالي أن تبدأ المفاوضات الجدية بسويسرا، لم تبدأ اليوم. قيل بأنه المبعوث الأمريكي ويتكوف توجه إلى سويسرا. بأي حال، كل ما يهمنا في لبنان تأثير مذكرة التفاهم على لبنان. كنا عشنا بمرحلة ماضية بأنه فعلا تم فصل ملف لبنان عن ملف إيران. عاد فريق لبناني وأكد عكس ذلك عندما هلل وانتصر لمذكرة التفاهم، معتبرا أنه حصل وقف إطلاق النار في لبنان بفضل إيران، وطلب من السلطة السياسية أن تقدم كل أوراق لإيران لاستخدامها على طاولة المفاوضات. الأكثر يعني ملفت بذلك الحديث عن تغيير حكومة، تغيير وزراء، العودة عن قرارات أخذتها الحكومة، كل ذلك تأريش لانتصار حصل. هل فعلا هناك انتصار حصل لإيران وحلفائها بلبنان؟ هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي انتصار لإيران؟ ماذا سيحل بالملف اللبناني؟ ما هو مصير المفاوضات الأسبوع المقبل؟ ما هي التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الوفد اللبناني المفاوض وإلى الوفد العسكري اللي كمان رح يكون في شق عسكري مهم بالمفاوضات على مدى 3 أيام بأمريكا؟ هذه الأسئلة طبعا بوجهها لضيفي النائب مارك داو. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بتعرفي بالأول اسم بلا رحمة، يعني بيكون واحد على مسألة النقاش هلأ بالظروف اللي عم بتصير بتصير رأس الكلمة
0: هلأ، بس مرات ما لازم نظري. واحد مرات ما لازم يكون واحد بلا رحمة أمام يعني بلا. قرارات عم تتاخد أمام أحداث عم بتصير
1: طبعا، خاصة لما لبنان عم بيتعرض لأشياء ما فيها رحمة بتاتا. اليوم فعلا. اللي عم نشوفه عم بيصير على الأراضي اللبنانية من تدمير منهجي، من حروب لا تنتهي، من خدمة للدولة الإيرانية، أكيد هيدي ما فيها رحمة للشعب اللبناني اقتصاديا ماليا. اليوم كلفة الغلاء، الحياة اليومية تبع الناس، مسألة عن جد ما فيها رحمة.
0: امبارح يعني شي ساعة تنتين هيك،
1: مع الاحترام للعائلة يعني
0: شكرا. لا بعرف تحية للعائلة، يعني ما فينا نزعلها للعائلة. قال رحمة الكرام في لبنان والمهجر وفي البقاع والشمال. استاذ داو، يعني امبارح مسؤول أمريكي أعلن توصلنا لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله، مش الدولة اللبنانية، وحزب الله بأنه هناك وقف إطلاق النار سيبدأ يصبح ساري المفعول الساعة 4 بعد الظهر. وإذا صارت الساعة 4 صارت الساعة 6، هلأ اليوم الساعة 7 ومكفى، والغارات الإسرائيلية مستمرة.
1: تقديري دايما في توقعات كتير كبيرة بهذا الموضوع، إنما الإسرائيليين شغالين على أجندة خاصة فيهم. يعني واضح أنه اليوم حتى الصراعات بين نتنياهو وترامب صارت علنية. برأي الإسرائيليين اليوم متمسكين بمقاربة تخصهم فقط هن على أجندتهم الداخلية وجدول أعمالهم. هن عندهم انتخابات، عندهم حرب لا تنتهي، وعندهم حكومة متطرفة جدا. يعني التصريحات اليوم اللي عم نسمعها، ومنه مشكل بس مع أمريكا، يعني نتنياهو بيعلق مع ترامب، جيديون ساعر وزير الخارجية حامل حرب على الاتحاد الأوروبي لأنه اتهمون بالعنصرية وغيره، بن غفير المجرم بده يبكي آلاف الأمهات اللبنانيات وإلى آخره،
0: بده يبيد لبنان.
1: يعني منشوف كل هذه التصريحات، بنعرف أنه الإسرائيليين شغالين على أجندة خاصة فيهم. يتأثرون بأمريكا صح، بيتأثروا بالمفاعيل المنطقة صح، بس هن عندهم أجندة خاصة، وهيدي اللي عم بيصعب العملية. وكرمال هيك نحن سعينا عبر الأمريكان ليكون في عنا دعم كافي لنقدر نضبط هيدا الوحش الكاسر اللي قاعد حدنا، اللي له 3 سنين عم بيقاتل كل المنطقة.
0: بس نحن عشنا يعني ساعات انتصار بأنه قدرت إيران فرضت على أمريكا وعلى إسرائيل وقف إطلاق نار للبنان، وقيل بأنه لبنان بند أول على طاولة المفاوضات.
1: عملنا نفس النقاش هيدا ب16 نيسان لما قرروا يوقفوا أول مرة.